0: ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
4: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل مجلسنا على تدبر هذا القرآن مجلسا مرحوما، وأن يجعل انفضاضنا من بعده انفضاضا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا ولا من بين أحبائنا شقيا ولا محروما. المقطع الذي نستفتح التدبر فيه اليوم مقطع جديد. هذا المقطع يستعرض فيه من سورة يوسف رؤيا الملك، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان. وذلك بعد أن قص الله تعالى علينا مواقف حصلت مع يوسف عليه السلام في السجن، وانتهينا من الكلام فيها على الوجه الذي تقع به الكفاية إن شاء الله تعالى، ولا ثمة كفاية من التدبر في القرآن الكريم. قبل أن نبدأ بإذن الله تعالى تدبرنا لهذا المقطع، فلنقف مع تلاوة خاشعة له يتلوها علينا الشيخ محمد. بس اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بأخوي ورفيقي دربي في التدبر، عبد الله التميمي ومحمد عقل، ولنستمع إلى الشيخ محمد حفظه الله وحفظكم في تلاوة هذه الآيات، فلنستمع خاشعين.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك، ما شاء الله، تلاوة طيبة مخشعة. هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات ويا أخوي الكريمين الحبيبين فيه دروس كثيرة كذلك، ولعل فيها مناحي أخرى. وأنا أنظر إلى هذه المشاهد وهذه الأحداث وأقول إن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، وقد تهيأ أن يرى الملك هذه الرؤيا التي يعجز عن تأويلها له الملأ من حوله الذين يبدو أنه اعتاد منهم تأويل الرؤى. وظاهر أن هذا المجتمع الذي تحصل فيه هذه القصة مجتمع معتن بالرؤى، ظاهر. هذه الرؤيا رقم 4 في السورة، رؤيا يوسف وهو صبي، ورؤيا الفتيين في السجن 2 و3، وهذه رؤيا الملك الرؤيا 4. وكل من هذه الرؤى يبحث عن تأويل. يبدو أن عندنا بعض الأحاديث كذلك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن ماذا رأوا، من رأى منكم الليلة رؤيا أو ما أشبه. يعني مثل هذا يمكن للإنسان إذا رأى شيئا حسنا أن يتتبع تأويله بتوازن بطبيعة الحال، على ألا يغلب جانب جانبا، ولا أن يصير الإنسان مشغوفا بتتبع كل شيء رآه في المنام، فأنا أظن أن ذلك يخرج عن حد الاعتدال. لكن فلنبقى مع المقصود من المقطع أو من المشهد الذي بينته لنا هذه الآيات. واضح أن الله تعالى أراد أن يهيئ سببا ما بعيدا عن أعين البشر، هذا السبب بعيد عن أعين البشر، لكن يد الله تعالى المدبرة هي التي تدبر ليوسف من حيث لا يعلم يوسف نفسه. يوسف جالس في السجن بينما يدبر الله تعالى له سبل النجاة. فها هو هذا الملك يرى هذه الرؤيا الغريبة، وقال الملك، طبعا لابد من التنبه إلى أن الملك هنا غير العزيز
0: الذي كان عنده يوسف.
1: أحسنت، بعض الناس يخلط يظن أن العزيز وأن الملك شخص واحد، لا، هذا الملك هو رأس المجتمع المصري. بالمناسبة كذلك يظن بعضهم أنه هذا فرعون باعتبار أنه رئيس البلد، يعني أو رأس البلد. لكن يذكر لنا التاريخ أن هناك مملكتين تتابعتا على حكم مصر، الفراعنة

0: هنا في هذه الآية لقب رئيس الدولة، وقال الملك إني أرى مباشرة، فهمنا أنه يرى في المنام إذ السياق قاطع بذلك، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني يأكلهن 7 بقرات عجاف، وهذا التنوين 7 عجاف نابع عن كلمة البقرات. فنحن نرى مشهدا غريبا الآن، هو الذي أدهش هذا الملك، هذا شيء ليس معتادا، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 بقرات عجاف،
1: المتعارف عليه العكس،
0: يعني إن كان ولا بد فالسمان أقوى من العجاف، لكن البقرة لا يأكل بعضه بعضا. كل هذا استدعى إثارة ذهن الملك،
1: إضافة إلى أنه قال إني أرى.
0: نعم.
1: وحكينا فيها المرة الماضية الفعل المضارع، يعني المتعرف عليه إني رأيت.
0: جميل، أحسنت أحسنت، لعلك تريد أن تقول أنه قد رأى هذه الرؤية مرارا أو تكررت عليه، فأكد ذلك حرصه على أنه يريد أن يعرف تأويلا ما أو تعبيرا ما، نحن نقول تأويل الرؤى أو تعبير الرؤى.
2: دكتور، بالنسبة لرؤية الملك أو الحاكم أو المسؤول، هل بالضرورة أن يكون لها إشارة معينة؟
0: لا لا، ليس بالضرورة هذا، أنا لا أرى أن رؤية المسؤول بالضرورة ينبغي أن يكون لها دائما تأويل.
2: يعني إذا كانت مثل هذه الرؤية بالنسبة له غريبة، يعني ممكن أن يظن أنها في صلب عمله وأنه يعني ينبهه لشيء ما من أجل حكمه،
0: يعني في هذا السياق نعم، في هذا السياق نعم، وكل امرئ له ما يهمه مما يليه، هو يلي بعض الأمور ويهمه شأنها، فالمسؤول كذلك يلي بعض الأمور وقد يرى بعض الرؤى التي تترتب على هذا، لكن لابد من التنبه إلى أن مثل هذا في أيامنا يعني لا يترتب عليه أن يطالب هذا الذي يرى هذه الرؤية مثلا بالتخطيط بناء عليها أو ما أشبه ذلك. يوسف عليه السلام نبي، وبالتالي تأويله للرؤية تأويل أكيد، وقد مزج
2: واحد.
0: نعم أحسنت، وقد مزج يوسف كما سنرى تعبيره للرؤية بتوجيهات، تزرعون 7 سنين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما إلى آخره، يعني سنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل ذلك، لكن سؤال جيد. ورأى كذلك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات
1: يابسات
0: و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، إذن عنده بقرات سمان، وعنده سنبلات خضر، وعنده بقرات عجاف يأكلن السمان، وعنده سنبلات يابسات. هذا التقابل أثار في ذهن الملك شيئا، ولا شك أنه مثل هذه الرؤية رؤية مثيرة.
2: دكتور، ممكن أنه يكون يعني السنبلات الخضر واليابسات أنه مثل ما البقرات العجاف أكلت السمان، أن السنبلات اليابسات يعني أثرت على الخضر وأصبح
0: والله قد يكون ذلك، لكن الأكل من صفات ذوات الأرواح كما يقال، لذلك يمكن للإنسان أن يرى 7 بقرات سمان يأكل 7 عجافا وإن لم يكن هذا معتادا، لكن البقرة يأكل، السنبلات لا تأكل، وبالتالي لا يمكن تصور ذلك، لكن هل يمكن أن تكون هذه السنبلات اليابسات أثرت على السنبلات الخضر؟ لا شك أن هناك نوع علاقة، وتأويل هذا كله أن هناك 7 سنوات عجافا يأتين بعد 7 سنوات مليئة بالخير، نعم كما سيأتي تأويل هذه الرؤية. بعد أن ذكر الملك في هذا المجلس هذه الرؤية الغريبة، نادى الناس، يا أيها الناس، يا أيها الملأ، والملأ من هم الملأ؟
2: المقربون.
0: نعم، الحاشية المقربة. قيل إنه قد سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون صدور الناس وعيونهم مهابة وإجلالا.
1: يا سلام.
0: نعم، يعني إذا رأيت هؤلاء بهالأشكال الكبيرة الثرية الغنية هذه الحاشية إلى آخره،
1: الديوان الملكي
0: مثلا شيء كهذا هذا يبعث في النفس شيئا من إيش، يعني من الاستعظام، فسمي هؤلاء الحاشية عادة بالملأ لأنهم يملؤون عيون الناس وصدورهم جلالة ومهابة.

0: كلمة الملأ، لفظة الملأ، هل لها علاقة بالحديث القدسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟
1: والله الملأ المقصود بها في الحديث كما أرى المقصود بها جماعة من الناس، أنك إذا ذكرتني في جماعة من الناس ذكرتك في جماعة خير منهم. لكن يأتينا سؤال بلاغي، لا شك أنه ليس المقصود بالملأ في الحديث يعني علية القوم، إذ لا يختص هؤلاء بمجالس الذكر وليس غيرهم محروما من مجالس الذكر. طيب ما معنى، لماذا سمى الجماعة من الناس ملأ؟ يمكن أن نتصور الآن، إما بالمقابلة مع ملأ الملائكة، لأنه سمى مجموعة الملائكة ملأ وحق لمجموعة الملائكة أن تسمى ملأ، فسمى هؤلاء ملأ بالمقابل، أو لأن الذين يجلسون لذكر الله ملأ وإن لم يكونوا ملأ من ملأ الدنيا يستكثرون من مالها وزخرفها، إلا أن المستكثر من الطاعة لا شك ملأ في ميزان الله وإن لم يكن كذلك في ميزان الدنيا. وهذه إشارة لطيفة جدا، وهذه لعلها من نوابت مثل هذه المجالس الطيبة. الواحد لا يخطر في باله مثل هذه المسائل.
2: والله كمية الفائدة في هذا المجلس الحمد لله.
1: أي والله لله الحمد وله المنة. دائما الذهن يعني إذا جلسنا معا فالذهن الجمعي يخرج من المسائل ما يغفل أحدنا عن استخراجه بجلسة منفرد هو فيها.
0: يعني الله يجزيك الخير دكتور، في بداية الحلقات كنت تتكلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. يعني أنا بقرأ هذه الآية بالأمس فيعني تفكرت فيها، قال ليتدبروا بالجمع، لأن الإنسان لوحده مهما تدبر يعني ما بكون فيه مثل لما يكونوا جماعة.
1: صحيح، ولذلك إحنا نحث إخواننا وأخواتنا على عقد هذه المجالس، إن على مستوى الأسرة أو في مستويات أخرى، الجيران، الأصدقاء، الزملاء وهكذا، والله أعلم. خلينا نختم هذه الآية حتى نخرج إلى فاصل. يا أيها الملأ أفتوني، هو يطلب فتوى، والفتوى فصل، الفتوى فصل ما. يبدو أن هذه الرؤية التي تكررت أو أن هناك إشارة إلى تكرارها كما قال عبد الله قبل قليل أشغلت ذهن الملك، فاحتاج الملك إلى
2: تأويلها،
1: إلى تأويل، ولذلك طلب ذلك بالفتوى إشعارا لهم بجدية ما يراه في قلبه. أفتوني في رؤياي التي قصصت عليكم إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم حقا معبرين للرؤيا وتستطيعون يعني أن تتعاملوا مع مثلها فهاكم هذه الرؤيا فأولوها لي. خلينا ننتقل إلى فاصل ونعود بعد ذلك إلى مواصلة التدبر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الكريم. ابقوا معنا حفظكم الله ورعاكم ونعود إليكم.
3: إنتاج إذاعة حطنا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. قد ذكرنا قبل الفاصل الرؤيا التي قصها الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم نداءه للملأ من حوله حاثا لهم على تعبير هذه الرؤيا: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤى مختلفة ومتعددة في درجة وضوحها، بعض الرؤى واضحة وبعض الرؤى لا تحتاج إلى متفرس حاذق حكيم خبير في معرفة المقصود بها وتأويلها. لا شك أن رؤيا الملك بتجرد، بعيدا عن أننا نعرف القصة من قبل، رؤيا غريبة وليست الرؤيا واضحة، وظاهر أنها رمزية، ظاهر أنها ترمز لشيء ما وراء هذه الكلمات ووراء هذه الصور. لكن هؤلاء الذين ليس لهم من هذا العلم نصيب كبير، يعني هروبا من قول لا نعلم أو ما أشبه، قالوا للملك، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. للأمانة هو يبدو أنهم اعترفوا أنهم ليسوا مجيدين لتأويل الرؤى.
1: يعني هم اعترفوا دكتور، بس برضو في شغلة وهي من تشريع عنا، أنه في شغلات إلها ناس مختصة تسأل فيها، فإنك تسألها على الملأ بالغالب رح يصير زي ما صار هون. يعني هو شوف بالمقابل ما حكوا ما بنعرف أو هذا العلم مش علمنا، لا لازم الإنسان
0: أعطوا جوابا.
1: طبعا يسأل سؤال فقهي بيحكي لك والله شوف أنا مش شيخ بس أعتقد أنه ما بيصير حرام.
0: والله هذه نقطة كثير ممتازة ورائعة.
1: والله ومنتشر، يعني إحنا فعلا يعني لما نشوف لما نقارن بين مجتمعه ومجتمعنا اليوم في كثير مشابهات جدا. وفي كثير طبعا يعني والله موضوع خاص زي هيك أو مش خاص، موضوع بده علم متخصص تروح تسأله للملأ زي هيك راح يقول لك أضغاث أحلام.
0: وهم كذلك لم يكتفوا بقولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ولو فعلوا ذلك لعذرناهم والله. لكن كما قلت كأن يعني الناس أو كثيرا منهم يستنكف أن يقول لا أعلم، فلا بد أن يعطي جوابا ما. كما تفضلت هناك قضايا عامة يمكن أن تسأل فيها يعرفها الناس بحكم التجربة. والله شو مثلا أحسن ميكانيكي بتعرفه؟ بقول لك بعرف الميكانيكي اللي في الحارة الفلانية. لكن إذا سألتني سؤالا اختصاصيا في العلوم الشرعية أو في الطب مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا يستلزم أن يكون الجواب من لدن خبير، ولا ينبغي أن يرتجل أحدهم ليقول. لا شك أنهم أعطوا جملتين، هم قالوا جملتين، الجملة الأولى أضغاث أحلام وهذا جواب يناقضه قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ما دمتم لستم بعالمين بتأويل الأحلام فكيف حكمتم على هذه الرؤية بأنها أضغاث أحلام؟ بالمناسبة إيش يعني أضغاث؟ تكررت الكلمة بصورة أخرى في القرآن: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الآيات في قصة أيوب عليه السلام الذي أقسم كما في الحديث أن يضرب ب100 ضربة، فالله تعالى حتى لا يحنثه في يمينه قال له: خذ هذه ال100 عصا وضعها في يعني ربطة واحدة ضغف أخلاط مختلطة. يعني مختلطة، هذه أعواد مختلطة، واضرب ضربة واحدة بتكون ضربت ال100 ضربة. الضغف الخلط، الأضغاث الأخلاط، هم يقولون هذه يعني بتعبيرنا العامي خربيش وخربيط، يعني ليس لها معنى. إيش معنى 7 بقرات سمان يأكلن 7 بقرات عجاف يأكلن 7 سمانا، وما معنى السنبلات الخضر الأخرى اليابسات؟ لا شك أن هذا من أضغاث الأحلام. وقد أفتوه، هذه فتوى، يعني حكموا على هذه الرؤية التي رآها كما تفضلت عبد الله بأنها أضغاث أحلام، ثم عطفوا على ذلك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تفضل محمد.
2: لكن الملك قال أرى أن هذه الرؤية متكررة،
0: وهذا ينافي
2: قولهم بأضغاث.
0: لكن سبحان الله، يعني حتى ما يطلع بسوادة الوجه أمام الملك
1: كيف بده يحكي أنا ما بعرف
0: كيف بده يحكي أنا ما بعرف ويسكت. إحنا بنقول عموما من الخطوات المنهجية، المنهجية الحياتية في التعامل مع أي شيء. الشيء الذي لا تعرفه ولست مطلعا عليه فلا يعيبك أبدا أن تقول لست بعالم على هذه الفتوى أو لم أعلمها. والله أنا يوم من الأيام جاءني أحد الإخوة في المسجد، اثنان رجلان فاضلان قد اختلفا في مسألة، فقدم أحدهما يريدان سؤالي، فقدم أحدهما قال اختلفت أنا وصديقي فلان في المسألة الفلانية، وأنا والله عمري ما قرأت عنها ولا سمعت عنها ولا مررت بهذه المسألة ولا عرفت من يعرفها، لكنني اجتهدت فرأيت أن هذا الأمر حرام. فقلت له لا، هذا خطأ منهجي، الأصل فيك أن لا تجتهد إلا إذا تملكت أدوات الاجتهاد. هل أنت عالم في الحديث؟ هل نظرت في كتب الفقهاء نظرة وافية ودرستها دراسة كافية وعرفت كيف يأخذ هؤلاء الفقهاء أحكامهم التي يستنبطونها من النص القرآني؟ وهل أنت عالم باللغة العربية؟ وهل أنت كذا وهل أنت كذا؟ قضية الاجتهاد أيها الإخوة الكرام خصوصا في أمور الدين قضية تحتاج إلى شيء من التؤدة والإحالة على العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمنهج في هذا الإحالة على الخبراء، وهذا لا يتعلق بمسائل الدين فقط. إحنا عندنا الآن كما لا يخفى عليكم السوشيال ميديا صارت ساحة مفتوحة للفتوى في كل شأن على الإطلاق، وكثير من الناس يحزنهم أن يغرد عصفور دون أن يعلقوا عليه. كثير من الناس يرون أنه لابد أن يعلق على الصغيرة والكبيرة، لا يفوت حدثا أو قولا إلا ويضع فيه بصمة، وهذا ترى لا يدل على كثرة الطلاع بل يدل على شيء من الخفة، والإنسان يستخف حتى يتكلم في كل شأن. ما ينبغي أن يستخف الإنسان ليقع في هذا المزلق. مهما بلغ الإنسان من العلم والثقافة فإنه لا يستطيع بطبيعة الحال، خصوصا في مثل هذا العصر المعقد وعلومه مبنية على الاختصاص وصارت في التعقيد إلى درجة كبيرة، لم يعد يوجد أولئك الأفراد الذين يعرفون في كل شيء. ولذلك لا يعيب أحدا أن لا يعلق على شيء لا يفهم فيه أو أن يقول لا أعلم.
1: زي ما حكي أنور ماضي، هو مش بس ما بعيبه، هو بيحفظ هيبته أمام الناس.
0: أنا أوافقك على هذا تماما.
2: قال لا أدري فقد أفتى.
0: الإنسان إذا تكلم فيما لا يعلم أتى بالعجائب، وإذا تكلم فيما لا يعلم أمام من يعلم ظهر أنه شخص بسيط ولا يعني ولا عمق لديه. وهذه قضية يحترم الإنسان بها نفسه. ترى يا جماعة، الإنسان إذا تكلم فإنما يعرض عقله على الناس. الإنسان إذا تكلم يعرض عقله على الناس، فلينظر الإنسان كيف يعرض عقله على الناس إذا تكلم أو كتب. بالمناسبة إذا تكلم أو كتب الإنسان بده يكون حريصا على الفيسبوك على تويتر ماذا تكتب إلى آخره. إذن هؤلاء قالوا أضغاث أحلام، فحكموا عليها بأنها أخلاط أحلام وبالتالي ليس لها معاني، هم يقولون ليس لها معاني. ثم بعد ذلك لعلهم أرادوا الاحتياط فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لا نعلم هذا العلم. في هذه اللحظة التي دار فيها الحوار لا شك أننا نتذكر الساقي الذي كان في السجن مع يوسف عليه السلام، وعرفنا عند هذه اللحظة أنه كان ساقي الملك. وقال الله تعالى هنا وقال الذي نجا منهما من الفتيين، وبالتالي عرفنا أن الفتى الآخر قد حصل به ما أوله يوسف عليه السلام له من أنه صلب فأكلت الطير من رأسه،
1: وهذا دليل على صدق سيدنا يوسف.
0: نعم.
1: فبالتالي لما راح عليه بحكي له يوسف أيها الصديق.
0: أحسنت، يعني هو رأى من يوسف ما يسره من السلوك، وقد حصل معهما ما قاله يوسف عليه السلام في تأويل الرؤيا تماما. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ادكر يعني
2: تذكر،
0: لكن عندنا هون بنسميه إدغام صرفي مش الإدغام التجويدي، لا أريد يعني أن نفتح الباب على هذه المسألة، لكن وادكر بمعنى تذكر. اذكر أصلها على وزن افتعل، لكننا أدغمنا التاء بالذاء فصارت ادكر. وادكر بعد أمة،
2: بعد مدة
0: طويلة، إحنا متذكرين لما قرأنا قول الله تعالى
1: فلبث في السجن
0: نعم
1: بضع سنين
0: وقال للذي ظن أنه ناج منهما وهنا وقال الذي نجا منهما صدق ظن يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وهنا الآية تشبه الآية وقال الذي نجا منهما وادكر لكن بعد إيش بعد أمة
2: بعد بضع سنين
0: بعد بضع سنين الأمة تطلق على الشيء الكبير ولذلك نقول مثلا قول الله إن هذه أمتكم أمة والأمة المجموعة الكبيرة من الناس التي يجمعها يعني جامع واحد قد يكون العقيدة وقد يكون غيرها نحن أمة جمعتها العقيدة السلك الذي ينظم أفراد الأمة بعضهم إلى بعض العقيدة الإيمان هناك أمم قائمة على القومية مثلا العرق الفلاني هو الذي تنتظم به الأمة هناك آخرون تجمعهم الأرض الذين يسكنون على الأرض الفلانية هم الذين تجمعهم آصرة الأمة وهكذا وتطلق مرات على إنسان واحد قد يطلق عليه أمة
2: إن إبراهيم
0: إن إبراهيم كان أمة كما وصفه الله تعالى بذلك يعني كأنه أمة وحده
2: هو عظيم
0: نعم طبعا المفسرون يقولون إنه جمع من الخلال ما تجمعه أو ما لا تجمعه أمة من خلال الخير والإنسان قد يكون أمة وحده وقد تكون كلمة أمة مأخوذة من أمة أمة يعني قصد وسمي الإمام إماما لأنه يقصد لماذا سمي إماما لأن الناس يقصدونه فيسألونه ويصلون وراءه ويستفتونه وما أشبه ذلك فسمي لأجل هذا إماما فقد يكون المقصود بذلك كذلك إن إبراهيم كان أمة يعني إماما والأمر كله في سياق واحد وهو تعظيم شأن إبراهيم عليه السلام وكذلك لما أقول وادكر بعد أمة يعني بعد وقت ليس قصيرا بعد وقت طويل أمن عتب على هذا الذي نسي والله لو كان أحدنا لعتب عليه
1: الواحد من الفرحة بس يطلع من السجن ينسى كل شيء
0: لكن يبدو فعلا أنه من فرحته
2: أنساه
0: الشيطان وذكر ربه يعني يبدو أنه بالتعبير البلدي انعجق وأخذته الفرحة والعودة إلى هذه الوظيفة المرموقة فهو ساقي الملك نسي يوسف ونسي كل القصة لكن
2: نسي السجن بما فيه
0: نسي السجن بما فيه لكن الذي أذكره يوسف عليه السلام هذا التداول الذي سمعه هو ساقي الملك وبالتالي ليس من الرجالات الذين يتكلمون كذلك في المجلس
1: ليس من الملأ
0: ليس من الملأ نعم هو يستمع لكن الله تعالى الذي دبر ليوسف دبر أن يحصل هذا الموقف أن يرى الملك هذه الرؤيا وأن يسأل الملأ وأن يقول الملأ نحن لا نعلم وهذا الساقي واقف يستمع عند هذه اللحظة على سبيل التحديد تذكر هذا الساقي بأن له صديقا ما في السجن كان من أمره العجب في تأويل الرؤيا ولذلك قال الله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة شوفوا الثقة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون الرجل في منتهى الثقة
1: يا سلام بيحلف على لسان غيره يعني يا سلام
0: أحسنت ولو لم يكن ممتلئا من الإعجاب بيوسف وتصديقه والثقة بعلمه لم أتكلم بهذا الكلام لكن واضح أن الرجل ممتلئ إعجابا بيوسف ولذلك يعني مثل هذه المشاهد الناس يعني تحتاط فيها لأن الكلام مع الملك والكلام أمام الملأ وضرب على الصدر مثل هيك ليست أمرا سهلا لأنه قد تكون له عواقب على الأقل يعتبر صاحب لسان طويل وصاحب كلام كثير لا جدوى منه ولا فائدة
2: مستهتر بكلام الملك يعتبر
0: نعم هذا مجلس ليس مجلسا يمكن أن يغامر فيه الإنسان بكلمة ليست في موضعها لكن واضح أن الرجل في غاية الثقة أنا أنظر إلى كمان التعبير ومدى حضوره الشخصي في هذا الخطاب أنا أنبئكم بتأويل هذه الرؤيا وبتأويل هذا الحلم فأرسلوني واضح أنه يريد أن يأتي بالخبر من شخص آخر يعني واضح أنه لم يدعي إنه هو الذي سيؤول الرؤية، ولو ادعى ذلك لم يقبل منه. لكن والذي يدل على هذا أنه قال فأرسلون، إذن أنا رايح أرسلوني، يعني أرسلوني، لكننا حذفنا الياء تخفيفا.
2: دكتور، كلمة أنبئكم يعني هل تفيد فيها أن هذا الأمر يقينا فيه تأويل الرؤية، ولا يعني ما دلالتها في اللغة العربية؟
0: هناك فرق، فرق اللغويون بين النبأ والخبر، بين أنا أخبركم بين أنا أنبئكم. فالنبأ كما قالوا نبأ يكتسب صدقا وأهمية وعجلة وسرعة وأمثال هذا، والخبر لا يشترط فيه كذلك، الخبر أعم من النبأ. فإذا انظروا إلى قول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولم يقل الخبر، فالنبأ خبر خاص يتميز بالسرعة والأهمية وما أشبه ذلك. ولذلك قوله أنا أنبئكم، نعم هذا أمر مهم وسأحمله على
2: محمل الجد
0: وسيأتيكم نبأه السريع ونبأه المهم الصادق، كأنه يقول لهم هذا الكلام. فأرسلون الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني هو طلب الإرسال لأنه يريد أن يأتيهم بهذا التأويل، بهذا النبأ. صار واضحا أن الرجل لا يريد أن يتكلم من عند نفسه، لكن أرسلوني. طبعا إحنا فهمنا من خلال ما سبق ومن خلال ما سيأتي أنه أرسلوني إلى أين؟ أرسلوني إلى حيث يوسف، إذن أريد أن أزور السجن، كأن الكلام على هذه الطريقة. انفتح المشهد مباشرة، يوسف أيها الصديق. تذكرون أنه قلنا من ميزات القصص القرآني وجود ما يسمى بالفجوات. لو أن راويا يريد أن يروي لنا هذه القصة لقال فأرسلوه وأذنوا له وذهب الرجل ومشى في الشارع وأخذ سيارة وراح وقف على باب السجن، وكيف حالك يا يوسف، وشو أخبارك، وطمني عنك، وإلى آخره. كل هذا الكلام يتركه القرآن للذهن، يملأه بما يشاء، وليس ذا أهمية في مكان العبرة. انفتح المشهد مباشرة وكأنك ترى هذا المشهد. انظروا، لم يقل قال يوسف أيها الصديق
2: مباشرة
0: يوسف أيها الصديق، وأنت ترى هذا المشهد أمامك وتعيشه وكأنك جزء منه. أنت ترى هذه المحاورة وترى هذا الساقي ينطق مقبلا على يوسف بهذا الكلام، يوسف يا يوسف، هكذا يوسف أيها الصديق. يا سلام، يعني ما ندري إن كان هذا الساقي هو أول من لقب يوسف بالصديقية فصار يوسف الصديق إلى قيام الساعة.
1: يا سلام.
0: يعني هذه أول مرة يوسف فيها بالصديقية، وكان هذا على لسان هذا الفتى
2: الذي صدقت رؤيا يوسف فيه،
0: الذي صدقت رؤيا يوسف فيه، فبادر بتلقيب يوسف بالصديق. لا شك الصديق طبعا صيغة مبالغة، فعيل صيغة مبالغة، يعني يوسف أيها الصادق، يوسف أيها الصديق، لست صادقا فقط بل إنك مبالغ في الصدق، لا تتكلم إلا بالصدق، لا تفعل إلا الصدق، ما رأينا منك إلا صدقا، على أننا قد عشنا معك واحتككنا بك وعرفناك عن قرب. وخير من يشهد للمرء أيها الشباب من يرافقه عن قرب. ولذلك رفقة مثل هذه، رفقة سجن، يعني ليل نهار مع بعض. لما قال ليوسف أيها الصديق، هو يعني ما قال ويشهد ليوسف عليه السلام بما يعرفه عن قرب منه. ولذلك يعني اللي بده هيك يعني يزن نفسه يسأل أقرب الناس إليه، أو فليأخذ بتقييم أقرب الناس إليه وليبني على ذلك تغييرا. أنا بنصح الأزواج والزوجات بطبيعة الحال، استنصحوا أزواجكم، لأن أكثر من يعرفك زوجتك وأكثر من يعرفك زوجك. هذا الرفيق الصاحب بالجنب، لأن كما في سورة النساء والصاحب بالجنب فسر بالزوجة. لماذا؟ لأنها مصاحبة بالجنب، لا تكاد هذه الصحبة تفترق. هذا النوع من الصحبة هو الذي يمكن أن تأخذ منه الصافية فيما يتعلق بتقييم المرء، وعلى هذه الطريقة تماما هذا الساقي يتكلم مع يوسف وهو يعلم مع من يتكلم. هذه رفقة سجن طويلة. يوسف أيها الصديق، وهذه شهادة كما قلنا من قرب، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. بطبيعة الحال أنا يبدو لي أن هذا الفتى ذكي، يعني هذا الفتى الساقي ليس مجرد ساق فقط، واضح أنه يحمل عقلا، وواضح أنه صاحب نفس طيبة، وواضح أنه ينزل الناس منازلهم ويحترمهم. يعني تلقيبه ليوسف بالصديقية واستنان الناس به إلى يوم القيامة بتسمية يوسف بالصديقية، كذلك جودة نقله للرؤية، هذه القضايا اختلاف بسيط ممكن يغير كثير فيها.
1: يا سلام،
0: يعني يا سلام. الذي
2: نقلها كما هي،
0: نقلها كما هي تماما. الذي يريد أن يستفتي سواء بفتوى شرعية أو فتوى في الرؤى ينبغي أن ينقل عن نفسه أو عن غيره الكلام بدقة، لأن أي شيء قد يغير شيئا كثيرا. ولذلك مثلا الفتاوى المتعلقة بالفتوى الطلاق والزواج وما أشبه ذلك، يعني يفضل دائما الإحالة على دور الفتوى وما أشبه ذلك حتى يأتي المفتي بصاحب القضية ويسأله عن التفاصيل. هذه قضايا خطيرة، ممكن كتم كلمة واحدة أو زيادة كلمة واحدة يتغير فيها شيء كثير. وكذلك الرؤى، من ذكاء هذا الشاب الساقي إنه افتتح افتتاحا طيبا، يوسف أيها الصديق أفتنا، والملك قال أفتوني في كذا وكذا إلى آخره، نقل الكلام كما هو على لسان الملك بلا زيادة ولا نقصان أبدا، ولا كلمة زائدة ولا ناقصة في قلب الفتوى اللي هي الرؤية. ثم بين له لماذا يريد هذا التأويل أو هذا التعبير، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. من المقصود بالناس؟
2: الملأ
0: أو الملك، وهو لعله يريد كذلك أن يقدم شيئا من القرابين بين يدي الملك حتى يكون مقربا أكثر هذا الساقي. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعله لأجل ذلك لم يذكر أن يعني الملك، ممكن وممكن أن يكون المقصود أنه هذه رؤيا الملك وأولها لنا، خليني أرجع لعل الناس يستفيدون من رؤياك هذه. فأراد تحفيز يوسف أن المصلحة في هذا التعبير لا تعود على شخص واحد وإنما تعود على الناس.
2: لعلهم يعلمون تعبير الرؤى، أو لأنهم أو لعلهم يعلمون صدق يوسف عليه السلام، أو لعلهم يعلمون أن يوسف عليه السلام بريء.
0: والله كلام جميل.
1: يعني لعلهم يعلمون بأمر يوسف.
0: هو الأول، التفسير الأولي لعلهم يعلمون
2: تعبير الرؤية،
0: هذا التفسير الأولي، لكن الذي طرحه محمد معقول جدا. يعني هم سيعلمون تعبير الرؤية، لكنهم سيعلمون تبعا بقصة يوسف، وهذا الذي حصل فعلا. يعني تعبير هذه الرؤية هو المخرج الذي شقه الله تعالى ليوسف ليخرج من السجن وليصل إلى ما وصل إليه. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. انظروا إلى ردة فعل يوسف، قال تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلى آخر التعبير. أنا قبل أن ندخل في تأويل هذه الرؤية والوقوف معها والوقوف مع ألفاظ يوسف، وأظن أنه هذا بحاجة إلى حلقة جديدة، أنا أظن أنه واحد آخر غير يوسف قد يبخل عليهم بتأويل الرؤية.
1: شو المقابل؟
2: مظلوم.
0: أنا مظلوم، قد مكثت في السجن 7 سنين بلا تهمة واحدة في هذا المجتمع الذي ظلمني، مقابل ماذا أقدم لكم هذا التأويل؟ طبعا يوسف لا شك أنه بمجرد سماع هذه الرؤية عرف أن هذه الرؤية خطيرة، عرف أنه أمام رؤية خطيرة هل تؤثر على مستقبل البلد؟
1: طبعا
0: تأثر على مستقبل البلد، وأنا أتكلم عن 7 سنوات خصب
1: مجاعة
0: بعديها 7 سنوات مجاعة. يعني إذا ما تعاملنا بحكمة بالغة مع السبع الأولى كما أرشدهم في تعبير الرؤية سيهلك الناس في السبع الثاني، هذه سبع سنوات. ولذلك أي إدارة غير جادة في إدارة موارد هذه البلاد سيؤول الناس إلى الهلاك دائما. قضية إدارة البلاد تحتاج إلى عقول وخبرات وأمانة وتجرد من النفس، هذا الذي كان مع يوسف عليه السلام.
2: دكتور كأنه يعني حتى ما بدأ في التفسير، بدأ بالإرشاد،
0: بدأ بتفسير ممزوج بالإرشاد أو إرشاد مبني على التعبير. نعم نعم أنا أوافقك تماما. الشيخ يزن حفظه الله مهندس الصوت من وراء الكاونتر يقول لعله اعتبرها فرصة أن يقابل الملك وأن يقول له قصته، وهذا كذلك جزاك الله خيرا يا شيخ يزن فرصة ممكن يعني. فإذا كان كذلك قد يكون هذا دليلا على ذكاء يوسف واغتنامه للفرص، والإنسان الذكي يغتنم الفرص.
2: ربما هذا في بالآيات التي تليها
0: ارجع إلى ربك فاسألهم صحيح. بالإضافة إلى أنه كان يمكن أن يقول أنا أؤولها لكن خذني معك إلى الملك، لكن يوسف كان أعلى من كل ذلك. يعني هي في الحسابات العادية المادية هذه فرصة للانتقام، فرصة للانتقام من المجتمع الذي عانى فيه يوسف الأمرين،
2: الانتقام من العزيز من قبل الملك. يعني بده عمل جاب واسطة أكبر من ظلمه.
0: هذه الضربة ضربة عامة للمجتمع. الناس الكبار أصحاب النفوس الكبيرة لا يلتفتون إلى حظوظ نفوسهم ولا يعميهم الحقد أو الرغبة بالانتقام عن مراعاة مصالح البلد الكبرى. هذه القصة لا تتعلق بأنه والله العزيز أذن بسجني أو امرأة العزيز أذنت بسجني فأنا أريد أن أنتقم وأريد أن أكتم هذا العلم الذي ينبني عليه نجاة مصر، وإنما كان يوسف عليه السلام أكبر من ذلك. كم من الناس اليوم تصير مع موقف ما بيلاقي شغل أو إلى آخره من الأضرار التي قد تحيق به فيريد أن ينتقم من المجتمع. وأنا أظن أنه قبل حين انتشر فيديو هيك عن مقابلة مع واحد من الشباب الذين يمارسون أعمال البلطجة، فيقابله المذيع بيقول له أنت لماذا توجهت؟ قال أنا ما مش لاقي أطعم أولادي، فبالتالي أنا بدي أروح باتجاه ممارسة أعمال البلطجة على المجتمع انتقاما من هذا المجتمع، بالمعنى انتقاما من هذا المجتمع الذي لم أجد فيه فرصة عمل. لا شتان بين الموقفين. نعم نحن ينبغي أن نشعر بالناس المتضررين، وهذا المتضرر له حق التشكي لكن ليس له حق الإضرار والاعتداء على المجتمع كاملا بحجة والله إني أنا قد تعرضت لظلم أو ما أشبه ذلك. وفتح هذا الباب سيؤول إلى دمار المجتمعات. فلذلك يوسف عليه السلام كان أعظم من هذا كله، بادر مباشرة إلى قوله تزرعون سبع سنين دأب كما قال محمد قبل قليل، حتى إنه لم يقل له إن تأويل الرؤيا كذا وكذا، بل بادر بالإرشادات العملية مباشرة المبنية على تأويل الرؤيا. إحنا سنقف إن شاء الله تعالى مع الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تأويل رؤيا يوسف في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى هذا الحد نقف ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
6: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
7: اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام هيكون عن مسألة مما عمت به البلوى في هذا الزمان، وهو من أكثر ما شدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يغرسه في نفوس الصحابة. زمننا زمن اختلاط للأسف، الحمد لله يعني على كل حال، لكن الإنسان يعني بلغ زمنا اختلط فيه الحلال بالحرام جدا جدا، وأصبح نادر جدا من الناس اللي بيتحرى الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه. هذا أمر أصبح نادرا جدا، حتى ترى الرجل يقول لك يا عم احنا لو ما هو بصينا بقى في كل حاجة في الحلال والحرام مش هنأكل عيش. يا تسمعها كتير، تقول له يا عم الله يبارك لك الحاجة الفلانية حرام، مش بقول لك فيها شبهة، وإن كان حتى فيها شبهة فالمفترض منك كواحد يحب الله ورسوله إنك تتركها، لكن هو لا، ما يقول لك يا عم ما شاء الله، وقعد نبص

الحلال والحرام مش هنشتغل. الأمثلة على ذلك أنا لو فتحت في الأمثلة من دلوقتي هناخد معاد وقت الدرس وضعفينه لا وأضعاف أضعاف معاه أمثلة يعني لا حصر لها لا تكاد تحصي لها عدا. لكن خير القول قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة بنتكلم عن منزلة في الدين اسمها منزلة الورع. منزلة الورع منزلة الورع من أعلى منازل الإسلام من أعلى مراتب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وروي عنه صلى الله عليه وسلم يعني رواه يعني مرفوعا بعض أهل العلم وقال بعض الناس أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. وقالت عائشة نفسها رضي الله عنها: إنكم تتركون أفضل العبادة هي الورع. الورع ده منزلة في الدين عظيمة لا يبلغها أحد ويحرص عليها أحد ويتحراها أحد إلا ويبلغ منازل في الدين لا يبلغها غيره ممن لا يتورع. ولذلك إبراهيم بن أدهم كان كثيرا ما يقول: ما أدرك من أدرك إلا لما عقل ما يدخله في جوفه. حدش بلغ في الدين مبلغ ارتفع لمنزلة معينة عند الله عز وجل إلا لما ركز مع اللي بيدخله جوفه مع اللي بيطعمه ويشربه. ما أدرك من أدرك إلا إيه؟ إلا لما عقل ما يدخله في جوفه. يعني يكون مركز مع كل لقمة بتدخل بقه مع كل شربة ماء بيدخلها فمه يكون مركز. ده إيه؟ ده من حلال ولا من حرام ولا من شبهة ولا أنا ما بركزش؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل مما أكل أم من حلال أم من حرام. مش مهم، هو احنا لو ركزنا مش هنأكل عيش. شوف كيف يدخل الشيطان على بني آدم، احنا لو ركزنا مش هنأكل عيش. سبحان الله، وهل جعل الله عز وجل رزقه في معصيته؟ وهل جعل الله عز وجل طعام الناس وشرابهم في عصيانه سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. والروع هو القلب خلاف الروع. الروع اللي هو ايه؟ ايوه الخوف. ايه الدليل؟ ايوه جدع، نستركز كده. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى. فلما ذهب عن ابراهيم الروع يعني الخوف، اما الروع هنا معناها القلب. ان روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أجملوا يعني اجمع سبل طلب الرزق الحلال. اسلك الطريق ده والطريق ده والطريق ده، وسعة ما تقفش وكد، وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عمر ما كان الحرام سبيل لرزق أبدا، والله عمر ما كان سلوك طريق فيه معصية لله وإغضاب لله طريق لتحصيل رزق من الدنيا أبدا والله. بل بالعكس، الإنسان إذا سلك الطرق الحلال وصبر عليها يؤتيه الله عز وجل أضعاف أضعاف ما آتى هذا الرجل الذي أتاه من الحرام، إلا رجلا واحدا سلك طريقا من حرام فوسع الله عليه. دائما اللي بيسلك طرق الحرام بيضيق الله عز وجل عليه، واللي بيسلك طرق الحلال بيوسع الله عز وجل عليه. ده مش بقول كده من باب ان احنا بس ندعو الناس للحلال ونحجبهم عن الحرام ونحجمهم عنه وندفعهم عن هذه الطرق، لا،

ده رب العالمين هو اللي بيقول كده. بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إلا رجلا واحدا سلك طريقا من حرام فوسع الله عز وجل عليه وفتح له من أبواب الرزق وغرق فيها. دي شبهة عند كثير جدا من الزمان، لأن أنا لما أتكلم أقول يا جماعة ما حدش يسلك الطريق الحرام عشان الحرام أخره شؤم ولا يأتي بالرزق، والحلال هو الذي يأتي بالرزق. تقول لي يا عم ده كلام مش صح، اللي جنبنا لا يتاجر إلا في الحرام، وعنده بدل السيارة سيارات وبدل العمارة عمارات، ويعني يعيش في رغد ورفاهية. هذا أسوأ الناس حالا، من سلك طريق حرام فلم ينتبه لتحذيرات الله عز وجل له ولا لرسائل الله سبحانه وتعالى له، وفتح على نفسه كل الأبواب ففتح الله عليه. ده معناها أن الله عز وجل تركه، رفع يد عنايته عنه. وما أسوأ حظ هذا الإنسان، يعني يعني يعني ما الظن بهذا الإنسان الذي رفع ربه عنه يد عنايته. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد، مش انت عاوز فلوس؟ ما يكفيك وزيادة. عاوز ايه؟ ما تشتهي من الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. تبقى انت فرحان جدا، يبقى بيتاجر في السيارات ويبقى عارف انه هو بيخدع وبيغش الناس، وتلاقي بدل المكان بيتاجر في نوع رخيص رديء بدأ يبقى عنده سيارات بملايين الجنيهات، وهو بيتاجر بالربا والعياذ بالله، وهو بيغش الناس ويخدعهم، وهو لا يراعي حلالا أو حراما في تجاراته. يبقى عنده بقى بدل معرض معارض. بعدين حتى إذا فرحوا بما أوتوا، الحمد لله كنا بنتاجر في الفيت، الوقت عندنا بي ام، بدل ما كان فيت واحدة بس فواقفة فقيرة في الشارع لا نجد من يشتريها، الحمد لله تحررنا من القيود اللي كانت علينا، وربنا فتح علينا يا عم، ولا ربنا مش راضي علينا كان هيفتح كده. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا لطيف يا رب، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله عز وجل يعطي الكافر من نعمه وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. اعلم أن ربنا عز وجل بيستدرجه، بيجره إلى طريق الهلكة، بس إيه؟ خطوة خطوة، واحدة واحدة. وهذا أسوأ حال يصل إليها أي إنسان. خد بالك، محدش بيدخل طريق حرام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقون. أي حد بيدخل طريق كده في شبهة، طريق ما هوش مظبوط، هتلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى يرسل له نداء بعد نداء ورسالة بعد رسالة، ويبتلى فيه وفي من يحب، ويخسر خسارات متتالية، ويجد شؤم رزقه الحرام في كل شيء حوله. كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. هم أخوانا لما عدتهم من المعصية، لما بضاعتهم من المعصية كانت قليلة، كانوا يعرفوا لا دي بسبب معصية. أنا عارف. أما لما الواحد فتح وما كان إيه ده، وأنا ليه أصلا فيه، وش معنى أنا يعني أقدم على باب يغلق في وجهه، أقدم على باب آخر يغلق في وجهه. وبعدين هم لا كانوا يدركوا ده كويس جدا، ويعلموا أن الإنسان ما دام مقيما على طريق الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه من أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة ما لم يكن يتخيله أبدا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة.

ذات يد وضيق حال ومعيشة، الحمد لله راضين، ايه مشكلة يعني؟ ما ناكل جبنة، ايه الحوار يعني؟ هنموت والله ما هنموت ولا حاجة، هنعيش ورب العالمين سبحانه وتعالى بكرة يغنينا وينعم علينا، مش مسرعين على الدنيا ولا حاجة يعني. وبعدين يعرض على عبد الرحمن بن عوف عرضا مغريا جدا، يعرض عليه زوجة وأموال طائلة، سعد بن الربيع كان من أغنى أهل المدينة، فيعرض عليه هذا العرض المغري المذهل، وبعدين يقول له خد بالك ده هيتزوج ببلاش وزوجة هو الذي يختارها قبل أن تنزل آية الحجاب، فيقول له انظر أحبهما إليك أطلقها، وفإذا انقضت عدتها تزوجتها. شوف الأخوة الصادقة من سعد، لكن العفة النفس، عفة النفس وقوة الشخصية والورع والقناعة. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. طب وليا هنروح السوق ونسلك سبل الحلال ونطلب الرزق من أبوابه الحلال التي أتاحها الله عز وجل لنا، والله يرزق ويوسع. فذهب عبد الرحمن فتاجر فربح فتزوج، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي مهيم، يعني كلمة تعجب، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، لبس ما شاء الله، وعبد الرحمن بقى جاي متطيب ولبس عباية ما شاء الله جميلة وحاجة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مهيم، يعني إيه ده يا عم ده. فقال له مهيم أتزوجت؟ قال له نعم. قال له وما أمهرتها؟ قال نوات من ذهب. ده دي حاجة برضو إيه أنا لا يفعلها فقير أبدا، دي يعملها واحد معاف القرش بدأ يجري في إيده. قال نوات من ذهب. قال ما أمهرتها؟ قال نوات من ذهب. قال أولم ولو بشاء. الشاهد شوف عبد الرحمن بن عوف كان يقول والله لقد رأيتني ولو رفعت حجرا لظننت أني أجد تحته ذهبا أو فضة. شوف دي بقى دي حتة صعبة جدا. يا رب ارزقنا يا رب الرزق. المشكلة أن الإنسان في هذه الحياة المادية بتاخد الدنيا إلى أنه أحيانا يظن أن الرزق من عند غير الله. الله يسلمنا ويعافينا. أحيانا في ظل ما الناس دورات في إدارة الأعمال وكيف تسيطر على عملك وتديره إدارة ناجحة، وتدير الموظفين عندك وإدارة التسويق وكيف تبيع منتجك، ماشي ده كله كلام ممتاز ورائع جدا، لكن أحيانا مع الانغماس في هذه الأمور ويقول لك ده فلان عمل خطة مش عارف إيه وجاب بسببها. أخوانا ده كله كلام طيب، وده من ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، أسلك كل السبل. أنت بتبيع منتج؟ لا أسوق له، وتعلم إدارة اللي شغالين عندك عشان يعملوه ويسوقوا له ويبعوه، واستعن بالله وشوف إيه اللي هيزيد جودة المنتج. ده كله كلام جميل، ده هذا ليس موطنه، لكن كثرة هذا الكلام على مسامعنا من اليمين من اليمين والشمائل بتخليك إيه ده؟ لا ده الموضوع بقى ما ليس كما كنت أظن. الموضوع مش مجرد إن أنا بس أطلب من الحلال وخلاص، لأن الدنيا دلوقتي أوسع من كده بكتير، لازم نفتح أمخخنا لا هذه هي الفتنة. اوعى تفتن إن أنت تظن مع كثرة المتربحين حولك والفاتحين على أنفسهم أبواب الشبهات والحرام وهم في ساعة ورغد، اوعى تفتن بأن هذا هو الطريق الصحيح. لا والله عمره ما كان طريق صحيح، هذا هو أسوأ الناس حالا، هذا أسوأ ممن سلك باب حلال فلم يرزق، أو حلال فرزق، أو حرام فلم يرزق. كل دول إن شاء الله إيه يعني، إن شاء الله الحلال طبعا ده بإذن الله نؤمن له الرزق إن عاجلا أو أجلا، لكن اللي سلك طريق حرام ولم يرزق يقول أخي اتق الله، الله عز وجل ينذرك ويحذرك. أما الذي سلك باب حرام فرزق ده مصبت سودة، الآن وصل إلى مرحلة الاستدراج، ودي لا يصلها عبد إلا لما يكون يعني خلاص قد نفدت كل رصائده ورسائله

ويعني وعناية الله عز وجل ورعايته له، خلاص رفع الله عز وجل يديه عنه وتركه، الله يسلمنا ويعافينا. وكم من إنسان في زماننا قد وقع في هذه المرتبة والعياذ بالله، وقع في مسألة أنه هو بيتاجر في الحرام وفاتح على نفسه الباب وما بيعتبرش ما بيتعظش، والله عز وجل فتح له ووسع عليه وهو فيش مشكلة. وسمعتها من أكثر من إنسان، ما احنا بقى لو ركزنا في الحلال والحرام مش هناكل عيش. إنا لله وإنا إليه راجعون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والله يا أخوانا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أنت تدعي أن الله عز وجل لا يرزق إلا من سلك باب حرام، لا يرزق من سلك أبواب الحلال واقتصر عليها، والله كذبت وافتريت وأعظمت على الله الفرية. بل إن رزق الله عز وجل في الحلال. وأنا تعمدت أذكر لكم قصة عبد الرحمن بن عوف، تعرفين فيما روى أهل السنن عن عبد الرحمن أنه لما مات كان يجتمع عليه الرهط على ثروته، على ما كان عنده يقسمون ثروته بالفؤوس، يقسمون ثروة عبد الرحمن بالفؤوس، ويعجز الرهط عن يعني تقسيمة ما كان عنده من الذهب والفضة والثروات إن شاء الله تبارك الله. ولما يعني رأى عبد الرحمن ما كان فيه، ما كان يخدعه ولا يغريه عن الله والدار الآخرة، بل وضع له طعام يعني حسن ذات مرة، وضع له طعام حسن ذات مرة، فبكى بكاء شديدا وقال: مات عمار وكفن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مات عمار وكفن في كفن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: مات عمار وكفن في كفن، إذا غطي به رجلاه بدا وجهه، وإذا غطي به وجهه بدت رجلاه، والله أرى أن نعيمنا قد عجل لنا في الدنيا. ثم يبكي عليه رضوان الله. دول ناس فهموا حقيقة الدنيا وعلموا أن غاية ما فيها أن تموت على حلال، قل هذا الحلال أو كثر، هذا هو الورع، هذا هو الورع، كن ورعا تكن أعبد الناس، ده الورع. أهل العلم مختلفين في تعريف الورع، قال بعضهم هو النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس، وترك ما به بأس. وقال بعضهم، ودي خطيرة، دي جميلة، وورد فيها حديث صححه البعض وضعفه البعض، قال بعضهم الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الورع إنك تسيب الحاجة الحلال عشان ممكن تدخلك في حاجة حرام، ده الورع. إذن الورع مش مجرد نظر في رزق أنت بتكسبه، وظيفة أنت فيها أو تجارة أنت داخل عليها، لا، الورع في كل أمور الدنيا. خير دينكم الورع. إزاي؟ أنا عارف أن أنا لو دخلت على الفيس هقع في حرام، فهحذف الفيس، ده اسمه ورع. أنا عارف أن أنا لو دخلت على اليوتيوب هيأخذني مقطع إلى مقطع، فيلقيني إلى مقطع ومنه إلى مقطع ومنه إلى مقطع ثم إلى مقطع ثم إلى مقطع، وهذا مفهوم ولا يحتاج إلى توضيح، وأنتم تعلمون أن هذه سياسة عمل مثل هذه المنصات أصلا بيشتغلوا على نظرية اسمها نظرية الغرز، أنه يغرز رجلك، أن أنت دخلت في الفيديو ده فهذا موضع اهتمام بالنسبة لك، فيجيب لك حاجة بس إيه، بس جذابة ملفتة أكتر، بس في نفس المجال لسه ما خرجناش، فتروح وانت فاضي، وبعدين تروح للجذاب اكتر فيجيب لك حاجة جذابة اكتر بس مش في نفس المجال، في مجال حلو برضو بس لازق فيه، فتغرز.
فيقول لك بس انت وصلت هنا تعال بقى، فيجيبك لحدة ثالثة خالص بقى، نطلع للمجالات بقى اللي ايه بتاعتهم اللي هم بيحبوها، يقول لك تعال عم بص هنا، فيبدأ لك بالخفيف. سبحان الله. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ثم يأخذك منه إلى ما الله به عليم. وكم من إنسان كان أصل دخوله على مواقع الزنا والعياذ بالله محض فضول، محض فضول، هو بس عنده فضول، بس داخل فضول. 99% من اللي دخلوا المواقع دي دخلوا فضول، 99% من مدمنين نسأل الله السلامة النظر المحرم والمواقع الزنا والعياذ بالله 99% من اللي دخلوا فضول. وإيه ده؟ هو ده ترك مرتبة الورع. عشان كده أما عرفه البعض ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أنت عارف أنك أضعف مما تتخيل، وعارف أنك هذه الأمور تستهويك وتكذبك وتفتنك وانت لا تتورع، فتدخل فيقذفك مقطع إلى مقطع وموقع إلى موقع، فجأة 5 6 7 8 10 سنين، الله ده أنا مدمن يا شيخ بقالي 5 سنين 8 سنين 10 سنين، يا نهار أبيض كل ده. ما هي كانت الدخلة، احنا كنا قلنا ايه المرة، احنا قلناها المرة اللي فاتت اظن، شوف قلناها المرة اللي فاتت ولا في خطبة الجمعة، قلنا رب نظرة اورثت صاحبها الجلاجل، ده كلام ابن الجوزي، رب نظرة اورثت صاحبها الجلاجل، ممكن نظرة يا اخوان بسيطة خالص تجعلك تقضي بقية عمرك معذبا، تجعلك تقضي بقية عمرك تعاني الأمرين، تذوق المرار. ليه؟ انت تسهل، نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها، اصبر وإلا فانتحر. انت اللي عملت في نفسك كده، هذا بما قدمت يداك، لا تلومن إلا نفسك، لم تتورع، لم تعلم قدر نفسك، لم تترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يبقى عارف انه لو فتح على نفسه باب الكلام مع خطيبته مثلا في التليفون، هاي الدنيا هتفلت. ولذلك يا جماعة بلاش نقعد نحذره، يا ابني بلاش، يقول لك لا انا عارف انا هظبط نفسي ازاي، يا ابني والله ولا انت عارف ولا حاجة، ده كله كلام شيطان، لا انا عارف انا هظبط نفسي ازاي، فالكلام يجيب كلام والكلام يجيب ضحك والضحك يجيب تجاوز والتجاوز يستمر ويطول، وبعدين نستسيغ التساهل، وبعدين التساهل ده يبقى مش بس في كلام، يبقى في خروج، وبعدين الخروج يبقى، والله المستعان. والخطوات لا تقف عند حد أبدا، والحل لذلك الورع، لأن كثير جدا من اللي بيقع في هذه الأمور بيقع فيها من طرق الحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني هو الحاجة دي حلال فش أي مشكلة، الحاجة دي حلال ما فيهاش أدنى مشكلة، لكن إيه اللي حصل؟ إن هو دخل منها وعارف إن هي هتكون باب لشر مستطير تاني. هذا لا يبلغ أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هو ده الورع، هو ده الورع، الورع إنك ما تسلكش باب هو حلال يا عم وفيها مشكلة، بس أنت عارف إنه هيجيب حرام، تبقى عارف انك لو رحت المكان الفلاني قلبك هتعلق بنساء وهتنظر الى حرام، او انت متعلق بامرأة معينة اذا ذهبت الى هذا المكان قلبك سيزداد تعلقا بها، اهو ده مش ورع، وهذا طريق الى حرام، فهو حرام. اقطع الطرق، اعلم قدر نفسك، ما تحورش على نفسك، طول ما انت صريح مع نفسك
وعارف انت ضعيف ازاي، وعارف انت قدرك ضئيل ازاي امام هذه الامور، طول ما انت هتسلم وهتبقى مية مية. طول ما انت مستأوي نفسك وعمل نفسك فيها السبع رجالة في بعض، طول ما انت وقوعك قريب قوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هو ذا الورع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا له تفسيران. التفسير الأول أن الشبهة أصلها ذاتها محرم، أنت شاكك هو ده حلال ولا ده حرام، لا لا لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص الموضوع انتهى. أنت شاكك لا لا لا، خلاص يا عم احنا يا سلام، دع ما يريبك، من الدنيا واسعة والحلال كثير، هي دي خلاص يعني اللي زنقت معنا، مع السلامة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فدي ده التفسير الأول، إن الشبهة في أصلها حرام، أو أن الشبهة ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أن بعض الأمور أحيانا تكون مشتبهة ومش حرام، بس هي سبيل الحرام، فأنت هتقع في الحرام كده كده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، لا، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هي كده خلنا، والله العظيم نحن أضعف ما نكون، نحن لا نطيق صبرا أمام الفتن أبدا، وانت لست أقوى من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا أبعد ما يكونون عن هذه الأمور. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم. بعدين بقى المثل ده جميل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فيلا جميلة وطالع منها نبت كده فيه ثمار وأوراق، بس متدلية برا الايه، برا هذا البناء أو هذا السكن أو هذا الحمى. فالراعي بدل ما يرعى بعيد، لا، جاي يرعى قرب الـ قرب الـ قرب الحمى، الأشجار قريبة والدنيا جميلة ومهيئة. فإيه اللي هيحصل؟ بقصد أو من غير قصد، شوية المعيز اللي هو مربيهم دول هيجوا جنب الحمى ويقعدوا يلقطوا منه وياكلوا من الوراء وبتاع، فيكون حرام عليه. فكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا بالضبط ما تفعله أنت مع الله. وضع الله عز وجل لك أمورا محرمة وقال لك مش لا تفعلها، قال لك لا تقربها، اوعى تقرب، وانت مصمم انك تيجي كده حواليها، طب تمشي جنبها، طب تشوف شكلها من بره. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. كل حرام في الشريعة حمى، وتذكره بهذا المثال، كل حرام أنت مش هتقرب فيه إلا ويكون وقوعك منه قريب قوي. ولذلك ابن الجوزي قال: اعلم أن أعظم الفتن إيه؟ قلتها لكم أظن في الدرس اللي فات ولا قبل، قال: واعلم أن أعظم الفتن إيه؟ مقاربة الفتنة. قال: واعلم أن أعظم الفتن مقاربة الفتنة، وقل من يقاربها إلا ويقع فيها. فإن ده أمر مقطوع به عند العقلاء، مش هتيجي أنت وتغير القاعدة. تورع واعلم قدر نفسك، واعرف أن الأمور اللي بتوقعك هتوقعك دلوقتي زي ما وقعتك امبارح، زي ما هتوقعك بكرة، هي كده، مش النهاردة خلاص عشان اكتسبت بعض الإيمانيات كده ولقيت إيمانياتك عالية خلاص بقى ندخل على المواقع ونشوف الدنيا كده ونشوف الأمور، لا، هي مش كده، هتقع برضو. لو لسه قارئ البقرة آل عمران هتقع برضو، لو لسه جاي من عند الشيخ درس إيماني رائع، درس إيماني يعني جعل بقى قلبك في السماء، ها، وتروح تقعد، هتقع برضه عادي. اخوانا والله العظيم لا يعصم من ذلك إلا أن تعلم قدر نفسك وتتورع، بس موضوع أنت إذا فعلت ذلك سلمت وسلم لك قلبك، إذا لم تفعل ذلك بليت ويا
عالم متى سينتهي هذا البلاء. إشكالية أن الواحد ربما لا يتورع ويستسهل فيدخل في بلاء يظل معه سنين طويلة لا يكاد ينتهي منها. هي دي الإشكالية. ده البلاء اللي الواحد المفروض يبقى منتبه له ما يقعش فيه أبدا، لأنه لو وقع ما بيبقاش عارف للأسف هو يخرج منه إمتى. ده بقى خدوا بالكم، ده مش في مجرد بلاء النظر المحرم مثلا، وإن كان ده هذا يعني يعني يعني بلاء الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، ومن نجا منها فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك نجيا. اللي هي تساهل مع هذا البلاء هياخد بالألم على وشه، هياخد يعني أكبر مقلب في نفسه في حياته إن هو لم يكن حمل هذا البلاء أبدا. وكم من إنسان محترم جدا مؤدب جدا ولكنه بسبب التساهل وقلة الورع وقع في هذه الأمور. نعود فنقول الورع من أعلى مراتب الدين ومن أعظم منازل الدين، وهو الفاصل بين الإنسان الذي يريد أن يبلغ عند الله منزلة وبين من يعني لا يعني لا يبالي ولا يهتم، عادي مش فارقة معايا يعني. إيه المشكلة ناكل النهاردة من حلال بكرة جت شبهة، عادي يا عم الدنيا ضيقة والأمور. قال سفيان الثوري والله لو قمت 100 عام بين الركن والمقام لا يقبل الله عز وجل منك حتى ينظر ما تدخله بطنك. انت ايه بتاكل ايه وتشرب ايه، انت ايه اللي بيدخل في بطنك من حلال ام من حرام، ده الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي بعض الروايات فأنى يستجاب له. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ان دي عبادة الانبياء، فربنا عز وجل امر الانبياء باكل الحلال. دي يعني ايه؟ دي مش عبادة سهلة، دي عبادة معظمة عناء واجرا، معظم عناء يعني انت هتتعب لغايه ما تحققها. ما تفتكرش انه يا عم عادي ايه المشكله، ما هناكل حلال هناكل حلال خلاص سهله قوي. لا لا لا لا، ده هيبقى انت بينك وبين انك تكسب 10,000 جنيه، لا 10,000 جنيه ايه، زيد على ذلك اضعافا 100,000 جنيه في صفقتك هذه، انك تكذب كذبه، بس انك تغير كلمه مش في عقد ولا شيء، انك تقول له بس بدل ما هي كذا لا ده هي كذا، هيزيد ربحك 100,000 جنيه بكلمة واحدة بس. تبقى أنت بينك، تخيل يعني أنا أقول لك أنت بينك وبين أن يكون في يديك الآن 100,000 جنيه أو أكثر بإنك تقول كلمة بس على خلاف الحقيقة، كلمة واحدة بس، يعني الكلام كله منمق وتمام لكن كلمة واحدة بس في وسط كلام كثير أنت قلت، وحتى تتم لك هذه الصفقة قلت كلمة بس كده مختلفة، هذه الكلمة زادت لك ربحك ونمته و... هنا بقى يتبين الورع، عشان تعرف الأمر مش سهل، أن الله عز وجل لما أمر به المؤمنين كما أمر به المرسلين، دي عبادة الأنبياء، إنك تتحرى الحلال حتى ولو سيكون ذلك على خسارتك. وسبحان الله دايما يعني مش دايما ولا حاجة يعني، بس في أغلب الـ الـ الـ الـ الـ الأحيان تجد من يتورع هو الفقير. شفت الفيديو اللي كان انتشر من فترة اللي الست حد اداها 3,000 جنيه أو أي مبلغ يعني مش يعني ليس هو المطمع، فقالت له يا ابني هما دول حلال؟
شوف يا أخي يعني امرأة هي خارجة بتكد وتكدح طول اليوم عشان 50 جنيه ولا ولا ولا شيء انت بتستحقره، ربما انت تدفعه في في في سندوتش يعني في فطارك يعني، ولا كمان بتدفع لو ضاع منك ولا هتسأل. هذه من اللقطة يعني التي ايه اباح الشرع عدم السؤال عنها يعني، مما يتساهل الناس فيه، وهي تشتغل يوم كامل عشان تجيب، ويجي لها واحد يدي لها 3000 جنيه ولا 4000 جنيه وهي همها كله انها تقول له يا ابني هو ده حلال؟ يقول لها ايوه يا حاج حلال، انا بقول لك خديهم. تقول له يا ابني اصلا انا ما شقتش بيهم. يا ده بقى ما شوف 100 خطبه و100 درس بل اعظم واجل، هو انا ما شقتش بيهم. شوف شوف تحري الحلال، تحري المطعم والمشرب، دول حلال ولا لا؟ ده اهم شيء يشغلها. ولذلك اخونا يعني الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 500 يوم. طبعا ليس لهذا السبب، ولكن الفقير حاله دائما او في الاغلب مختلف عن الغني في هذا الباب. المال فتنه والفقر احيانا يكون نعمه، فالفقر كان على هذه المراه نعمه عظيمه جدا، جعلتها تنظر في مطعمها ومشربها حتى وهي لا تجد ما تطعم وتشرب. والغني ربما يكون انسان معاه مئات الالاف ويقول ايه المشكله، تاني البحر يحب الزياده، ايه المشكله، هات يا عم صب، ايه المشكله يعني فيها شبهه ولا بتاع، يا عم عادي ايه المشكله، هو يعني احنا كده مش هنشتغل بقى، كده بقى نسيب اكل عشنا ونقعد بقى، ما دام بقى هنقعد نبص لكل حاجه ونسال في كل حاجه ونتحرف كل حاجه، ما هي الدنيا مش كده يا عم احمد، ما احنا لازم برضو ايه ما تبقاش دماغك ضيق، ما تبقاش انسان ضيق، الامر واسع يا عم. هنا الفتنه بقى. أنا قلت لك يبقى كلمة بينك وبين أنك تكسب 100000 جنيه، ده في كل اللي مش في التجارة بس، عشان ما تظنش إن ده في تجارة بس، أنت ممكن تلون كلمة كده ولا تعرض عم تقولش صريح الحقيقة، يقول له يعني عادي يعني ما فيش مشكلة، تبقى هي مغيرة نص، تقول له يعني عادي إحنا مغيرين فيها بعض الأمور، يقول لك بعض الأمور يعني عادي إحنا غيرنا الرفرف، ما هو الرفرف من النص عادي. يا ابني أنت مغير النص، الله يهدي، عادي عادي احنا والله ما كذبت عليه، انا قلت له مش احنا فعلا مغيرين الرفرف ومغيرين مع الرفرف حاجات تانية غير مكانه، عادي يعني. وانت وانا كذبت عليك، انت ما سالتش، انا ما كذبتش عليك، والله ما ربنا يشهد انا ما كذبتش عليك، سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما. هو ده الورع. الورع انك تبقى والله العظيم ما خدها الا بالحلال الصافي، بالحلال المحض. مش هيشتري ان شاء الله، عمله ما اشتري، اعمل ايه يا عم مش عاوزك تشتري، خلاص هي فيها 1 2 3 4 قبلت. بل كان جرير بن عبد الله يقول احيانا، وكان عنده دكانه، فيقول اذا اشترى منه انسان يقول له يا اخي انا ارى ان الانسب الا تشتريها لانك لا تحتاج لها. فيقولون له يا جرير هذه تجارتك وهذا ربحك، فلماذا تقول للناس هذا؟ فيقول حديث رواه جرير قال عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، وأنا أرى أن من باب النصح أن أنا أنصحه أنه ما يشتريهاش حتى لو هي بتاعتي وأنا أكسب منها. شوف ده باب بقى، باب واسع، ده باب تاني. شو بقول لك بقى انك تبين عيوب الحاجه اللي انت فيها او تتحرى الحلال باي شكل من الاشكال، لا ده عدوا المرحله دي، حتى ولو على انفسهم، حتى ولو سيتسببون في قله ارباحهم وكذا، لكنهم يعلمون ان الرزاق هو الله وان الفاتح هو الله. في كلمه في التجاره تكسب 100000 جنيه، وفي غيرها انت لو شغال دكتور اسنان مثلا، انت لو دكتور اسنان ربما بدل ما ما ما ما تكسب 1000 تكسب 10، بس في غير حلال، سنة مش عاوزة تتخلع، فيها أمل، ممكن نحشيها، ممكن نظبطها، أنت تخلعها عشان تحط مكانها
زرعة تكسبك أكتر، تزرع له سنة، ده غش. سنة ما تحتاجش حشوة، سنة سليمة لكن فيها بعض التسوس، ممكن يتشال بالناشف، مش لازم تدخل. يعني أنا مش عايز أقول ألفاظ إنجليزي يعني، لكن إيه عشان عادي يعني يشيلها، ما فيش مشكلة، من غير تدخل عادي، في دقيقة واحدة يكون كل ده اتشال. هو يدخل ويحشي ليه؟ ده يزيد معاه الأمر. أحيانا تبقى هي محتاجة بحشوة بس، لأ نزودها الحشو عصب مثلا، وهكذا بقى كل حاجة. هو مش محتاج، لا أنا بعمله عشان أنا محتاج أدخل اسمها إيه بالعربي، في لا لا لا ميزانية معينة للعيادة في آخر كل شهر، هي دي لازم تدخل. إزاي بقى ما تقول ليش؟ عارف أنت لما يتبعت من دوب المبيعات تقول له بص هتبيع يعني هتبيع، طب إزاي؟ طب الناس بيقولوا طب هو غالي، طب في عيوب، بقول لك إيه؟ أنت لو هتبيع تاخد فلوس، مش هتبيع هنخصم منك فلوس، فيبقى هو قاعد مش عارف يعمل إيه؟ وإخواننا الله المستعان. أنا طبعا أنا بتكلم عن ده عشان مجالي، أو يعني عشان مجال أنا عارف اللخبطة اللي بتحصل فيه، وفي كل مجال لخبطته، في كل مجال العبث اللي بيحصل فيه، في كل مجال اللبخ اللي انتوا بتشوفوه، كل مجال بقى انت أدرى بما فيه وتسأل وتتحرى. لازم لو ده ما حصلش لن تصل لمرتبة الورع أبدا. فكيف يصل الإنسان لمرتبة الورع؟ وده شيء مهم لازم نتكلم عنه، أولا بسؤال الله عز وجل ذلك، أن لا يجعل طعامك إلا من حلال، ولا شرابك إلا من حلال، ولا رزقك إلا من حلال، ولا لباسك إلا من حلال. خذوا بالكم الراجل في الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ثم ذكر الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لهم مثال بواحد مطول السفر جدا، مسافر مثلا منين لفين، من دولة لدولة ثانية، سفر ساعات، بل بقى مش ساعات، أيام على أيامه، أيام وشهور، سفر طويل، والسفر من أسباب إجابة الدعوة، من أسباب إجابة الدعوة. ثم يطيل السفر أشعث أغبر، والشعث والغبر من الذل الذي هو أصل في إجابة الدعوة. الإنسان كلما يكون أذل في مسألة الله، في دعاء الله، كلما كانت دعوته أقرب إلى الله. أشعث أغبر يعني أكثر ذلا، دايما كده التمس الحالات اللي أنت بتكون فيها رث الهيئة، رث الهيئة، قليل الحال، منظرك كده وارفع إيديك يا رب أنا الذليل الفقير المسكين لك، هنا بإذن الله تتقبل دعوته. ماشي، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعوة، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، الإلحاح بسم الله الرب، الإلحاح وحده سبب من أسباب إجابة الدعوة، يا رب أجب مسألتي، يا رب يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب يا رحيم ارحمني والطف بي، يا رب اغفر لي ذنبي. تكرار طلب الدعوة ده من أسباب إجابة هذه الدعوة، والدعاء بأسماء الله، إنك تدرك وسط دعوتك اسم من أسماء الله عز وجل، سبب من أسباب إجابة الدعوة. يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فاجتمع عندنا تقريبا خمسة أسباب من أعظم أسباب إجابة الدعوة. مسافر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم والمظلوم والمسافر. يمد يديه إلى السماء من أسباب الإجابة، يلح في الدعاء، يدعو الله باسمه الرب، ذليل أشعث أغبر، ولكن لن تتقبل دعوته. ليه؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن
هذا الذي لا يتحرى. عشان لما تسأل أنا ليه ربنا عز وجل لا يستجيب دعائي، بص في طعامك وشرابك، بص في وظيفتك اللي انت شغال فيها أو تجارتك اللي انت ماسكها، بص في المال اللي انت بتتكسبه من أي جهة، من حلال أم من حرام، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله عز وجل له؟ فأول حاجة قلنا ادعي بالورع، ادعي بالرزق الحلال، ادعي بالمطعم الحلال والمشرب الحلال والثوب الحلال. ثاني حاجة اعلم مغبة ترك الورع وأنها ستحجبك عن كل خير في الدنيا في الآخرة. الإمام ابن القيم على فكرة بيعرف الورع وبيوضح الفرق بينه وبين الزهد. حد عارف الفرق بين الورع والزهد؟ ها؟ قول كده. الزهد في الحلال والتورع عن الحرام. ماشي، تنفع. سيدنا ابن القيم قال الزهد ترك، أو قال الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. خدت بالك؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ حد فهم حاجة ولا؟ ما هو ماشي ماشي، انتوا عرفتم صح، اقول كده. ده المعنى اللي عند الناس، يعني ما يتقال ده زاهد، لكن هو يقصد الامام ابن القيم لما قال ترك ما لا ينفع في الآخرة، اي حاجة مش هتنفعني في الآخرة مما في الدنيا لن اتزودها ولن احصلها ولن احوزها ولا لي علاقة به. العربية دي هتنفعني في الآخرة؟ أيوة هتنفعني، لأني هدعو بها إلى الله وهتصلني إلى إلى إلى درجات مش هعرف أصلها من غير عربية تحركني إلى مواطن طاعة وكذا. خلاص، إذن هشتري. طيب مش هتنفعني في الآخرة؟ لا. إذن الزاهد ممكن يكون عنده من أمور الدنيا وملذات الدنيا أمور لكنها تنفعه في الآخرة. ده نفس الأمر، لكن هذا بينه وبين طلب الدنيا لأجل الدنيا شعرة، لأن طلب الدنيا في حد ذاتها فتنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه فنظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. الدنيا في حد ذاتها فتنة، وفتنة عظيم. طيب أنا عاوز أبقى وجيه فيها ويبقى لي ذات ومنصب ووجاهة عشان أنصر الدين، ده إيه نظامه وإيه دنيته؟ يؤجر إذا كانت هذه نيته حتى النهاية، لكن يعلم أنه سيجد صعوبة بالغة في تحقيق هذه النية على الدوام، ولكن إن شاء الله هتكون، يعني ده مش مستحيل، لكن بقى يجاهد نفسه كل ساعة كل وقت وحين، لأنه لو فلتت منه نيته في وقت من الأوقات وأصبح طالب دنيا يدخل في قول الله عز وجل، نعيذه بالله أن يدخل في قول الله عز وجل آية سورة هود التي فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أول الآية إيه؟ ها؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله السلام والعافية. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. فهو دايما يجاهد نفسه إن تبقى
مكانته منصبه دي ومنصبه ده لأجل الدين فقط بس. فهو نرجع لمسألة الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، ده تعريف ابن القيم، والورع ترك ما يضر في الآخر، وكلاهما ربما يدخل في معنى الورع، لأن الورع أنت لو شايف أن حاجة مش هتنفعك في الآخرة ربما تضرك فيها فأنت بتسيبها من باب الورع. لكن على كل حال معرفة، احنا قلنا أول حاجة في تحقيق مرتبة الورع الدعاء الكثير بأن يرزقك الله الورع، ثانيا معرفة مغبة الورع وأنه أساس كل شر في الدنيا أنك لم تتورع عن بداياته، ثالثا أن تجعل لك شيخا تستفتيه في كل أمورك. اللي ما بيسألش أخوانا في كل حاجة بيعملها ده مش متورع، اللي ما بيبقاش عارف كل حاجة، طب هي حلال طب حرام طب فيها شبهة طب لنا طب أنا عملت صفقة وصفها كالتالي، العقد البيع اللي أنا عملته ده هل في عقد يخالف الشريعة فيكون كسبي من حرام، ده كل دي أمور في غاية الخطورة. فبقى انا دايما مركز، لا ده في حاجه جديده انا ما اعرفش حكمها، اسال واسال حد من اهل الديانه والورع، ما تسالش حد انت عارف ان هو على الله يعني. اسال حد من اهل الديانه والورع. رابعا دايما يا اخوانا اعلم ان اخر طريق الورع او الهدف من طريق الورع هو التقوى، والأثقياء جعل لهم الحظ الوافر من الأجور في القرآن، والآخرة عند ربك للمتقين. ويعني بقى يعني لا تكاد تحصي ما جعل للمتقين في القرآن. طيب كيف تصل لهذه الدرجة؟ أن تتورع، أن تلزم مرتبة الورع بس. هذه الأربع أمور حافظ عليها جدا وخليها قدام عينيك في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، ويعني الله يسلمنا ويعافينا ما عاد الناس يأبهون بحلال أو حرام ما دام رزقا فنحن فيه، الله يسلمنا ويعافينا.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يومياً، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة والتي نركز فيها لهذه الأثناء على مسجدات التوتر الأمريكي الإيراني وأيضا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي سوريا. إنما كنتم إليكم والتفاصيل، إذ قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن البحرية الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة رفعت إنتاج النفط والغاز إلى أعلى مستوى ما جعلها أكبر منتج في العالم. كان وزير الطاقة الأمريكي قد قال إن الجيش الأمريكي ساعد الثلاثاء في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. يأتي هذا بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إنه لن تخرج قطرة نفط من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية، وقال إن على دول الجوار ألا تشارك واشنطن في ذلك وإلا سيعتبرها الإيرانيون أعداء، مشيرا إلى أن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى في الخليج. رضائي في معرض حديثه أيضا أضاف أن بلاده سترد على أي تحرك تقوم به الولايات المتحدة في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وذلك في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل في الغارة قائد سرية في الذراع العسكري لحماس. فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد أعلن الهلال الأحمر إصابة عدد من الفلسطينيين وذلك جراء اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة. فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخص وذلك على أثر استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة في بيت جن الواقع جنوب غربي البلاد، في حين حملت الخارجية والسورية إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات المتكررة. في الأثناء قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. في المقابل رد وزير الدفاع الإسرائيلي وقال إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس ترامب نفسه بشأن الجولان. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن إسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم أبرز التطورات من واشنطن. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ولا شك أحدثها إيهاب ما قاله دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: بالفعل محمد، وإن كانت تصريحات في الحقيقة ليست جديدة، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ومن خلال أيضا مساعدة القوات الأمريكية البحرية الأمريكية لعشرات السفن للخروج من المسار الجنوبي تحديدا كل ليلة، وفق ما يقول الرئيس دونالد ترامب وأيضا يقول وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس الاتفاق الذي يرضى عنه هو حسب ما يقول، ويتحدث عن أن إيران لم تعد تسيطر على المضيق. وزير الطاقة أيضا الأمريكي كريس رايت يؤكد بأن الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء الماضي ساعدت من خلال البحرية الأمريكية في إخراج 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، ويتحدث أيضا عن إخراج 5 ملايين برميل من النفط من الأنابيب عبر الأنابيب في منطقة الخليج، ويقول إن هذا الأمر يأتي بفضل من البحرية الأمريكية التي تساعد السفن وناقلات النفط والغاز على العبور من مضيق هرمز. وبالتالي المؤشرات هنا تتحدث عن أن الولايات المتحدة تحرص تقدما فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون أيضا بأن البحرية الأمريكية أصبحت تتعاون بشكل أكبر، وأن قدرات إيران على استهداف السفن ورصد السفن عبر الرادارات تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما أعطى الرئيس ترامب مساحة من الوقت، وأيضا فيما يتعلق بأسعار النفط والمحروقات ربما طمأنينة لدى البيت الأبيض من أن الأسعار لن تعاود الارتفاع مرة أخرى، مستفيدة بكميات النفط التي تخرج من المضيق في الوقت الحالي. فيما يتعلق بالحصار أو بالإجراءات القانونية والعقوبات المرتقبة على إيران،
0: ربما هذا هو الجديد، الكل ينتظر شكل تلك العقوبات وما وصفه دونالد ترامب بالإنزالي الاقتصادي أو باليوم الاقتصادي بالعقوبات غير المسبوقة والتي من المفروض ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، ربما أكثر بذلك بقليل بتوقيت واشنطن.
1: نعم بالفعل محمد، والرئيس دونالد ترامب في الحقيقة يرفع سقف التوقعات بشكل كبير، وكذلك الإدارة الأمريكية بشكل عام بشأن هذه العقوبات الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين ما إذا كانت ستستطيع بالفعل أن تجبر إيران على الاستسلام والقبول بالاتفاق الذي يرغب فيه، وأيضا مسألة العلاقة مع الحلفاء سواء في المنطقة أو في العالم، خاصة مع التهديد الأمريكي الصريح للحلفاء إما معنا أو ضدنا فيما يتعلق بتطبيق هذا الحصار الاقتصادي، قطع كافة المعاملات المالية والاقتصادية مع الجانب الإيراني. وهذا أمر في الحقيقة الكثير من الشكوك هنا في واشنطن حول مدى فعالية هذا الأمر، وبالأساس ما إذا كان هذا مجرد خطاب إعلامي أم سياسة فعلية يرغب الرئيس دونالد ترامب في تطبيقها وفق ما يقول، خاصة أنه يصفها بأنها حرب اقتصادية، أكبر عقوبات ستفرض على دولة ما من جانب الولايات المتحدة. وزير الخزانة أيضا يعرب عن أمالي بشكل كبير، سقف التوقعات لديه فيما يتعلق بهذه العقوبات مرتفع للغاية، يقول أن هذا الأمر غير مسبوق سواء عبر الحصار البحري سواء عبر العقوبات المرتقبة من وزارته والتي ستعلن بالفعل يوم الاثنين محمد، ولكن يقول أن هذا الأمر مختلف عن كل المرات السابقة، لأنه سئل بشأن إيران وأن إيران تخضع للعقوبات الاقتصادية بالفعل على مدى عقود سابقة، يقول أن هذه المرة مختلفة، وبالتالي يرفع سقف التوقعات، لكن الشكوك حول العلاقة مع الحلفاء حول مدى تأثير هذا الأمر على العلاقة بشكل عام تحديدا مع الصين. أيضا الرئيس الصيني من المفترض أن يزور واشنطن الشهر المقبل، وإدارة ترامب كانت تقول دوما أنها لا ترغب في التصعيد مع الصين، الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مستورد للنفط من إيران أيضا، فهل ستكون هناك عقوبات على مؤسسات مالية كبرى في الصين تتعامل مع إيران؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محمد في الحقيقة ما زالت مطروحة، لكن حالة الشك ما زالت أيضا قائمة، وترامب يؤكد بأن الحرب الاقتصادية لا تعني أن الخيارات العسكرية أصبحت محدودة، لكن يؤكد بأن هذه المرحلة هي مرحلة الضغط الاقتصادي محمد.
0: وربما أسئلة كثيرة تحتاج ربما ساعات لمعرفة الإجابات عنها. أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. إذن في غضون ذلك يستمر السجال بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يسيطر على مضيق هرمز، يبرز الحديث عن ممر بحري سري في المسار الجنوبي تحميه القوات الأمريكية. يقول الأمريكيون إنهم أضعفوا قدرة إيران على عرقلة الملاحة في المضيق، وإن هذا الممر السري مكن من تدفق كميات كبيرة من النفط ومن زيادة نشاط حركة الملاحة.
2: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز ويذهب إلى حد اعتباره أرضا أمريكية. في المقابل يردد مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ولن يعود إلى حاله قبل الحرب، لكن الوضع في هذا المضيق الحيوي أكثر تعقيدا مما يردده الطرفان. تبقى حرية الملاحة الهدف الأول لواشنطن، ولذلك تحشد نحو 20 سفينة حربية في بحر عمان لتأمين الملاحة. لكن هذا الحشد العسكري لا يكفي لتفادي هجمات إيران بالمسيرات والصواريخ، ولذلك أنشأ الجيش الأمريكي حسب أكسيوس ممرا بحريا سريا في المسار الجنوبي منذ مايو الماضي. يعتمد هذا الممر على عمليات العبور المظلم، حيث تطفئ السفن أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء عبورها المضيق، ما يجعل عملية رصدها صعبة رغم أن ذلك يبقى ممكنا عبر الأقمار الصناعية. وحسب CNN فإن 80% من حركة الملاحة عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت باعتماد العبور المظلم تحت حماية أمريكية. وترى CNN أن هذا الممر جعل سيطرة إيران على مضيق هرمز تتراجع بشكل كبير. الآن تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تتراوح بين 8 و9 ملايين برميل يوميا، وهذا رقم أعلى مما ترصده شركات تتبع الشحن مثل كابلر بالاعتماد على أجهزة الإرسال والاستقبال. ويردد رئيس ترامب في كل حين أن قدرات إيران الجوية والبحرية دمرت، ويقول في آخر تصريحاته إن ما تبقى من صواريخ إيران يتراوح بين 21 و22%. في المقابل يقول علي رضا شيخ نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية إن 75% من قدرات إيران من المسيرات والصواريخ سليمة وجاهزة للاستخدام. ورغم نفي المسؤولين الأمريكيين استمرت التسريبات بشأن تراجع احتياطي الجيش الأمريكي من الذخائر. وحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية فقد كان مخزون صواريخ باتريوت يقدر بنحو 2300 قبل الحرب، ليتراجع مع وقف الحرب ويستمر تراجعه ليسجل نحو 800 في نهاية يوليو الماضي. حسب المركز دائما شهد مخزون صواريخ ثاد تراجعا مماثلا، إذ كان يقدر قبل الحرب ب 452 ليتراجع في نهاية يوليو ويصل في أحسن تقدير إلى 278 صاروخا. أمام هذا الوضع العسكري لا تستطيع سردية السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الصمود، لكن الأمريكيين يتحدثون الآن عن ملاحة أنشط وتدفقات نفط أكبر وإن لم تصل إلى كميات ما قبل الحرب. وتدعم أرقام هيئة التجارة البحرية البريطانية ذلك بالحديث عن عبور 103 سفن ومغادرة 89 خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 27%. يقول الأمريكيون إن ضرباتهم أضعفت بشكل كبير قدرات القوات الإيرانية، ما أفقدها السيطرة على مضيق هرمز، وهذا ما تنفيه طهران.
0: في قطاع غزة لم يعد نقص الأكسجين مجرد أزمة في الإمدادات الطبية، بل بات تهديدا مباشرا لحياة المرضى. ففي الوقت الذي تكافح فيه عائلة المرضى لتوفير الأكسجين، تتراجع قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات مع خروج المزيد من محطات الأكسجين عن الخدمة.
3: بأنفاس مصقلة وجسد منهك، يعاني الطفل بسام الكيلاني نقصا حادا في الأكسجين يهدد حياته كل يوم. تخوض والدته مشقة يومية من أجل توفير ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة. أزمة نقص الأكسجين في غزة باتت تهدد حياة مئات المرضى.
4: لازم له 3 لتر أكسجين في الدقيقة. وفرت له الجرة لكن الأكسجين مش موفر بأي وقت له. الليلة في ضغط الجرة على الولد، محدش نام طول الليل وإحنا قاعدين نهويله. إذا ما توفرلوش الأكسجين ممكن أخسر حياة ابني بأي وقت، لأن أنا فتت على المستشفى نمت فيه 4 أيام لأنه كان نقص الأكسجين، كان عنده نازل 70، كان حيعدي لغيبوبة الولد.
5: أنا عندي الأكسجين إذا نقص عندي بتعب، والخيمة عنا نار بنخيج منه.
3: في أروقة مستشفى شهداء الأقصى وتحديدا داخل قسم الأطفال تكشف الصورة عن مأساة أوسع. عشرات المرضى الصغار باتت حياتهم معلقة بشكل مباشر بأنابيب التنفس في ظل عجز متزايد وخانق في الإمدادات. في غزة اليوم ليس الأكسجين مجرد مستلزم طبي تكميلي، بل هو شريان حياة أساسي للمرضى. ومع تراجع عدد محطات الأكسجين المتاحة وخروج أغلبها عن الخدمة، تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة أخير، أي توقف إضافي للمحطات المتبقية يعادل حكما بالموت على عشرات المرضى.
6: الوضع مأساوي جدا في داخل وزارة الصحة، لأن الأكسجين يعتبر هو المصدر الأساسي في تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمصابين في داخل مشافي قطاع غزة، وخاصة في أقسام العناية المكثفة والحضانات وأقسام الكلية الصناعية والاستقبال وغرف العمليات.
3: تقترب المنظومة الصحية في غزة من نقطة حرجة مع خروج المزيد من محطات الأكسجين عن الخدمة. لا يتوقف الأمر عند تعطل جهاز أو توقف محطة، بل تتوقف معها أنفاس مرضى يصارعون من أجل الحياة. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، مستشفى شهداء الأقصى، دير البلح، وسط القطاع.
0: في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة في مزرعة بيت جن جنوب غربي البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إن الشخص كان يشكل تهديدا لقواته. في غضون ذلك، قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. في رد على تلك التصريحات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس ترامب نفسه بشأن الجولان، في حين قال وزير الخارجية إن إسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو بوصول قوات تركية إلى جنوبها. من إدلب ينضم إلينا الدكتور كمال عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور كمال، كيف يمكن متابعة هذه الاستهدافات الواحد تلو الآخر في العمق السوري من قبل إسرائيل أحدثها في بيت جن؟
7: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذا الاستهداف اليوم يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي قامت بها إسرائيل في المنطقة الجنوبية. ما يجري في المنطقة الجنوبية هو أمر جدا خطير ويهدد بنية الدولة السورية. يوميا هناك توغلات، هناك تجريف للأراضي، إقامة نقاط عسكرية وطرق جديدة، هناك أيضا حرق للغطاء النباتي في المنطقة وضغط كبير جدا على السكان عبر المداهمات اليومية التي لم تتوقف للضغط على السكان لدفعهم نحو النزوح من تلك المنطقة، وبالتالي استكمال الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط عبر خلق حزام من المناطق الفارغة يحيط بإسرائيل، إن كان في جنوب لبنان أو في قطاع غزة أو في الجانب السوري. استهداف اليوم جاء طبعا تعبير عن العنبد الإسرائيلي في منطقة الجنوب السوري، وأنا قادر على استهداف أي شخص في هذه المنطقة دون أي رادع على الإطلاق نهائيا. فلنعتقد اليوم ما حصل هو بالفعل تنبيه مهم جدا حتى للدولة السورية وللجميع على أن هذه المنطقة وخاصة منطقة الجنوب السوري فتتشكل يعني مصدر قلق، ومصدر خطر كبير جدا للدولة السورية. تعاطي مع هذا الملف، كيفية الخروج من هذا المأزق في الجنوب، هو أمر يعني صعب وليس الأمر بالسهل.
0: طيب لو نحاول أن نفكك هذا الواقع، كيف ترى الدولة السورية هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة؟ كيف تقرأها؟ ما هي أهداف إسرائيل بحسب سوريا؟
7: خلال المفاوضات السابقة التي جرت ما بين الجانبين، الحكومة السورية يعني تقريبا قدمت تنازلات للجانب الإسرائيلي في الكثير من الملفات مقابل رجوعه إلى اتفاقية عام 1974، لكن الجانب الإسرائيلي كان يتملص في كل مرة من هذه المفاوضات ويتراجع عن تعهداته. كل ما تريد سوريا حتى هذه اللحظة هو العودة لاتفاق عام 1974 أو أي اتفاق آخر يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة. لكن المشكلة أن إسرائيل ضمت المنطقة العازلة لمنطقة الجولان وتريد خلق منطقة عازلة أخرى على الأراضي السورية، بالتالي هذا الأمر لا يمكن أن تقبل به الحكومة السورية. الحكومة السورية كانت يعني متفهمة جدا للمرحلة التي تمر بها ولتعقيدات المنطقة والشرق الأوسط برمته، وبالتالي قدمت الكثير من التنازلات على أمل الوصول إلى اتفاق أمني، لكن هذا لم يحصل. حتى الرئيس السوري أحمد الشرع قال في مقابلة على قناتكم الكريمة أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد ذلك إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل، لكن كل هذه الصرخات السورية وهذه المبادرات السورية لم تلقى من الجانب الإسرائيلي إلا التعنت والرجوع عن كل ما تم الاتفاق عليه. حتى الجانب الأمريكي الذي دخل على خط الوساطة.
0: نعم، هل تخشى سوريا أن تقدم إسرائيل أراضي سورية أن تضمها إليها؟ هل هذه هي الخشية الأكبر لدى سوريا؟
7: إسرائيل بالفعل هي قضمت كل المنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، قضمتها بالكامل وضمتها إلى منطقة الجولان، ثم استحدثت مناطق أخرى خارج هذه المناطق. المشكلة أن إسرائيل لا تقف عند حد. اليوم إسرائيل فائض القوة الذي تمتلكه بما يحصل بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وحلفاء الشرق الأوسط، تشعر أنه لن يقف في وجه أحد، وبالتالي هي مندفعة لتحقيق استراتيجيتها في سوريا بالمطلق. وبالتالي التوترات حتى مع الجانب التركي تأتي في سعي إسرائيل لبسط نفوذها بالكامل على الدولة السورية، وتحديد شكل علاقاتها إن كان مع العديد من الأطراف داخل الدولة السورية أو خارجها حتى الدولة السورية. وبالتالي هذا الموقف.
0: نعم، في ظل هذا السياق الذي أشرت إليه وموقف الولايات المتحدة، كان تصريح توم باراك لافتا قبل ساعات من الآن عندما قال بأن إسرائيل تحتل الجولان. كيف فهمت سوريا هذا التصريح؟
7: هو تصريح يعني جيد ويصب في مصلحة الدولة السورية، لكن يبقى في خانة التصريحات الإعلامية حتى هذه اللحظة. يعني مطلوب من توم باراك والضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من منطقة منزوعة السلاح على أقل تقدير، ثم بعد ذلك يأتي موضوع الجولان. الجولان موضوع معقد وهناك وقائع على الأرض ولا يمكن حله إلا بحرب كبرى بين سوريا وإسرائيل تدرك الحكومة السورية ذلك. وبالتالي كل ما نحتاجه من الجانب ما تحتاجه الحكومة السورية اليوم من الجانب الأمريكي هو الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف هذه التوغلات وإيقاف هذه التهديدات والتعدي على سيادة الأراضي السورية، وجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني ما. لكن الجانب الإسرائيلي كما قلت لك لا يريد التوصل إلى أي اتفاق أمني. ما الذي يجبره على توقيع اتفاق أمني؟ هو حتى هذه اللحظة لا يعترف بالحكومة السورية ولا يعترف حتى بالتغيير الذي حصل بعد 8/12/2024، يعتبر أن لديه الحق المطلق في أن يتصرف بسوريا كتركة ورثها عن آل الأسد في هذه المنطقة، ولا يثق بالحكومة، لا يثق بتطلعاتها وكل التعهدات التي قدمتها، ويقف ضدها حتى هذه اللحظة موقف عدائي. وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية في الجنوب السوري حتى هذه اللحظة هي استراتيجية عدائية، قضمت الأرض ودمرت المساحات واسعة من الأراضي السورية وضم مناطق أخرى إليه في منطقة الجولان السوري المحتل، وحدد حتى في فترة من الفترات الحكومة السورية إبان قصر مبنى الأركان في العام الماضي.
0: شكرا جزيلا لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. هذه الآن مشاهدين قراءة في تبعات الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في سوريا مع ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تبعات الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في سوريا بعد حديث إسرائيل بأنها استهدفت القاعدة بعد معلومات عن أعمال تركية محتملة ترها تهديدا لأمنها. هل كان الهجوم على أبو الظهور رسالة إسرائيلية إلى دمشق، أنقرة وواشنطن معا؟ 4 لاعبين رسموا مسار هذا الملف: إسرائيل، تركيا، سوريا والولايات المتحدة. مواقفهم تجلت في جملة من التصريحات. فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس يقول إن الجيش أوصى مرات عديدة بمهاجمة مطار أبو الظهور في سوريا بعد تلقيه معلومات استخبارية عن نية تركيا القيام بأعمال في المطار من شأنها تهديد أمن إسرائيل. يضيف كاس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اضطر للتراجع بعد الهجوم الإسرائيلي على المطار. مقابل كانت الرئاسة التركية قالت إن الادعاءات الإسرائيلية الباطلة بشأن الهجوم تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا، مؤكدة أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. كما شددت الرئاسة التركية على أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. في دوره قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني لأكسيوس إن دمشق تواصلت مع إسرائيل قبل الهجوم وأوضحت أنه لا خطط لوجود تركي دائم في أبو الظهور، مضيفا أنه لا يوجد مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. أما الولايات المتحدة فتبدو في موقع القلق من تصعيد بين أطراف تربطها بها علاقات مباشرة. فالمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك قال إن الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور تصعيد غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الغارات. وفي تصريح لافت أيضا قال توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره، تصريح رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إنه مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن الجولان. إذن هذا هو مشهد معقد تبعت تصعيد الإسرائيلي في مطار أبو الظهور بسوريا. تفاصيل هذا التصعيد ودلالات المطار جغرافيا نتابعها مع زميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. تفضلي سلام.
9: لا تزال التفاعلات والمواقف السياسية تتتابع بعد الضربة الإسرائيلية. نبدأ من الموقع المستهدف مطار أبو الظهور. أهمية المطار حقيقة هو في موقعه الجغرافي، يربط بين ثلاث محافظات رئيسية: حلب، إدلب، وحما. ويقع أيضا في أو هو الأقرب بين المطارات العسكرية السورية للبادية السورية في شرق البلاد، ومن هنا تكمن الأهمية. الاستهداف الإسرائيلي لهذا المطار لا يعني أن المطار بالفعل هو قيد الاستخدام. هذا المطار لم يكن قيد الاستخدام لحظة أو عند تنفيذ هذه الضربات عليه. هذه صور التقطت لمطار أبو الظهور في يوليو الماضي. هاتان المدرجان اللذان استهدفا بالغارات الإسرائيلية، هذه قبل الضربة في يوليو الماضي. يمكن أن نرى بوضوح أن المدارج غير مؤهلة للاستخدام عبر الطائرات المقاتلة. لا يمكن للطائرات المقاتلة أن تقلع عبره. حتى هذه الصورة المقتقطة في بداية الشهر الحالي، بداية أغسطس، لا يزال هناك مناطق متضررة، وإن كنا بدأنا نرى بعض المناطق التي تخضع لتأهيل. وهذه الصورة التقطت قبل يوم الضربة، قبل 24 ساعة. هذه المناطق أو هذه المساحات من المدرج تم تأهيلها من قبل وزارة الدفاع السورية، ولكن أيضا لم يكن ممكنا الاستخدام لأن هناك بعض المناطق التي لم تخضع لعملية التأهيل، كانت لا تزال جارية على قدم وساق. ولكن الذي جرى قبل هذه الضربة أيضا ميادة يجب أن نذكر هو طلعات تجريبية للمرة الأولى لطائرتي ميج سوخوي سوريتين، سوخوي 22، طلعات تدريبية حلقت في مناطق وسط وشمال سوريا، وتلا ذلك الضربات على مطار أبو الظهور. إذن الضربات لمطار غير عامل بشكل كلي وغير مستخدم على الأقل منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
8: وهو ليس المطار الوحيد الذي استهدف من قبل غارات إسرائيلية. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعلومات. إذن هو تصعيد إسرائيلي آخر في سوريا كما تابعنا وكما ذكرت مع سلام، وكان هناك العديد من المطارات الأخرى والمواقع التي استهدفت إسرائيليا إذن في هذه الغارات. نتعمق حول أهداف الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبادي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور. ولكن قبل ذلك كنا قد فككنا مع ضيفنا أهداف إسرائيل من الهجوم على أبو الظهور، ووجدنا أنها تتجاوز القاعدة الجوية نفسها إلى ثلاثة رسائل رئيسية. الهدف الأول حسب ضيفنا هو منع تشكيل موطئ قدم عسكري تركي في سوريا بمنظور تل أبيب. يمكن أن يغير أو أي إعادة بناء لقدرات عسكرية تراها إسرائيل مهددة لن يكون قرارا سوريا داخليا فقط، كما لن تسمح إسرائيل التي تتحدث عن شرق أوسط جديد بإضعاف نفوذها ولا بهندسة نظام إقليمي على حسابها. الهدف الثالث هو دفع واشنطن إلى أخذ المخاوف الإسرائيلية بالحسبان في أي آلية منع احتكاك مستقبلية. فإسرائيل تدرك أن الولايات المتحدة تعمل على خفض التوتر، لكنها تريد حسب ضيفنا أن تدخل هذه الآلية أو تدخل لهذه الآلية من موقع رسم الخط الأحمر بالقوة، لا من موقع من ينتظر ترتيبات دبلوماسية قد تقيد حركته لاحقا. دكتور حسني أهلا بك مرة أخرى. بداية نريد أن نفهم بالفعل عندما تتحدث إسرائيل عن وجود نية تركية للقيام بأعمال في هذا المطار تهدد أمنها، هل نحن نتحدث عن معيار يرتبط بالنيات هنا؟ أم أن الأمر بالفعل يتجاوز ذلك إلى محاولة رسم نطاق أوسع فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الإسرائيلية؟
10: هو تفكير استباقي من قبل إسرائيل، لأنها تعتقد بأن أي تحرك تركي في النهاية داخل سوريا هو يمكن تصنيفه على أساس أنه تهديد للأمن الإسرائيلي، وكل تهديد أو ما يصنف تهديد لإسرائيل بالنسبة لإسرائيل هو هدف مباح ويمكن في النهاية ضربه. ولذلك أنا أعتقد أن الحركة التركية أزعجت كثيرا إسرائيل، ولذلك لم تستطع في النهاية أو لم ترد أن تبقي هذه الحركة بدون رد فعل.
8: إن جئنا على مستوى الرسائل والتي فنتها معنا،
9: هذه الرسائل التي تذهب في اتجاهات عدة، لنبدأ بالرسائل إلى تركيا تحديدا، في نهاية الأمر هناك حالة من العداء بين تركيا وإسرائيل، ولكن هذا المستوى الآن من الاستهداف ما الذي يعنيه على مستوى الرسائل؟
10: هناك صحيح منسوب كبير جدا من في النهاية من الخلاف وكذلك العداء ما بين البلدين يعود إلى سنة 2000 أسطول الحرية، ثم بعد ذلك زاد بعد أحداث 7 أكتوبر والموقف القوي لتركيا. إذا نحن في النهاية في جولة هي أصلا مشحونة بالعداء ما بين الدولتين. إسرائيل تريد أن تقول تركيا بأن في النهاية ما حدث في سوريا وهو انتصار لسوريا كذلك، هذا النظام الجديد الذي أتى، وتريد تركيا لأنه من أمنها القومي كذلك أن تكون سوريا مؤمنة وأن تكون سوريا مستقرة، بأن هذه العملية في النهاية هي كذلك تهديد لإسرائيل. هذه الرسالة مباشرة إلى أنقرة بأن القول لها بأن يجب أن تقف عند حدودها، وأن سوريا وهي منهكة الآن، لكن هذا لا يعطي الحق لتركيا أن يكون لديها أي نفوذ أو حتى حق النظر فيما يحدث في سوريا.
9: والرسالة الأثقل هي إلى سوريا، وسوريا دولة ذات سيادة يتم التعامل مع أراضيها وأجوائها بهذا الشكل، كيف تفهم الرسالة إلى سوريا التي هي في نهاية الأمر أيضا تنتهج نهج اللا تصعيد مع إسرائيل؟
10: سوريا بدأت في سياسة خارجية في النهاية يعني تقلق إسرائيل، لأنها تريد بناء قدراتها العسكرية، وقدراتها العسكرية هو في النهاية أعتقد هو مبدأ أساسي، لأن سوريا تريد في النهاية محاربة الإرهاب وتريد كذلك تأمين حدودها، وهذا لا يمكن أن تبنيه إلا إذا كانت لديك قدرات عسكرية، إلا إذا كان لديك جيش قوي، إلا إذا كانت لديك كذلك قواعد عسكرية بما فيها القواعد الجوية. لكن بالنسبة لإسرائيل جعل سوريا دائما منهكة غير قادرة على بناء قدراتها العسكرية وإعادة بناء القدرات العسكرية بالنسبة لها هو هدف أساسي، لأنه يسهل

0: حركة بالنسبة لإسرائيل في كل دول المنطقة.
1: من زاوية أخرى من المشهد، أن توصل رسالة إلى سوريا أنه حتى علاقاتك مع الدول الأخرى نحن نتدخل لنقول هذا يهدد أمننا وهذا لا يهدد أمننا، كيف أيضا يفهم ذلك في سياق سيادة الدول؟
0: لأن سوريا محتاجة في النهاية إلى دعم الدول، هناك دول عديدة دعمت سوريا الجديدة، المملكة العربية السعودية وخاصة تركيا وبعض دول الخليج، ولذلك رسالة كذلك إسرائيل هو أن سوريا في النهاية ذات سيادة منقوصة، وهذا هو الخطير بالنسبة لإسرائيل، يجب أن تبقى سوريا تحت الوصاية، وبما أن إسرائيل تحتل أصلا أراضي سورية يجب أن تكون في النهاية السياسة الخارجية لسوريا تحت مراقبة إسرائيل. ثم أن كذلك من المؤكد أن إسرائيل لا تريد أن تكون سوريا في أي محور، سوريا مهتمة بالمحور الثلاثي بين المملكة العربية السعودية وباكستان وكذلك تركيا، وتريد أن تختبر هذا التحالف بالقول بأن إسرائيل لديها في النهاية الكلمة الأخيرة.
1: مفارقة كانت أيضا لافتة في على صعيد المواقف، تحديدا ما قاله توم براك عندما تحدث عن أبو الظهور وكيف أن هذا الاستهداف هو يهدد الاستقرار وأنه كان على بعد خطوة من حرب مباشرة بين إسرائيل وتركيا، لربطه أيضا بالجولان والقول أن الجولان التواجد الإسرائيلي فيها غير قانوني، كيف تنظر لهذا الربط؟
0: أولا تصريح قوي، صحيح أنه هو الرجل في النهاية سفير في تركيا لكن هو كان مسؤول الملف السوري، وهو يعلم جيدا بأن أي احتكاك ما بين تركيا وإسرائيل سينسف عملية البناء في سوريا، سينسف العلاقة ما بين ربما بين تركيا وكذلك ودول المنطقة، تركيا عضو في الحلف الأطلسي، وهو كذلك يبعث هذه الرسالة لإسرائيل بالقول بأن تركيا تريد يعني أخذ موضع أو مكان في سوريا، يجب أن تفكر في احتلالك للجولان، أنك لا يمكن أن تعطي دروس لتركيا وأنت محتلة لهضبة الجولان.
1: دكتور حسن عبيدي شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى لبنان، حيث تواجه نساء الجنوب تداعيات الحرب بعد النزوح وسقوط آلاف الضحايا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل ومصادر الرزق. فبينما بدأت نساء بالعودة مع عائلتهن إلى بلداتهن، وجدت أخريات أنفسهن معيلات وحيدات لأسرهن بعد مقتل أزواجهن، في وقت تحاول فيه نساء جنوبيات استعادة عملهن الزراعية والتجارية للمساهمة في تأمين مصادر دخل لعائلاتهن. المزيد في هذا التقرير لكارمن جو خدار من النبطي في جنوب لبنان.
3: في حي الميدان، أحد أقدم أحياء مدينة النبطية، يقع بيت أم رضا. خلفت الغارات الإسرائيلية في محيطه أضرارا بالغة. بدأت ورشة ترميم البيت الذي عاشت فيه عقودا طويلة، وذاكرتها المثخنة بالمآسي تختصر تاريخ الجنوب المثقل بسنوات الحروب والاحتلال الإسرائيلي. تستعيد الحاجة تفاصيل الحرب وترى أن جولتها الأخيرة التي هجرتها من أرضها هي الأشد قسوة، ورغم كل ما حصل عادت إلى هنا.
4: رجعت خلص هيك عم هيك مرتاح. مرتاح ببيتي هيك، عالدعم وعلى الغرام وعلى كل شيء. مش عم يخلونا ننيم يعني كل الليل، مش عم ننيم.
5: من شو؟
4: كسوة وزير.
3: في جنبات الجنوب حفرت الحرب معالم القهر على محيا النساء، واتشحت منازل بالسواد. زينب إحداهن كانت حاملا بابنتها الثانية حين هجرتها الحرب فنزحت إلى مركز لواء، وقبل أن تنعم وزوجها العسكري في الجيش اللبناني بالمولودة الجديدة قتلته مسيرة إسرائيلية، ويدها التي تهز مرقد الطفلة أنهكتها الأحمال والمسؤوليات لتربية ابنتيها.
6: كان أسعى شيء لي أنه جوزي ما شاف بنته، ما شبع منها. كانت هي تبقت الأربعين ويوم استشهاده، فكانت هيدا الخبر كتير صعب علي، كان مشتاق لو حابب يشوفها بس للأسف الشديد ما قدر يشوف.
3: لطالما زرعنا بلداتهن الحدودية في مواسم الخير، فالجنوبيات كن دائما دعامة اقتصادية لعائلاتهن، غرسنا التين والزيتون وغلالا أخرى، ولكن الاحتلال اقتلعهن من أرضهن حين عاد إليها بعد نحو ثلاثة عقود.

0: من التحرير.
1: اسأل الله لما كنا بالجبان نزرع دخان ولك هلأ وانصرنا كنت معيشة عائلتي.
0: ومن جرح التراب تنبت محاصيل جديدة في مشروع مستحدث في مدينة صور للنازحات اللواتي يشكلن عونا اقتصاديا لعائلاتهن ولعائلات محتاجة أخرى تستفيد من المنتجات الزراعية هذه.
2: خمس العائلات النازحة كانت معيلة سيدة، وهول العائلات عادة بيكونوا كتير بيعتمدوا على بيكونوا الأكثر فكرا الأكثر هشاشة وبيعتمدوا كتير على المساعدات لأنه عندهم معيل حدا، وهذا الرقم أكيد من المرجح أنه يرتفع كتير بعد الحرب. فالمرأة الجنوبية تاريخيا وعلى مر العقود هي اللي واجهت الحروب، النزوح، التهجير القسري.
0: على قلق يعيش الجنوب ونساؤه، انعدام اليقين بالمستقبل وخشية من تجدد المواجهة مع كل ما قد تحمله من ويلات لم يعهدنها يوما، فيما تمضي قوات الاحتلال في مسح معالم عشرات البلدات هنا.
3: تختزل ذاكرة الجنوبيات عقودا من الاحتلال والحروب الإسرائيلية، سنوات عشنا فيها الفقد والخسارات المتتالية، ورغم كل التحديات تشكل نساء جبل عامل عمادا أساسيا لنهضة المنطقة من وسط كل هذا الدمار. كارمن جوخدار، الجزيرة، مدينة النبطي، جنوبي لبنان.
4: الآن إلى التطورات في السودان، إذ قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عجار في برنامج المقابلة مع علي الضفيري الذي يبث على الجزيرة، قال إن الخيار حاليا بالنسبة للجيش السوداني هو الحسم عسكريا ما لم تتوافر شروط جدية للتفاوض.
5: أي تقدم للقوات المسلحة مطلوب للتمهيد للمرحلة التي تليها، لا ندري أي المرحلة التاليها، لكن الحروب في العالم كلها بتنتهي على التفاوض مهما كان يعني طال أمدها. الخيار أمامك حاليا هو خيار الحرب، هو خيار الحرب وخيار التقدم في الأرض وخيار الهزيمة على الأرض وخيار الحزم العسكري.
4: وأكد مالك عجار في حديثه للجزيرة أن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار، وقال إنها منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها.
5: لا نتكلم عن شروط، نحن نتكلم عن إجراءات تهيئة المناخ لأنه يكون في حوار مع الدعم السري. نحن الحكومة السودانية أبدا ما رفضت الحوار، وتعرف أنه في مبادرات كثيرة في الرباعية، في مبادرة جدة، ومبادرة جدة هي غطت شوط كبير وفيها مخرجات كان مفروض تنفذ، وفي يعني كل المبادرات التي يعني ظهرت على السطح السودان كان إيجابي معها، لكن الإيجابية لا تستدعي بأنك يعني تتنازل عن مبادئك كدولة.
4: لم تكتف الصين بالبحث عن بدائل لإمدادات النفط خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، بل خفضت الطلب عبر تقليص إنتاجي المصافي، وهو ما أسهم في كبح ارتفاع سعر النفط عالميا. المزيد في هذا التقرير ليوسف خطاب.
6: الصين أكبر مستورد للنفط عالميا خفضت الواردات بقوة بعد حرب إيران من دون أن يتوقف اقتصادها. السر كان في مزيج من المخزونات الضخمة، السيارات الكهربائية، الفحم، بالإضافة لتقليص عمل المصافي. فبعد استيراد نحو 11 مليون و600 ألف برميل يوميا في عام 2025، تراجعت الواردات في الربع الثاني من 2026 إلى مستوى 8,100,000 برميل يوميا، هبطت بين فبراير ويونيو بنحو 48.9%. هذا الانخفاض ساعد أيضا في تخفيف الضغط على أسعار النفط العالمية. أول خط دفاع كان المصافي، فبدلا من البحث فورا عن كل برميل مفقود، خفرت بيجين عمليات التكرير والصادرات النفطية، وبحلول مايو تراجع تشغيل 49 مصفاة حكومية إلى حوالي 71% تقريبا، هو الأدنى منذ جائحة كورونا، فيما انخفضت معالجة الخام في النصف الأول من 2026 بنحو 5% تقريبا. لكن الصين كانت قد بدأت بالفعل الاعتماد على النفط قبل الحرب بسنوات، فقد باعت أكثر من 13 مليون سيارة كهربائية في 2025، أصبح لديها حوالي 44 مليون سيارة كهربائية على الطرق. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن هذه السيارات وفرت

0: في 2024 أنتجت من الفحم منتجات تعادل حوالي 300 مليون برميل من الخام، أي ما يقارب شهرا من الواردات النفطية. لكن السلاح الأهم كان المخزون. خلال 2025 خزنت الصين قرابة 1,100,000 برميل يوميا في المتوسط، حتى وصل إجمالي مخزوناتها النفطية لمليار و400 مليون برميل بنهاية العام، ثم اقترب مما حوالي 1.5 مليار برميل مطلع 2026. وعندما تراجعت الواردات بدأت بجين بفتح هذه الخزانات. فمنذ مايو سحبت الصين 56 مليون برميل من المخزونات التجارية و15 مليونا من مخزونات المصافي، أي قرابة 71 مليون برميل، بينما ظل جانب كبير من الاحتياطي الاستراتيجي دون استخدام. إذن الصين لم تستغني عن النفط، لكنها بنت ما يكفي من البدائل كي تشتري الوقت. السيارات الكهربائية خفضت الطلب، المصافي قلصت الاستهلاك، الفحم وفر بديلا جزئيا، والمخزونات عوضت البراميل المفقودة. لذلك استطاعت بيجين تحمل هبوط حاد في الواردات من دون انهيار مماثل في الطلب. هذا بدوره ساعد على الحد من ارتفاع أسعار النفط عالميا.
1: ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت.

0: بي 9750-7938. شاي أحمد، شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفي دي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
7: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
1: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 710 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 41 من حلقات تدبر سورة البقرة، الحلقة رقم 41. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا كده من الآية 139. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة

0: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب، طالما إنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تهتدوا يعني هما بيدعوا إلى الهدى، بس هم عندهم مفهوم عن الهداية مختلف عن المفهوم اللي احنا اللي موجود عندنا. احنا مفهومنا عن الهداية واضح، تمسك بالتوحيد، عدم الشرك، الإيمان بجميع الرسل وبكل ما نزل، ما نزل نزل الله من الوحي، وبينا ده قبل كده وقلنا إن هو الإيمان بالله وبما نؤمن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون كلهم من ربهم، وهكذا. خلاص شرحنا. فإحنا عندنا مفهوم واضح، قبول كل الرسل، قبول كل الكتب، التمسك بتوحيد الله وعدم الشرك بالله. هنا بقى بنقول لهم انتوا لسه بتجادلوا ليه؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فأنتوا بتحاولوا في إيه لسه؟ يعني عاوزيننا نكفر بمحمد وبالقرآن ونروح نؤمن بالثالوث عشان نبقى نصارى؟ مش قالوا كونوا هودا أو نصارى، نبقى نصارى إزاي؟ زي ما أنت كده بس، ها تكفر بالنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن تزود مع ربنا اتنين تانين، الملاك والرسول اللي أرسله، بس خلاص، الأب والابن اللي هو الرسول والروح القدس اللي هو سيدنا جبريل، ويلا نعبد الناس كلها. ايه ده؟ هو ده اللي انتوا يعني، هو ده اللي عندكم؟ قل أتحاجوننا في الله بعد كل ده، ولا تحبوا بقى نبقى هود؟ نبقى هود ازاي بقى؟ نكفر بقى بمحمد وعيسى وبالقرآن والإنجيل ونؤمن ان ربنا عنده يعني حاشا لله يعني نقص في الحكمة وفي العلم عشان نبقى يهود بقى؟ ما ده التطور الفظيع يعني. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. انتوا لسه بتجادلوا في مفهوم الألوهية؟ الله ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ما فيش حد هيسأل عن أعمال التاني، ونحن له مخلصون، احنا مخلصين لله في إيماننا به، لا نعبد إلا الله، أخلصنا الإيمان لله وحده، ألا لله الدين الخالص، مخلصين في عملنا بحيث لا نبتغي إلا وجه الله. طب وإنتم مخلصين برضو؟ هل أخلصتم العبادة لله؟ هل لم تشركوا بالله؟ هل لم تبدلوا كلمات الله؟ ما كتبتوش الكتاب بأيديكم ثم تقولون هذا من عند الله؟ هل ما اشتريتوش بآيات الله ثمنا قليلا؟ في ايه؟ فشوف بقى، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، طب ونحن له مخلصون، انتوا بقى ايه؟ سألوا نفسكم. طيب في سورة الشورى ربنا قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الليل عندهم حجة، في ناس بتعمل كل جهدها لإخراج الناس من الدين حتى بعد الناس ما استجابت للدين. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، خلاص الناس استجابت لربنا ودخلت في دين ربنا ولسه بيعملوا مجهود رهيب وينتجوا أفلام وينتجوا فيديوهات ويعملوا كتب وينزلوا يروحوا أفريقيا ويروحوا مش عارف عشان يطلعوا الناس من دين الله. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم، الله، هي الناس دي عندها حجة؟ من وجهة نظرهم عندهم حجة، بس حجتهم داحضة عند ربهم، يقعدوا يحاولوا يخدعوا الشباب المؤمن ويعملوا فيديوهات ويكتبوا كتب ويعملوا أفلام ويأثروا بكل الطرق، لكن في النهاية ربنا بيسخر من يدحض هذه الحجج ويفهم الناس الحقيقة اللي هم بيخفوها. احنا قلنا لكم اننا مؤمنين بالرسل كله اللي انتم نفسكم معترفين بيهم، ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، ماشي؟ طيب برضو بتقولوا اننا لازم نبقى هودا او نصارى؟ الله، هم الرسل دول كانوا هودا او نصارى؟ اسمع بقى 140، ها؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. ما قالش عيسى ولا موسى، اكتفى بذكر الآباء بتوع بني إسرائيل اللي ما فيش خلاف خالص عليهم ومعترفين كلهم بيهم وبينتموا ليهم، وقال هم دول كانوا هودا أو نصارى. طب ليه بتدعونا نبقى هودا أو نصارى؟ طب إحنا ربنا قال لنا غير كده؟ قال لنا إنهم كانوا مسلمين، يعني على ملة إبراهيم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، مصبوغين بنفس الصبغة الإيمانية. هل انتم بقى بتعرفوا اكتر ولا ربنا؟ قل اانتم اعلم ام الله؟ سؤال فيه تحدي واظهار ان احنا متيقنين من عقيدتنا، وما تهزناش شعرة بكلامهم ولا بتحديهم لينا في اثبات الكلام بتاعهم واثبات هذه الملل المنحرفة. قل اانتم اعلم ام الله؟ ما ترد انت وهو، احنا سألنا سؤال، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما بتردوش ليه؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ بتكتموا الحق ليه؟ خلي بالك كتم شهادة، انت بتكتم الحق، الحق ممكن ينفجر. فكلمة، في فرق بين أخفى شهادة وكتم شهادة. كتم شهادة، الشهادة دي فيها الحق فهو بيخبيها، فتحس انها عايزة بتقاومه، الشهادة نفسها بتقاومه. ممن كتم شهادة عنده من الله، يبقى بيكتم الحق، لأن الحق لما يبنى عشان حد يخفيه لازم يكتمه. لأنتوا في كتبكم عارفين كويس أن محمد نبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به حق وهو القرآن، بس أنتم كده بتكتموا الحق بدل ما تشهدوا بالحق اللي ربنا نزله لكم في كتابكم في التوراة. خلي بالك بقى، وفي الإنجيل أيضا، يعني خلي بالك بقى، الآية دي عمالة تحاصرهم بالأسئلة المحرجة في قلب المناظرة. خلي بالك احنا في مناظرة، قل أتحاجوننا في الله، معناها ايه؟ معناها ان دي احنا في مناظرة، احنا في مناظرة بحد، وكل واحد جايب حجته، يعني انتوا جايبين حججكم وداخلين قصادنا مناظرة. طب خدوا بقى، يلا أسئلة ورا بعض. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أدي أول سؤال، يلا في بيته. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ده تاني سؤال، ربنا قال لنا غير كده. اللي بعد، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ تالت سؤال بيحرك ضمير العالم الكذاب اللي هو عارف الحق وبيكتمه، عارف التوراة مكتوب فيها ايه وبيكتمه، وبيشكك. يعني السؤال ده، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لما يسمعوا العالم اللي بيكتم الحق وعارفه ممكن يحرك ضميره او يبقى حج عليه، وفي نفس الوقت يشكك الجاهل في العالم اللي عمال هو حاطط ثقته فيه وعمال يقول له الكلام الايه الفاسد. وما الله بغافل عما تعملون، ربنا لا يغفل عن كل ايه المكر بتاعكم ده والكلام. طيب اقرا معايا 141، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نفس الآية 134 بالحرف، وردت أيضا بعد ذكر نفس الأنبياء لو تلاحظوا، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. اللي هم أسلاف بني إسرائيل، فبيؤكد لهم ودول اللي بني إسرائيل متفقين عليهم، ما كفرهمش ما كذبهمش، فبيؤكد لهم إنهم لازم يتوقفوا على الافتخار بالأجداد والأسلاف، لأن النظام ده ما بيمشيش مع ربنا. الناس اللي طول النهار عامل لك إيه ده، أنا أصلا لعلمك إحنا من الشر اسمهم إيه الأشراف، عمال إيه أنا عندي النسب، أنا يعني عندي النسب للنبي عليه الصلاة والسلام، ده شيء جميل جدا، لكن ده مش هينفعك بحاجة يوم القيامة. ما انت بتتدبر كام ده ليك انت، احنا ما فيش فينا حد بيفتخر من بني اسرائيل، لكن فينا ناس كتيرة بتفتخر انها من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. حلو قوي، هينفعك حاجة يوم القيامة؟ اللي مش هينفعه عمله مش هيسرع به نسبه، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. واكيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده لن يسرع به نسبه، ما كانش يقصد نسبه اللي جده الباشا. الناس بتفتخر بالنسب لمين؟ للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب يعني شوف حتى العرب كانت زمان تقول ايه، ليس الفتى من قال كان ابي، ان الفتى من قال ها انا ذا. ورينا انت بتعمل ايه، مش انا ابويا مين وجدي مين ومش عارف ايه. كل انسان هيسأل عن نفسه وعن اعماله. اقرا بقى معايا 142. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرتبطا عاطفيا ببيت الله الحرام بالكعبة، فلما فرضت الصلاة بشكلها الحالي في ليلة الإسراء والمعراج، يعني حوالي طبعا مختلف امتى بالضبط كان الإسراء والمعراج، لكن أرجح الأقوال وأقوى الأقوال إنها كانت سنتين قبل الهجرة، من سنتين بقى إلى 5 سنين، يبقى الأقوال كتير، لكن أقوى الأقوال حوالي سنتين، من سنتين لثلاث سنين قبل الهجرة، فرض فيها التوجه للقبلة اللي هي بيت المقدس، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم ويقف بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود. ليه؟ علشان الركنين اللي في الجهة التانية هما الركن الشامي والركن العراقي. الكعبة لها 4 أركان، وانت بتطوف احنا بنطوف عكس عقارب الساعة. الركن اللي قبل الحجر الأسود اسمه الركن اليماني، يعني اتجاه اليمن، وبعد كده ركن الحجر الأسود، وبعد كده الركن العراقي اللي هو خط مستقيم للعراق، وبعد كده الركن الشامي. فأنت لو وقفت في الجانب بتاع الكعبة اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود وصليت، هتبقى انت متجه لبيت المقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقف في هذه الجهة كان يبقى محقق القبلة المفروضة اللي هي بيت المقدس، وفي نفس الوقت بيستقبل الكعبة. الكعبة واقفة يعني في النص بينه وبين بيت المقدس، مش في النص طبعا يعني، لكن في نفس الخط يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي زي ما قلنا من جهة الايه اليمن، فتبقى القبلة بتاعته كده ايه جايبة الكعبة وجايبة كمان اتجاه الشام او اتجاه بيت المقدس. لكن لما المسلمين هاجروا الى المدينة، المدينة شمال مكة، فعشان يتوجهوا الى بيت المقدس خلاص مش هيقدر، الكعبة مش هتكون في ايه في خط المستقيم ده، الكعبة هتبقى في ظهرهم، ده كده هيدوا ظهرهم للكعبة. واستمر المسلمين بالفعل بيصلوا باتجاه بيت المقدس 16 شهر في المدينة، تقريبا الإجمالي كان حوالي 4 سنين و4 شهور، ده على أقوى الأقوال، ما بين 3 سنين في مكة وسنة واربع شهور في المدينة. وده كان صعب قوي عليهم. ليه؟ لأن بيت المقدس قبلة اليهود. إزاي أنتم جايين من مكة ودين مستقل بقى ونلاقيكم واخدين قبلة اليهود؟ إزاي بتقولوا لليهود أنتوا غلط ولازم تؤمنوا بمحمد وبالقرآن وتدخلوا في الإسلام وأنتوا أصلا اللي بتقلدوهم في المناسك بتاعتهم ومتجهين لنفس القبلة بتاعتهم؟ فالوضع كان محرج جدا جدا جدا. احنا مش بنقلد حد، احنا بننفذ اوامر ربنا بس. الله، لو قال لنا اتجهوا النهارده للهند هنتجه للهند وهنصلي، وبكره اتجهوا للصين هنتجه للصين ونصلي، وبعد كده بيت المقدس هنتجه، وبعد كده الكعبه، ما عندناش مش يعني ربنا بيقول احنا بنعمله، لكن ايه اللي هيتقال عليك بقى؟ ده قصه تانيه. المهم النبي عليه الصلاه والسلام كان يتمنى لو القبله اتجاهها يتغير ويصبح باتجاه الكعبة في مكة. فربنا بعد 16 شهر غير الاتجاه فعلا، وده كان أصعب كمان على فكرة. ليه بقى؟ لأن الأول كنا بنصلي باتجاه إيه؟ بيت المقدس، وده أصلا عامل مشكلة. لما يجي بعدها يتحول الاتجاه من بيت المقدس 180 درجة هيلفوا في المدينة ويتجهوا تاني ناحية مكة، هيقولوا بقى ده محمد بيقلف في الدين بقى على مزاجه، أو كأن مثلا عبادة المسلمين 3-4 سنين فاتت كانت خطأ بقى. ما هو لو الكعبة هي القبلة يبقى عبادة السنوات الماضية كلها خلاص مش محسوبة وطلعت في شنك، ولو بيت المقدس هو اللي صح يبقى العبادة اللي جاية كلها في شنك. ويقعدوا بقى يتريقوا، ما مادة بقى للسخرية من الإسلام، وطعن طعن طعن في الإسلام من باب موضوع تحويل القبلة ده، وإيه الإله اللي بيغير رأيه بتاع الإسلام ده، والكلام بقى اللي إحنا بقى إيه عارفين طبعا إيه يعني ماسورة مجاري وهتتفتح بقى علينا بسبب إيه الموضوع بتاع تحويل القبلة. فاتجاه القبلة عشان تبقوا عارفين اولا لبيت المقدس كان ابتلاء، لان الانسان العربي بطبيعته والمسلم منتمي عاطفيا للكعبة اكتر من اي حاجة، لانها يعني البيت اللي رفعه ابراهيم واسماعيل وفي مكة وبعد كده تغيير الاتجاه بقى للكعبة برضو ابتلاء، ما هو هيفتح باب بقى تاني من السخرية. فربنا قال لنا من قبلها، من قبل ما ينزل الايه التحويل بتاع القبلة، قال في الآية 142 سيقول السفهاء في المستقبل، عشان تبقوا عارفين، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما يقولوا كده قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا يملك المشرق والمغرب، يوجهنا النهاردة هنا هنتوجه، يوجهنا النهاردة هنا هنتوجه، اللي ربنا هيقوله احنا هنعمله، احنا بنطيع. هم لسه خلي بالك ما قالوش ده ربنا بيجهز النبي والصحابة نفسيا للهجوم اللي هيحصل عليهم، وبيقول لهم دول سفهاء، قلنا يعني جهلة مع ناقصين عقل، السفيه ناقص عقل وجاهل في نفس الوقت. هيقولوا ايه؟ ايه اللي خلاهم يتخلوا عن قبلتهم اللي صلوا باتجاهها 3-4 سنين؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب هم سفهاء ليه؟ عشان اللي جاي ده ولله المشرق والمغرب. فارق معاكم الاتجاه في ايه؟ ما هو ربنا هو اللي يملك المشرق والمغرب، يعني يملك الارض كلها، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مش خدناها دي في البقرة الآية 115؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. احنا اصلا ما بندعو مش لازم نتوجه للقبلة، احنا بندعو قبلتنا هي السماء وبندعو. النهاردة بقى ربنا في الصلاة فرض علينا نتوجه لقبلة معينة، والقبلة دي هتبقى بيت المقدس، وبعد 4 سنين خلاها مكة عشان يختبرنا، وهنشوف دلوقتي ليه. بس خلاص، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. معناها ان اللي ربنا هيهدي اليه الناس هو ده الصراط المستقيم. يعني لما كان هم بيقولك ايه، العبادة اللي فاتت هي اللي كانت غلط ولا العبادة اللي جاية اللي هتبقى غلط؟ مفيش عبادة غلط عندنا خالص، ده اللي فاتت ولا اللي جاية. اللي ربنا هيأمر بالتوجه ناحيته هيبقى هو ده الصح، الصراط المستقيم اني امشي في الاتجاه ده دلوقتي، والصراط المستقيم ابتداء من بكرة هيبقى كذا. ايه المشكلة؟ ربنا يحول ويغير كما يريد. ليه بقى الصراط المستقيم ده؟ لاختبار قوة ايمان الصحابة اللي العرب هيعيروهم انهم تركوا الكعبة، وده كان هو المفروض يكون الصراط المستقيم، وراحوا يتجهوا لقبلة اليهود. اختبار لقوة ايمان الصحابة اللي هيسمعوا الطعن في دين الله بسبب كده. وبعدين هو في ايه؟ انتوا مش عارفين ان انتوا يعني يعني يعني هم طبعا هيتقال عليهم، هو انتوا مش عارفين حتى تألفوا في دين ربنا؟ فبتتناقضوا شوية تقولوا هنا شوية تقولوا هنا. فطيب ده معناه ايه بقى؟ انه المسألة من الاول اختبار وابتلاء، لغاية وحصل التحويل اختبار وابتلاء ايضا. طيب اقرأ معايا بقى كده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب ربنا جعلنا الأمة الوسط، أمة بين أمة أخرى شديدة المادية، طغت الماديات بتاعت الدنيا على كل الروحانيات بتاعت الآخرة عندها، أمة إيه؟ بني إسرائيل. وبين أمة تانية مفرطة في الروحانيات حتى دخل في الدين كمية خزعبلات رهيبة، اللي هي أمة النصارى. إحنا الأمة اللي في الوسط، لا هنبقى هودا ولا نصارى، إحنا اللي في الوسط. والعجيب إن الآية دي 143، وسط البقرة بالضبط، 286 آية على 2 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني بين طرفين، والتطرف سهل، التطرف يمين سهل، التطرف شمال سهل، الوسطية هي اللي صعبة، لأن الوسطية بتحتاج وسطيين يقدموها ويمارسوها. ما ينفعش واحد يبقى متطرف ويقول لك أنا بمارس الوسطية. الوسطية إيه اللي أنت بتمارسها؟ فالتطرف سواء بتمييع الدين سهل أو بالتشدد في الدين سهل، لكنه مضر ومهلك. أيضا وسطا يعني أفضل، يعني في سورة القلم أفضل واحد في إخواته أصحاب الجنة اللي هم أقسموا ليصرمنها مصبحين، هو أول واحد فاء وفوقهم. في سورة القلم ربنا قال قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني أفضلهم. إذن الوسط بمعنى الأكثر خيرا. طيب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني إيه؟ بص بقى دي في آل عمران 110، كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. احنا خير أمة علشان الثلاث حاجات دول، مش موجودين ما احناش خير أمة، عشان تبقوا عارفين. بنؤمن بربنا وبنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كده نبقى خير أمة. خير أمة يعني أمة وسطة. خلاص قلنا الوسط يعني الأفضل أكثره خيرا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنتوا الأمة اللي نزل عليها القرآن اللي بيشهد على الأمم الأخرى. فلما يجي ناس في عصر من العصور يدعوا أن ما نزل لهمش نبي، أنتم يا أمة القرآن تبقوا شهود عليهم أن لا ده في نبي اسمه اليسع نزل في الوقت ده، لا ده في نبي اسمه ذا الكفل نزل في الوقت ده. سنشهد على كل الأمم أن كل أمة جالها نبي كمان. فين؟ في سورة فاطر. فإحنا هنشهد على الأمم. ربنا قال في سورة فاطر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإحنا اللي هنشهد يوم القيامة على كل الأمم الأخرى. طب ومين يشهد علينا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد علينا إحنا بقى. طيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قبلة القديمة كانت ابتلاء وفتنة يختبر فيها الصحابة علشان نعرف مين هيتبع ومين هينقلب على عقبيه. خلي بالك من حاجة، يتبع غير يتبع. لما يقولك تعال ورايا فتيجي ورايا كانت بتتبعني، فلما يقول ايه مين تبع فاضل هنقول فلان لانه مش وراي مرة واحدة. لكن يتبع يعني هو على طول ماشي ورايا. لنعلم من يتبع عشان نعرف مين اللي هيستمر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومين هينقلب على عقبيه، يعني يتدور ويمشي وخلاص كده لا لا لا لا لا ده في حاجات غريبة بتحصل في الدين ده ويقوم ماشي. اه كويس. اه حاجة تانية، يعني ايه الا لنعلم؟ هو ربنا مش يعلم؟ كلمنا فيها دي قبل كده، وقلنا في علم قديم وعلم تنجيزي. ربنا يعلم كل شيء سيحدث في المستقبل، فربنا يعلم جيدا مين سيتبع الرسول ومين هينقلب على عقبيه. ده العلم القديم. في علم بقى حادث اللي هو ايه؟ لما اللي ربنا يعلم انه هيتبع يتبع، واللي ربنا يعلم انه سينقلب على عقبيه ينقلب هو كمان، ربنا بيعلم ان علمه حدث على ارض الواقع. ده اسمه علم تنجيزي. كل ما تلاقي ليعلم الله كذا، ربنا يعلم كل شيء علم قديم، ولما بيحدث بيعلم انه حدث لانه حدث خلاص. طيب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وفعلا مسألة القبلة في اتجاه يعني صلاة اليهود كان صعب جدا على العرب. يعني عرب بقى وهم يهود، دول عرب وفي عداء تاريخي، ومهما كان في حزازات وفي ايه دول بيتنططوا علينا واحنا اهل كتاب وانتوا جالة، فصعب على العرب إلا على الذين هدى الله. ما كانش صعب على اللي ربنا هداهم لما قال لهم توجهوا البيت المقدس، توجهوا البيت المقدس خلاص. قلنا امبارح اللي ربنا بيهديه الى ملة ابراهيم بتصبغه صبغة الله، فبتصبغ عقله وقلبه وجسده، فيصبح الطاعة سهلة، فينتهي عن النواهي بسهولة، ويقبل على الطاعات والاوامر بسهولة. فما كانش عندهم مشكلة الذين هداهم الله في انهم يتوجهوا قبلة اليهود قبل كده، ما كانش عندهم اي مشكلة. ليه؟ لانهم بيحبوا يطيعوا كلام ربنا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اليهود لما تحولت القبلة قالوا يا خسارة على الصلوات، على صلوات السنوات اللي فاتت، لان تحويل القبلة معناه ان الصلوات دي كانت باطلة ومش محسوبة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما تخافوش ربنا مش هيضيع صلاتكم اللي هي شعار إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بيرأف بهم وبيرحمهم. الرأفة إن لما يحصل حاجة صعبة ربنا يرفعها أو يخففها، والرحمة إن ربنا يمنع الحاجة أصلا. فربنا رؤوف وربنا رحيم، ربنا بيمنع السوء إنه ينزل أحيانا، ويرأف السوء اللي نزل بانه يخففه او يرفعه احيانا. ومش ممكن ربنا هيبطل صلواتكم سنوات كده بدون ما يكون لكم ذنب. ثم نزلت آية تحويل القبلة، هنقرأها فقط وهنتدبرها بكرة بإذن الله عشان الوقت. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الشام وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما شرع رمضان إلا حتى يتدرب الواحد فينا على التقوى لتكون ديدنه حياته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أنك تترك الحرام في رمضان فاجعلها عادتك، فكما أنك تتقن الفرائض في رمضان فاجعلها ديدنك، فكما أنك تؤدي النوافل الكثير منها في رمضان فاجعلها هجيرك، فكما أننا نأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى بيوت الله وإلى طاعة الله وإلى الصدقات وإلى حل الخصومات في رمضان فاجعلها سيرتك خارج رمضان. هذه الأربع أيها الإخوة هي تقوى الله: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. راقب نفسك كل حين مع هذه الأربع، إن وجدت نفسك هناك فأنت في خير كبير، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إن عشت ستعيش في كنف رضا الله عز وجل، وإذا انتقلت إلى الدار الآخرة فما عند الله تعالى خير للأبرار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام أحمد عن سمورة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة. عنوان خطبة اليوم: آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام، الصدقات. خلال شهر رمضان ستكون الخطب عن آليات التكافل.

والثوب الذي يزينه ويواريه والمسكن الذي يؤويه. فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش في ظل الإسلام، والمسلم مطالب أن يحقق هذه الضروريات وما فوقها من جهده وكسبه. فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة للجوع والعري والمرض والجهل والمسكنة. وضع الإسلام آليات للتكافل بين الناس، ولم يرضى أن يضع صورا ونظريات فقط، لكنه وضع آليات ليتكافل الناس، منها الوقف ومنها الزكاة ومنها الوصية والميراث والكفارات والعارية والأضحية والقرض الحسن والعقيقة والهدية والنفقات. ومن أهم آليات التكافل الاجتماعي بعد الزكاة الصدقات. أيها الإخوة، المراد بالصدقة في الخطبة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة زائدا عن الزكاة المفروضة. وإن في المال حقا سوى الزكاة. تعمل الصدقة على دعم التكافل في المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تساعد في تخفيف الفجوة بين الأغنياء وبين الفقراء، فيقترب أبناء المجتمع من بعضهم البعض قدر المستطاع. ثم إنها تحسن جودة الحياة للناس الفقراء، فتجدهم تطمئن نفوسهم بما في أيديهم، ولا يتشوفون ويتطلعون إلى أموال في أيدي غيرهم. ثم هي تزرع روح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع، وهذا هو روح التكافل الاجتماعي. يقول أستاذ الحديث والتفسير بجامعة الأزهر الدكتور عبد العال أحمد عبد العال: حرصا على مصالح الطبقة المحتاجة وتخفيفا للفوارق بين طبقات الأمة، دعا الإسلام إلى الإنفاق عامة وأعد النفوس للبذل والعطاء قياما بحق الله وحق العباد، وخص ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية بالذكر والحض على البر بها في آيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، وذلك ما يسمى بالصدقات المنثورة، أي إنها تكون من غير تحديد لمقدارها المعطى. ففي الآية التي تعدد أعمال البر يقول الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وعندما وصف القرآن الأبرار جعل من خصائصهم إطعام المحتاجين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وجعل الذي يقسو على اليتيم ويحرم المسكين ويمنع المعونة أول من يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وختم السورة بقوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون المعون بين الناس. قص علينا أن المجرمين حين يسألون يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ يقولون: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ونجد أن القرآن أطلق عنوان العقبة التي تحول بين المرء وبين سعادته على عتق الرقيق أو إطعام اليتيم والمسكين: لن تسعد في الدنيا ولا في الآخرة حتى تقتحم العقبة. والعقبة هي عتق الرقاب وإطعام المسكين والمحتاجين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

مقربة ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقد أشربت روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب الفقراء والمساكين والعمل على قضاء حاجاتهم، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقات وكثير النفقات وكثير الحدب عليهم والرعاية لأمورهم. شكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم نصبها من أعمال البيت، وطلبت إليه أن يخدمها خادما فرفض وقال: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وسرت هذه الروح العظيمة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فكنا يتصدقن بما فضل عن حاجاتهن. فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 12,000 من الدراهم إلى زينب بنت جحش نصيبها من مال البحرين الذي جاء به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما وصل عندها المال تصدقت به، وكانت رضوان الله تعالى عليها تلقب بأم المساكين. وحدث الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت مولاتها: ليس لك ما تفطرين عليه. قالت: أعطيه إياه. قالت ففعلت. فلما أمسينا، تقول الخادمة، فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، يعني مجللة بالخبز ومجللة بالقمح وما شابه. قال: فدعتني عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: كلي من هذا، هذا خير لك من قرصك. أيها الإخوة، فضلا عن أثر الصدقة في الجماعة وفي التكافل بين أفراد المجتمع، ففي الصدقة فوائد للأفراد لا يحصيها إلا الله، فمنها أنها تقي مصارع السوء، ومنها أنها تدفع البلاء، ومنها أنها تدفع العين، وتدفع شر الحاسد، وتدفع عن الرجل المظلوم، وتطفئ الخطيئة، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتفرح القلب، وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، وترغم الشيطان، وتزكي النفس وتهذبها، وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه، وتستر عليه كل عيب، كما أن البخل يغطي عنه كل حسنة، وتزيد في العمر، وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم، وتدفع عن صاحبها عذاب القبر، وتكون عليه ظلا يوم القيامة، وتشفع له عند الله، وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة. وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. فدربوا أنفسكم أن تكون الصدقة ممزوجة بأيامكم، وممزوجة بأعمالكم، وممزوجة بمجالسكم. وبالجملة أيها الإخوة، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية وحسن حصين. وفي شرح البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أذهبوا البلاء بالصدقة. ذكروا أن سيدنا عبد الله بن عباس أتى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما، فقال: إن أخي وأخاكما، يقصد عبيد الله بن عباس، قد أسرع في ماله إسراعا حتى
قد خفت عليه نفاذ ماله. عبيد الله بن عباس عم يتصدق كثير، حيخلصوا كل المصاري. وله صبية قد خفت أن يدعهم على، وقد عاتبته في ذلك مرارا، ولا أراه يقلع ولا ينزع، فأرجو أن يكون لكما مطيعا، وإن قولكما عنده مقبول. خلينا نروح لعنده مع بعضنا ننصحه. فلو عاتبناه فقالا نفعل إن شاء الله، فصارا إليه، فلما دخلا وجداه يطعم الناس، وإذا جزر تنحر، جمال تنحر تطبخ يطعم منها الناس، فقال أحدهما لصاحبه هذا بعض ما شكاه عبد الله، ثم صارا إليه فاستقبلهما وأسهل لهما عن فراشه ولقيهما بالإجلال والإعظام، قالا له أتيناك في حاجة؟ فقال الحوائج بعد الغداء. فلما طعما وفرغا سألهما عن حاجاتهم، فقال إن أخانا وأخاك عبد الله أتانا فسألنا معاتبتك على إسرافك في مالك، وقد رأينا بعض ما شكى، ولك بنون ولسنا نأمن عليهم الضيعة. فقال ما لقولكما عندي رد، ولا لي عما تأمراني به مدفع، ولكني أخبركما بقصتي وأرد الأمر إليكما. عم أحكي لكم القصة وأنتم شوفوا، بوقف بخفف ببقى على ما أنا عليه ببقى. فما أمرتماني به أتيته، وما نهيتماني عنه وقفت عنده. فقال هات. قال إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة، فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. إن الله عودني عادة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعتها عن عباده أن يقطع عادته عني. يريد إن الله يعطيني فأعطي عباده، وأخاف إن منعت العطاء عن العباد أن يمنع الله العطاء عني. فقال لا نأمرك في هذا بشيء ولا ننهاك، وقاما وانصرفا حامدين لأمره. مهما استطعتم أيها الإخوة أن تجعلوا الصدقة ممزوجة بأيامكم، ممزوجة بأعمالكم، ممزوجة بجلساتكم، افعلوا ففيها خير كبير. أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث الصدقة برهان، البرهان هو الحجة القاطعة لوضوحها في دلالتها على ما دلت عليه، وكذلك الصدقة حجة قاطعة وبرهان على صحة الإيمان. شو بيعرفنا أنه في إيمان بقلبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة هي البرهان، الصدقة برهان. طيب النفس بالصدقة علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإن سمحت بإخراجه لله تعالى دل ذلك على صحة إيمانها بالله عز وجل ووعده ووعيده. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين، والصدقة برهان معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله
كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت بكذا وكذا. قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله. بكرة يوم القيامة في علامات ستشاهدونها بالناس، ستشاهدون إنسانا مركوزا في أسته راية مكتوب: هذه غدرة فلان ابن فلان، فاعلموا أنه كان غدارا. ستشاهدون رجالا أمثال الذر في صور الإنسان مثل النمل يطأهم الناس بأقدامهم، اعلموا أنهم كانوا متكبرين في الدنيا. ستشاهدون أناسا في وجوههم خدوش جروح، فاعلموا أنهم كانوا يسألون الناس وعندهم ما يكفيهم. ستشاهدون أناسا عليهم علامة، هي علامة الصدقة، هي البرهان، الصدقة برهان، وهذا دليل أنهم كانوا من المؤمنين المتصدقين. أيها الإخوة، الصدقة واحدة من آليات التكافل القوية في المجتمع المسلم، تنفع الفرد وتشد أواصر المجتمع وتقوي جماعته، فيا طوبى لمن بذلها طيبة بها نفسه ولم يتبعها بالمن والأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road, Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard, Punchbowl. للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنزنا لهذه الليلة كنز الأمانة، كنز الأمانة التي لا تتحدد فيها فقط علاقة الإنسان بالله عز وجل، وإنما تتحدد فيها علاقة الإنسان بكل ما حوله، بكل من حوله. فالله عز وجل يقول في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة: وإن كنتم على سفر، متحدثا عن الدين، عن الأمانات بين الناس، أداء الحقوق إلى أهلها. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. والله عز وجل في هذه الآية العظيمة يأمر فيها المؤمنين بأداء الحقوق، ولكن يستجيش ضمير المؤمن، قلب المؤمن، المشاعر والعواطف بشيء عظيم: تقوى الله سبحانه وتعالى. فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. الضمان الوحيد والأخير لتنفيذ التشريع، لتنفيذ الأمانات، لأداء الحقوق، سواء كانت حقوق الله عز وجل أو حقوق البشر، هي تقوى الله عز وجل، الخوف منه. إن لم يكن لدي شاهد على الرهن أو على الدين، إن لم يكن لدي بينة من ورقة أو من دليل، فالله سبحانه وتعالى شهيد على عباده. هذا الإحساس بالتقوى، هذا الشعور الجياش بمراقبة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يحذر به المؤمن في كل وقت. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يربي المؤمن على الإحساس بالتقوى، يربي المؤمن على أن لا يكون شاهد عليه إلا هذه التقوى العظيمة، وازع داخلي. قوانين الدنيا أو قوانين الأرض لا تعرف هذه المعاني، لكن القرآن العظيم الذي وضع هذا التشريع، القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى العالم بما في نفوس عباده، يربيهم من الداخل، لا يقودهم بالسلاسل، لا يقودهم بالقوة، لا يقودهم بالبينات والأدلة والبراهين والأوراق والمستندات. فإذا ضاع مستند أو ضاعت ورقة، ضاعت الأمانة وضاع كل شيء. لا، القرآن يربي الناس بالتقوى، القرآن يربي الناس باستجاشة الضمير بهذه التقوى والوفاء بالعهود. كل مؤمن مدعو لأداء الأمانة باسم تقوى الله، والرب سبحانه هو الشاهد على ذلك. ولكن ما هي الأمانة؟ أهي فقط المال أو الديون؟ أهي معنى أوسع من أموال؟ أهي معنى أوسع من ذلك، أم أنها فقط تنحصر في الديون؟ الأمانة كل ما يقع تحت يد الإنسان: الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصوم الذي بين أيدينا.

أمانة، الحج أمانة إن كنت أستطيع القيام به. كل شيء في الدنيا أمانة، كل التشريعات الواردة في سورة البقرة والتي سبق الحديث عنها هي من قبيل الأمانة. الزواج أمانة، الخطبة قبل الزواج أمانة، اختيار الزوجة الصالحة أمانة، اختيار الزوج الصالح أمانة، الكلمة أمانة، العمل أمانة، تربية الأولاد أمانة، حقوق الجيران أمانة، المحافظة على أسرار الآخرين أمانة. ولذلك أينما توجهنا في تشريعات الله عز وجل، أينما بحثت في تشريعات القرآن الكريم، وجدت نفس الأمانة يظهر في كل وقت، في كل تشريع. التشريع بحد ذاته هو أمانة، القيام بحقوق الآخرين هو أمانة، حتى الكلمة التي أسمع هي أمانة. ولذلك المجتمع المسلم من أكثر المجتمعات الذي ينبغي أن يعيش فيه الإنسان آمنا مؤتمنا، مؤتمنا كذلك في نفس الوقت على نفسه وعرضه وماله. لا أحد يتكلم له بسر، لا أحد يفشي له سرا، لا أحد يتكلم عنه في غيبته، وهكذا وهكذا في مختلف الحقوق. ولذلك الله عز وجل في آية عظيمة وصف المؤمنين فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا أو فعلا هو أمانة، لن يسأل عنها أمام قضاء الدنيا، لن يسأل عنها أمام محاكم الدنيا التي قد تعرف شيئا ويغيب عنها أشياء، قد تقف على دليل ويغيب عنها أدلة، ولكن الشاهد والمحكمة والحكم هو الله عز وجل الذي لا يغيب عنه شيء في أرجاء مملكته، ولا حتى ذرة تحت صخرة إلا ويعلمها، حتى الورقة التي تسقط يعلمها. كل شيء في كتاب، الكتاب قد لا نراه ولكن سبحانه وتعالى يكشف هذا الكتاب يوم الحساب. المؤمن الذي تربيه سورة البقرة ويربيه القرآن بعظمته وآياته وسوره على هذه المعاني، لا يمكن له أن يخون، لا تعرف الخيانة طريقا إلى قلبه. ولذلك الله عز وجل في سورة الأنفال يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لماذا؟ الإيمان بالله والرسول جزء من الأمانة، مراعاة الأمانة والقيام بحقوق الناس وأداء حقوق الآخرين، سواء كان من الأموال أو من الكلام أو من الحفظ على أعراض الناس، هذا من الأمانة. وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اختبار وابتلاء، ولكن لا يلغي أبدا مسؤولية المؤمن عن أداء الأمانة. وهل الأمانة كنز؟ الأمانة كنز، من أغلى ما يرزقه الله للإنسان هو الأمانة. ولا يحزن بعد ذلك على أي عرض من عروض الدنيا إن أوتي الأمانة. جاء في الحديث: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لا تدير بال على الدنيا، صدق الحديث، الصدق اللي تحدثنا عنه، حفظ الأمانة، حسن الخلق، البر الذي تكلمنا عنه، وعفة مطعم الحلال الذي تحدثنا عنه. المؤمن من هو؟ المؤمن ليس فقط من يزيد في الصلاة دون أن تؤثر في حياته، المؤمن ليس من يستزيد في الطاعات دون أن يكون لها أثرا في حياته وواقعه وسلوكه. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا المؤمن، المؤمن يعيش في مجتمع عفيف طاهر القلب والمشاعر، حتى من أدى إليك طرفا من الخيانة لا تخن. ما الذي يمنعك؟ دينك، قرآنك، هذا الكتاب العظيم يمنع الإنسان من الخيانة. فقد قال الله عز وجل: لا تخونوا أماناتكم. والمؤمن مستجيب، ما لديه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا.
الأمانة التي قد تغيب عن أذهان الناس الآن، خاصة في حال الخصام أو الانفصام بالحقيقة الذي نعيش فيه في أيامنا هذه. نحن نعيش في حالة انفصام. القرآن أصبح البعض ينظر إليه على أنه فقط كتاب للآخرة، ليس منهج للحياة، ليس منهج أطبق وأنفذ تعاليم القرآن في حياتي. من معاني الأمانة أن يوضع كل شيء في كل شيء في حياة الإنسان في مكانه المناسب، فلا تعطى الأمانة ولا تعطى الوظيفة إلا لمن هو لها أهل. هذه الأمانة أو هذا الاستشعار بالأمانة ينعكس في سلوك وفي سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ذات يوم جاء إليه أبو ذر فقال له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ عيني، وظفني، انطيني إمارة، ألا تعطيني ولاية أو إمارة أو منصب؟ قال، فضرب بيده عليه الصلاة والسلام على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. ليست المسألة مسألة فقط دنيا، المسؤولية، الوظيفة، القيام على الوظائف العامة، القيام على الأموال العامة، القيام على الممتلكات، هذه أمانة. حتى القيام على الأموال التي تجمع، أموال الزكاة وأموال التبرعات وأموال الصدقات، من أعظم الأمانة، من أعظم الأمانة. قد لا أسأل عنها في الدنيا، قد لا يمتلك أحد من الناس أن يسألني عنها، ولكن المؤمن يستشعر دائما أنه مساءل أمام الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولذلك تبعت هذه الآية عبارة أخرى يقول فيها الله عز وجل نفس الآية: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشهادة بمفهومها الواسع، وليس فقط في المحاكم أو أمام القضاء، الشهادة بكل معانيها، الشهادة في قولة الحق، الشهادة في قولة الحق في الإنسان الذي أعرف. ولذلك من أعظم الأعمال التي يجازى بها الإنسان أن يذب الإنسان عن عرض أخيه المسلم، كلمة قال أمامي وأنا أعرف أن هذا الشخص الذي أعرفه ليس بهذه الطريقة، أذب عن عرض أخي حتى ولو لم يكن موجودا أو في حضرته. هذه من الأمانة، هذه من الشهادة، أن أؤدي للناس الحقوق. ولا تكتموا الشهادة. القرآن يصنع القلوب التي يشرع لها، سورة البقرة بالتشريعات التي سبقت صنعت المؤمنين. ولذلك لا عجب أن كانت هذه السورة العظيمة تستغرق في حياة الجيل الأول العديد من السنوات إلى أن يتعلم إلى حفظها، ليس لأنه لا يستطيع الحفظ، فالعرب كما هو معروف أمة حافظة، ولكن لأنه أدرك أن سورة البقرة من أعظم الأمانات التي إن حفظها بالفعل أو حفظ كلمات السورة وآيات السورة فقد وقع على عاتقه أكبر أمانة من الأمانات، فكيف سيؤدي هذه الأمانة؟ نختم بهذا الحديث القدسي الرائع: يا ابن آدم، إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إلي، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فآتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. إن أديت الأمانة ستؤدى الأمانات إلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الأمانات، خاصة في هذا الشهر الكريم، أن يحمل عنا تلك الحقوق التي بيننا وبين خلقه، وأن يغفر لنا ما كان بيننا وبينه، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة والتي نركز فيها لهذه الأثناء على مسجدات التوتر الأمريكي الإيراني وأيضا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي سوريا. أينما كنتم إليكم والتفاصيل، إذ قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن البحرية الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة رفعت إنتاج النفط والغاز إلى أعلى مستوى ما جعلها أكبر منتج في العالم. كان وزير الطاقة الأمريكي قد قال إن الجيش الأمريكي ساعد الثلاثاء في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. يأتي هذا بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إنه لن تخرج قطرة نفط من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية، وقال إن على دول الجوار ألا تشارك واشنطن في ذلك وإلا سيعتبرها الإيرانيون أعداء، مشيرا إلى أن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى في الخليج. رضائي في معرض حديثه أيضا أضاف أن بلاده سترد على أي تحرك تقوم به الولايات المتحدة في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وذلك في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل في الغارة قائد سرية في الدراع العسكري لحماس. فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد أعلن الهلال الأحمر إصابة عدد من الفلسطينيين وذلك جراء اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة. فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخص وذلك على أثر استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة في بيت جن الواقع جنوب غربي البلاد، في حين حملت الخارجية والسورية إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات المتكررة. في الأثناء قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. في المقابل رد وزير الدفاع الإسرائيلي وقال إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس ترامب نفسه بشأن الجولان. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن إسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم أبرز التطورات من واشنطن. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ولا شك أحدثها إيهاب ما قاله دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: بالفعل محمد، وإن كانت تصريحات في الحقيقة ليست جديدة، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ومن خلال أيضا مساعدة القوات الأمريكية البحرية الأمريكية لعشرات السفن للخروج من المسار الجنوبي تحديدا كل ليلة، وفق ما يقول الرئيس دونالد ترامب وأيضا يقول وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس الاتفاق الذي يرضى عنه هو حسب ما يقول، ويتحدث عن أن إيران لم تعد تسيطر على المضيق. وزير الطاقة أيضا الأمريكي كريس رايت يؤكد بأن الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء الماضي ساعدت من خلال البحرية الأمريكية في إخراج 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، ويتحدث أيضا عن إخراج 5 ملايين برميل من النفط من الأنابيب عبر الأنابيب في منطقة الخليج، ويقول أن هذا الأمر يأتي بفضل من البحرية الأمريكية التي تساعد السفن و وناقلات النفط والغاز على العبور من مضيق هرمز. وبالتالي المؤشرات هنا تتحدث عن أن الولايات المتحدة تحرز تقدما فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون أيضا بأن البحرية الأمريكية أصبحت تتعاون بشكل أكبر، وأن قدرات إيران على استهداف السفن ورصد السفن عبر الرادارات تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما أعطى الرئيس ترامب مساحة من الوقت، وأيضا فيما يتعلق بأسعار النفط والمحروقات ربما طمأنينة لدى البيت الأبيض من أن الأسعار لن تعاود الارتفاع مرة أخرى، مستفيدة بكميات النفط التي تخرج من المضيق في الوقت الحالي. فيما يتعلق بالحصار أو بالإجراءات القانونية والعقوبات المرتقبة على إيران،
0: ربما هذا هو الجديد، الكل ينتظر شكل تلك العقوبات وما وصفه دونالد ترامب بالإنزالي الاقتصادي أو باليوم الاقتصادي بالعقوبات غير المسبوقة والتي من المفروض ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، ربما أكثر بذلك بقليل بتوقيت واشنطن.
1: نعم بالفعل محمد، والرئيس دونالد ترامب في الحقيقة يرفع سقف التوقعات بشكل كبير، وكذلك الإدارة الأمريكية بشكل عام بشأن هذه العقوبات الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين ما إذا كانت ستستطيع بالفعل أن تجبر إيران على الاستسلام والقبول بالاتفاق الذي يرغب فيه، وأيضا مسألة العلاقة مع الحلفاء سواء في المنطقة أو في العالم، خاصة مع التهديد الأمريكي الصريح للحلفاء إما معنا أو ضدنا فيما يتعلق بتطبيق هذا الحصار الاقتصادي، قطع كافة المعاملات المالية والاقتصادية مع الجانب الإيراني، وهذا أمر في الحقيقة الكثير من الشكوك هنا في واشنطن حول مدى فعالية هذا الأمر، وبالأساس ما إذا كان هذا مجرد خطاب إعلامي أم سياسة فعلية يرغب الرئيس دونالد ترامب في تطبيقها وفق ما يقول، خاصة أنه يصفها بأنها حرب اقتصادية، أكبر عقوبات ستفرض على دولة ما من جانب الولايات المتحدة. وزير الخزانة أيضا يعرب عن أمالي بشكل كبير، سقف التوقعات لديه فيما يتعلق بهذه العقوبات مرتفع للغاية، يقول أن هذا الأمر غير مسبوق سواء عبر الحصار البحري سواء عبر العقوبات المرتقبة من وزارته والتي ستعلن بالفعل يوم الاثنين محمد، ولكن يقول أن هذا الأمر مختلف عن كل المرات السابقة، لأنه سئل بشأن إيران وأن إيران تخضع للعقوبات الاقتصادية بالفعل على مدى عقود سابقة، يقول أن هذه المرة مختلفة، وبالتالي يرفع سقف التوقعات، لكن الشكوك حول العلاقة مع الحلفاء حول مدى تأثير هذا الأمر على العلاقة بشكل عام تحديدا مع الصين. أيضا الرئيس الصيني من المفترض أن يزور واشنطن الشهر المقبل، وإدارة ترامب كانت تقول دوما أنها لا ترغب في التصعيد مع الصين، الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مستورد للنفط من إيران أيضا، فهل ستكون هناك عقوبات على مؤسسات مالية كبرى في الصين تتعامل مع إيران؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محمد في الحقيقة مازالت مطروحة، لكن حالة الشك مازالت أيضا قائمة، وترامب يؤكد بأن الحرب الاقتصادية لا تعني أن الخيارات العسكرية أصبحت محدودة، لكن يؤكد بأن هذه المرحلة هي مرحلة الضغط الاقتصادي محمد.
0: وربما أسئلة كثيرة تحتاج ربما ساعات لمعرفة الإجابات عنها. أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. إذن في غضون ذلك يستمر السجال بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يسيطر على مضيق هرمز، يبرز الحديث عن ممر بحري سري في المسار الجنوبي تحميه القوات الأمريكية. يقول الأمريكيون إنهم أضعف قدرة إيران على عرقلة الملاحة في المضيق، وإن هذا الممر السري مكن من تدفق كميات كبيرة من النفط ومن زيادة نشاط حركة الملاحة.
2: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز ويذهب إلى حد اعتباره أرضا أمريكية. في المقابل يردد مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ولن يعود إلى حاله قبل الحرب، لكن الوضع في هذا المضيق الحيوي أكثر تعقيدا مما يردده الطرفان. تبقى حرية الملاحة الهدف الأول لواشنطن، ولذلك تحشد نحو 20 سفينة حربية في بحر عمان لتأمين الملاحة، لكن هذا الحشد العسكري لا يكفي لتفادي هجمات إيران بالمسيرات والصواريخ، ولذلك أنشأ الجيش الأمريكي حسب أكسيوس ممرا بحريا سريا في المسار الجنوبي منذ مايو الماضي. يعتمد هذا الممر على عمليات العبور المظلم، حيث تطفئ السفن أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء عبورها المضيق، ما يجعل عملية رصدها صعبة، رغم أن ذلك يبقى ممكنا عبر الأقمار الصناعية. وحسب CNN فإن 80% من حركة الملاحة عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت باعتماد العبور المظلم تحت حماية أمريكية. وترى CNN أن هذا الممر جعل سيطرة إيران على مضيق هرمز تتراجع بشكل كبير. الآن تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تتراوح بين 8 و9 ملايين برميل يوميا، وهذا رقم أعلى مما ترصده شركات تتبع الشحن مثل كابلر بالاعتماد على أجهزة الإرسال والاستقبال. ويردد الرئيس ترامب في كل حين أن قدرات إيران الجوية والبحرية دمرت، ويقول في آخر تصريحاته إن ما تبقى من صواريخ إيران يتراوح بين 21 و22%. في المقابل يقول علي رضا شيخ نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية إن 75% من قدرات إيران من المسيرات والصواريخ سليمة وجاهزة للاستخدام. ورغم نفي المسؤولين الأمريكيين استمرت التسريبات بشأن تراجع احتياطي الجيش الأمريكي من الذخائر. وحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية فقد كان مخزون صواريخ باتريوت يقدر بنحو 2300 قبل الحرب، ليتراجع مع وقف الحرب ويستمر تراجعه ليسجل نحو 800 في نهاية يوليو الماضي. حسب المركز دائما شهد مخزون صواريخ ثاد تراجعا مماثلا، إذ كان يقدر قبل الحرب ب 452 ليتراجع في نهاية يوليو ويصل في أحسن تقدير إلى 278 صاروخا. أمام هذا الوضع العسكري لا تستطيع سردية السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الصمود، لكن الأمريكيين يتحدثون الآن عن ملاحة أنشط وتدفقات نفط أكبر وإن لم تصل إلى كميات ما قبل الحرب. وتدعم أرقام هيئة التجارة البحرية البريطانية ذلك بالحديث عن عبور 103 سفن ومغادرة 89 خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 27%. يقول الأمريكيون إن ضرباتهم أضعفت بشكل كبير قدرات القوات الإيرانية، ما أفقدها السيطرة على مضيق هرمز، وهذا ما تنفيه طهران.
0: في قطاع غزة لم يعد نقص الأكسجين مجرد أزمة في الإمدادات الطبية، بل بات تهديدا مباشرا لحياة المرضى. ففي الوقت الذي تكافح فيه عائلة المرضى لتوفير الأكسجين، تتراجع قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات مع خروج المزيد من محطات الأكسجين عن الخدمة.
3: بأنفاس مصقلة وجسد منهك، يعاني الطفل بسام الكيلاني نقصا حادا في الأكسجين يهدد حياته كل يوم. تخوض والدته مشقة يومية من أجل توفير ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة. أزمة نقص الأكسجين في غزة باتت تهدد حياة مئات المرضى.
4: لازم له 3 لتر أكسجين في الدقيقة. وفرت له الجرة، لكن الأكسجين مش موفر بأي وقت له. الليلة في ضغط الجرة على الولد، محدش نام طول الليل وإحنا قاعدين نهويله. إذا ما توفرلوش الأكسجين ممكن أخسر حياة ابني بأي وقت، لأن أنا فتت على المستشفى نمت فيه 4 أيام لأنه كان نقص الأكسجين، كان عنده نازل 70، كان حيعدي لغيبوبة الولد.
5: أنا عندي الأكسجين إذا نقص عندي بتعب، والخيمة عنا نار بنخيج منه.
3: في أروقة مستشفى شهداء الأقصى وتحديدا داخل قسم الأطفال، تكشف الصورة عن مأساة أوسع. عشرات المرضى الصغار باتت حياتهم معلقة بشكل مباشر بأنابيب التنفس في ظل عجز متزايد وخانق في الإمدادات. في غزة اليوم ليس الأكسجين مجرد مستلزم طبي تكميلي، بل هو شريان حياة أساسي للمرضى. ومع تراجع عدد محطات الأكسجين المتاحة وخروج أغلبها عن الخدمة، تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة أخير، أي توقف إضافي للمحطات المتبقية يعادل حكما بالموت على عشرات المرضى.
6: الوضع مأساوي جدا في داخل وزارة الصحة، لأن الأكسجين يعتبر هو المصدر الأساسي في تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمصابين في داخل مشافي قطاع غزة، وخاصة في أقسام العناية المكثفة والحضانات وأقسام الكلية الصناعية والاستقبال وغرف العمليات.
3: تقترب المنظومة الصحية في غزة من نقطة حرجة مع خروج المزيد من محطات الأكسجين عن الخدمة. لا يتوقف الأمر عند تعطل جهاز أو توقف محطة، بل تتوقف معها أنفاس مرضى يصارعون من أجل الحياة. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، مستشفى شهداء الأقصى، دير البلح، وسط القطاع.
0: في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة في مزرعة بيت جن جنوب غربي البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إن الشخص كان يشكل تهديدا لقواته. في غضون ذلك، قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. في رد على تلك التصريحات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس ترامب نفسه بشأن الجولان، في حين قال وزير الخارجية إن إسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو بوصول قوات تركية إلى جنوبها. من إدلب ينضم إلينا الدكتور كمال عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور كمال، كيف يمكن متابعة هذه الاستهدافات الواحد تلو الآخر في العمق السوري من قبل إسرائيل أحدثها في بيت جن؟
7: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذا الاستهداف اليوم يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي قامت بها إسرائيل في المنطقة الجنوبية. ما يجري في المنطقة الجنوبية هو أمر جدا خطير ويهدد بنية الدولة السورية. يوميا هناك توغلات، هناك تجريف للأراضي، إقامة نقاط عسكرية وطرق جديدة، وهناك أيضا حرق للغطاء النباتي في المنطقة، وضغط كبير جدا على السكان عبر المداهمات اليومية التي لم تتوقف للضغط على السكان لدفعهم نحو النزوح من تلك المنطقة. وبالتالي استكمال الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط عبر قلق حزام من المناطق الفارغة يحيط بإسرائيل، إن كان في جنوب لبنان أو في قطاع غزة أو في الجانب السوري. استهداف اليوم جاء طبعا تعبير عن العربد الإسرائيلي في منطقة الجنوب السوري، وأنا قادر استهداف أي شخص في هذه المنطقة دون أي رادع على الإطلاق نهائيا. لأننا نعتقد اليوم ما حصل هو بالفعل تنبيه مهم جدا حتى للدولة السورية وللجميع على أن هذه المنطقة وخاصة منطقة الجنوب السوري فهذا تشكل مصدر قلق ومصدر خطر كبير جدا للدولة السورية. تعاطي مع هذا الملف كيفية الخروج من هذا المأزق في الجنوب هو أمر يعني صعب وليس الأمر بالسهل.
0: طيب لو نحاول أن نفكك هذا الواقع، كيف ترى الدولة السورية هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة؟ كيف تقرأها؟ ما هي أهداف إسرائيل بحسب سوريا؟
7: خلال المفاوضات السابقة التي جرت ما بين الجانبين، الحكومة السورية يعني تقريبا قدمت تنازلات للجانب الإسرائيلي في كثير من الملفات مقابل رجوعه إلى اتفاقية عام 1974، لكن الجانب الإسرائيلي كان يتملص في كل مرة من هذه المفاوضات ويتراجع عن تعهداته. كل ما تريد سوريا حتى هذه اللحظة هو العودة لاتفاق عام 1974 أو أي اتفاق آخر يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة. لكن المشكلة أن إسرائيل ضمت المنطقة العازلة لمنطقة الجولان وتريد خلق منطقة عازلة أخرى على الأراضي السورية، بالتالي هذا الأمر لا يمكن أن تقبل به الحكومة السورية. الحكومة السورية كانت يعني متفهمة جدا للمرحلة التي تمر بها ولتعقيدات المنطقة والشرق الأوسط برمته، وبالتالي قدمت الكثير من التنازلات على أمل الوصول إلى اتفاق أمني، لكن هذا لم يحصل. حتى الرئيس السوري أحمد الشرح قال في مقابلة على قناتكم الكريمة أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد ذلك إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل، لكن كل هذه الصرخات السورية وهذه المبادرات السورية لم تلقى من الجانب الإسرائيلي إلا التعنت والرجوع عن كل ما تم الاتفاق عليه، حتى الجانب الأمريكي الذي دخل على خط الوساطة.
0: نعم، هل تخشى سوريا أن تقضم إسرائيل أراضٍ سورية أن تضمها إليها؟ هل هذه هي الخشية الأكبر لدى سوريا؟
7: إسرائيل بالفعل هي قضمت كل المنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، قضمتها بالكامل وضمتها إلى منطقة الجولان، ثم استحدثت مناطق أخرى خارج هذه المناطق. المشكلة أن إسرائيل لا تقف عند حد. اليوم إسرائيل فائض القوة الذي تمتلكه بما يحصل بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وحلفاء الشرق الأوسط تشعر أنه لن يقف في وجه أحد، وبالتالي هي مندفعة لتحقيق استراتيجيتها في سوريا بالمطلق. وبالتالي التوترات حتى مع الجانب التركي تأتي في سعي إسرائيل لبسط نفوذها بالكامل على الدولة السورية، بتحديد شكل علاقاتها إن كان مع العديد من الأطراف داخل الدولة السورية أو خارجها حتى الدولة السورية. وبالتالي هذا الموقف.
0: نعم، في ظل هذا السياق الذي أشرت إليه وموقف الولايات المتحدة، كان تصريح توم باراك لافتا قبل ساعات من الآن عندما قال بأن إسرائيل تحتل الجولان. كيف فهمت سوريا هذا التصريح؟
7: هو تصريح يعني جيد ويصب في مصلحة الدولة السورية، لكن يبقى في خانة التصريحات الإعلام حتى هذه اللحظة. يعني مطلوب من توم باراك والضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من منطقة منزوعة السلاح على أقل تقدير، ثم بعد ذلك يأتي موضوع الجولان. الجولان موضوع معقد وهناك وقائع على الأرض ولا يمكن حله إلا بحرب كبرى بين سوريا وإسرائيل تدرك الحكومة السورية ذلك. وبالتالي كل ما نحتاجه من الجانب ما تحتاجه الحكومة السورية اليوم من الجانب الأمريكي هو الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف هذه التوغلات وإيقاف هذه التهديدات والتعدي على سيادة الأراضي السورية وجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني ما. لكن الجانب الإسرائيلي كما قلت لك لا يريد التوصل إلى أي اتفاق أمني. ما الذي يجبره على توقيع اتفاق أمني؟ هو حتى هذه اللحظة لا يعترف بالحكومة السورية ولا يعترف حتى بالتغيير الذي حصل بعد 8/12/2024. يعتبر أن لديه الحق المطلق في أن يتصرف بسوريا كتركة ورثها عن آل الأسد في هذه المنطقة، ولا يثق بالحكومة، لا يثق بتطلعاتها وكل التعهدات التي قدمتها، ويقف ضدها حتى هذه اللحظة موقف عدائي. وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية في الجنوب السوري حتى هذه اللحظة هي استراتيجية عدائية، قضمت الأرض ودمرت المساحات واسعة من الأراضي السورية وضم مناطق أخرى إليه في منطقة الجولان السوري المحتل، وحدد حتى في فترة من الفترات الحكومة السورية إبان قصر مبنى الأركان في العام الماضي.
0: شكرا جزيلا لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. هذه الآن مشاهدين قراءة في تبعات الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في سوريا مع ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تبعات الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في سوريا بعد حديث إسرائيل بأنها استهدفت القاعدة بعد معلومات عن أعمال تركية محتملة ترها تهديدا لأمنها. هل كان الهجوم على أبو الظهور رسالة إسرائيلية إلى دمشق، أنقرة وواشنطن معا؟ 4 لاعبين رسموا مسار هذا الملف: إسرائيل، تركيا، سوريا والولايات المتحدة. مواقفهم تجلت في جملة من التصريحات. فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس يقول إن الجيش أوصى مرات عديدة بمهاجمة مطار أبو الظهور في سوريا بعد تلقيه معلومات استخبارية عن نية تركيا القيام بأعمال في المطار من شأنها تهديد أمن إسرائيل. يضيف كاس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اضطر للتراجع بعد الهجوم الإسرائيلي على المطار. مقابل كانت الرئاسة التركية قالت إن الادعاءات الإسرائيلية الباطلة بشأن الهجوم تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا، مؤكدة أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. كما شددت الرئاسة التركية على أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. بدوره قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني الأكسيوس إن دمشق تواصلت مع إسرائيل قبل الهجوم وأوضحت أنه لا خطط لوجود تركي دائم في أبو الظهور، مضيفا أنه لا يوجد مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. أما الولايات المتحدة فتبدو في موقع القلق من تصعيد بين أطراف تربطها بها علاقات مباشرة. فالمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك قال إن الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور تصعيد غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الغارات. وفي تصريح لافت أيضا قال توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. تصريح رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إنه مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن الجولان. إذن هذا هو مشهد معقد تبع التصعيد الإسرائيلي في مطار أبو الظهور بسوريا. تفاصيل هذا التصعيد ودلالات المطار جغرافيا نتابعها مع زميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. تفضلي سلام.
9: لا تزال التفاعلات والمواقف السياسية تتتابع بعد الضربة الإسرائيلية. نبدأ من الموقع المستهدف مطار أبو الظهور. أهمية المطار حقيقة هو في موقعه الجغرافي، يربط بين ثلاث محافظات رئيسية: حلب، إدلب، وحما. ويقع أيضا في أو هو الأقرب بين المطارات العسكرية السورية للبادية السورية في شرق البلاد. ومن هنا تكمن الأهمية. الاستهداف الإسرائيلي لهذا المطار لا يعني أن المطار بالفعل هو قيد الاستخدام. هذا المطار لم يكن قيد الاستخدام لحظة أو عند تنفيذ هذه الضربات عليه. هذه صور التقطت لمطار أبو الظهور في يوليو الماضي. هاتان المدرجان اللذان استهدفا بالغارات الإسرائيلية هذه قبل الضربة في يوليو الماضي. يمكن أن نرى بوضوح أن المدارج غير مؤهلة للاستخدام عبر الطائرات المقاتلة. لا يمكن للطائرات المقاتلة أن تقلع عبره. حتى هذه الصورة المقتقطة في بداية الشهر الحالي، بداية أغسطس، لا يزال هناك مناطق متضررة، وإن كنا بدأنا نرى بعض المناطق التي تخضع لتأهيل. وهذه الصورة التقطت قبل يوم الضربة، قبل 24 ساعة. هذه المناطق أو هذه المساحات من المدرج تم تأهيلها من قبل وزارة الدفاع السورية، ولكن أيضا لم يكن ممكنا الاستخدام لأن هناك بعض المناطق التي لم تخضع لعملية التأهيل، كانت لا تزال جارية على قدم وساق. ولكن الذي جرى قبل هذه الضربة أيضا ميادة يجب أن نذكر هو طلعات تجريبية للمرة الأولى لطائرتي ميج سوخوي سوريتين، سوخوي 22، طلعات تدريبية حلقت في مناطق وسط وشمال سوريا، وتلا ذلك الضربات على مطار أبو الظهور. إذن الضربات لمطار غير عامل بشكل كلي وغير مستخدم على الأقل منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
8: وهو ليس المطار الوحيد الذي استهدف من قبل غارات إسرائيلية. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعلومات. إذن هو تصعيد إسرائيلي آخر في سوريا كما تابعنا وكما ذكرت مع سلام. وكان هناك العديد من المطارات الأخرى والمواقع التي استهدفت إسرائيليا إذن في هذه الغارات. نتعمق حول أهداف الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور. ولكن قبل ذلك كنا قد فككنا مع ضيفنا أهداف إسرائيل من الهجوم على أبو الظهور، ووجدنا أنها تتجاوز القاعدة الجوية نفسها إلى ثلاثة رسائل رئيسية. الهدف الأول حسب ضيفنا هو منع تشكيل موطئ قدم عسكري تركي في سوريا بمنظور تل أبيب. يمكن أن يغير أو أي إعادة بناء لقدرات عسكرية تراها إسرائيل مهددة لن يكون قرارا سوريا داخليا فقط، كما لن تسمح إسرائيل التي تتحدث عن شرق أوسط جديد بإضعاف نفوذها ولا بهندسة نظام إقليمي على حسابها. الهدف الثالث هو دفع واشنطن إلى أخذ المخاوف الإسرائيلية بالحسبان في أي آلية منع احتكاك مستقبلية. فإسرائيل تدرك أن الولايات المتحدة تعمل على خفض التوتر، لكنها تريد حسب ضيفنا أن تدخل هذه الآلية أو تدخل لهذه الآلية من موقع رسم الخط الأحمر بالقوة، لا من موقع من ينتظر ترتيبات دبلوماسية قد تقيد حركته لاحقا. دكتور حسني أهلا بك مرة أخرى. بداية نريد أن نفهم بالفعل، عندما تتحدث إسرائيل عن وجود نية تركية للقيام بأعمال في هذا المطار تهدد أمنها، هل نحن نتحدث عن معيار يرتبط بالنيات هنا؟ أم أن الأمر بالفعل يتجاوز ذلك إلى محاولة رسم نطاق أوسع فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الإسرائيلية؟
10: هو تفكير استباقي من قبل إسرائيل، لأنها تعتقد بأن أي تحرك تركي في النهاية داخل سوريا هو يمكن تصنيفه على أساس أنه تهديد للأمن الإسرائيلي، وكل تهديد أو ما يصنف تهديد لإسرائيل بالنسبة لإسرائيل هو هدف مباح ويمكن في النهاية ضربه. ولذلك أنا أعتقد أن الحركة التركية أزعجت كثيرا إسرائيل، ولذلك لم تستطع في النهاية أو لم ترد أن تبقي هذه الحركة بدون رد فعل.
8: إن جئنا على مستوى الرسائل والتي فنتها معنا،
9: هذه الرسائل التي تذهب في اتجاهات عدة، لنبدأ بالرسائل إلى تركيا تحديدا، في نهاية الأمر هناك حالة من العداء بين تركيا وإسرائيل، ولكن هذا المستوى الآن من الاستهداف ما الذي يعنيه على مستوى الرسائل؟
10: هناك صحيح منسوب كبير جدا من في النهاية من الخلاف وكذلك العداء ما بين البلدين يعود إلى سنة 2000 أسطول الحرية، ثم بعد ذلك زاد بعد أحداث 7 أكتوبر والموقف القوي لتركيا. إذن نحن في النهاية في جولة هي أصلا مسحونة بالعداء ما بين الدولتين. إسرائيل تريد أن تقول تركيا بأن في النهاية ما حدث في سوريا وهو انتصار لسوريا كذلك، هذا النظام الجديد الذي أتى، وتريد تركيا لأنه من أمنها القومي كذلك أن تكون سوريا مؤمنة وأن تكون سوريا مستقرة، بأن هذه العملية في النهاية هي كذلك تهديد لإسرائيل. هذه الرسالة مباشرة إلى أنقرة بأن القول لها بأن يجب أن تقف عند حدودها وأن سوريا وهي منهكة الآن، لكن هذا لا يعطي الحق لتركيا أن يكون لديها أي نفوذ أو حتى حق النظر فيما يحدث في سوريا.
9: ورسالة الأثقل هي إلى سوريا، وسوريا دولة ذات سيادة يتم التعامل مع أراضيها وأجوائها بهذا الشكل، كيف تفهم الرسالة إلى سوريا التي هي في نهاية الأمر أيضا تنتهج نهج اللا تصعيد مع إسرائيل؟
10: سوريا بدأت في سياسة خارجية في النهاية يعني تقلق إسرائيل لأنها تريد بناء قدراتها العسكرية، وقدراتها العسكرية هو في النهاية أعتقد هو مبدأ أساسي، لأن سوريا تريد في النهاية محاربة الإرهاب وتريد كذلك تأمين حدودها، وهذا لا يمكن أن تبنيه إلا إذا كانت لديك قدرات عسكرية، إلا إذا كان لديك جيش قوي، إلا إذا كانت لديك كذلك قواعد عسكرية بما فيها القواعد الجوية. لكن بالنسبة لإسرائيل جعل سوريا دائما منهكة غير قادرة على بناء قدراتها العسكرية وإعادة بناء القدرات العسكرية بالنسبة لها هو هدف أساسي، لأنه يسهل الحركة بالنسبة لإسرائيل في كل دول المنطقة.
9: من زاوية أخرى من المشهد، أن توصل رسالة إلى سوريا أنه حتى علاقاتك مع الدول الأخرى نحن نتدخل لنقول هذا يهدد أمننا وهذا لا يهدد أمننا، كيف أيضا يفهم ذلك في سياق سيادة الدول؟
10: لأن سوريا محتاجة في النهاية إلى دعم الدول، هناك دول عديدة دعمت سوريا الجديدة، المملكة العربية السعودية وخاصة تركيا وبعض دول الخليج، ولذلك رسالة كذلك إسرائيل هو أن سوريا في النهاية ذات سيادة منقوصة، وهذا هو الخطير بالنسبة لإسرائيل، يجب أن تبقى سوريا تحت الوصاية، وبما أن إسرائيل تحتل أصلا أراضي سورية يجب أن تكون في النهاية السياسة الخارجية لسوريا تحت مراقبة إسرائيل، ثم أن كذلك من المؤكد أن إسرائيل لا تريد أن تكون سوريا في أي محور، سوريا مهتمة بالمحور الثلاثي بين المملكة العربية السعودية وباكستان وكذلك تركيا، وتريد أن تختبر هذا التحالف بالقول بأن إسرائيل لديها في النهاية الكلمة الأخيرة.
9: مفارقة كانت أيضا لافتة في على صعيد المواقف تحديدا ما قاله توم براك عندما تحدث عن أبو ظهور وكيف أن هذا الاستهداف هو يهدد الاستقرار وأنه كان على بعد خطوة من حرب مباشرة بين إسرائيل وتركيا، لربطه أيضا بالجولان والقول أن الجولان التواجد الإسرائيلي فيها غير قانوني، كيف تنظر لهذا الربط؟
10: أولا تصريح قوي، صحيح أنه هو رجل في النهاية سفير في تركيا لكن هو كان مسؤول الملف السوري، وهو يعلم جيدا بأن أي احتكاك ما بين تركيا وإسرائيل سينسف عملية البناء في سوريا، سينسف العلاقة ما بين ربما بين تركيا وكذلك ودول المنطقة، تركيا عضو في الحلف الأطلسي، وهو كذلك يبعث هذه الرسالة لإسرائيل بالقول بأن تركيا تريد يعني أخذ موضع أو مكان في سوريا، يجب أن تفكر في احتلالك للجولان، أنك لا يمكن أن تعطي دروس لتركيا وأنت محتلة لهضبة الجولان.
9: دكتور حسن عبيدي شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إلى لبنان حيث تواجه نساء الجنوب تداعيات الحرب بعد النزوح وسقوط آلاف الضحايا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل ومصادر الرزق، فبينما بدأت نساء بالعودة مع عائلتهن إلى بلداتهن وجدت أخريات أنفسهن معيلات وحيدات لأسرهن بعد مقتل أزواجهن، في وقت تحاول فيه نساء جنوبيات استعادة أعمالهن الزراعية والتجارية للمساهمة في تأمين مصادر دخل لعائلاتهن. المزيد في هذا التقرير لكارمن جو خدار من النبطي في جنوب لبنان.
11: في في حي الميدان أحد أقدم أحياء مدينة النبطية يقع بيت أم رضا، خلفت الغارات الإسرائيلية في محيطه أضرارا بالغة. بدأت ورشة ترميم البيت الذي عاشت فيه عقودا طويلة، وذاكرتها المثخنة بالمآسي تختصر تاريخ الجنوب المثقل بسنوات الحروب والاحتلال الإسرائيلي. تستعيد الحاجة تفاصيل الحرب وترى أن جولتها الأخيرة التي هجرتها من أرضها هي الأشد قسوة، ورغم كل ما حصل عادت إلى هنا.
12: رجعت خلص هيك عم هيك مرتاح. مرتاح ببيتي هيك، عدى على الغرب وعلى كل شيء. مش عم يخلونا ننيم يعني كل الليل، مش عم ننيم.
13: من شو؟
12: كسوة وزير.
11: في جنبات الجنوب حفرت الحرب معالم القهر على محيى النساء، واتشحت منازل بالسواد. زينب إحداهن كانت حاملا بابنتها الثانية حين هجرتها الحرب فنزحت إلى مركز اللواء، وقبل أن تنعم وزوجها العسكري في الجيش اللبناني بالمولودة الجديدة قتلته مسيرة إسرائيلية، ويدها التي تهز مرقد الطفلة أنهكتها الأحمال والمسؤوليات لتربية ابنتيها.
14: كان أسعى شيء لي أنه جوزي ما شاف بنته، ما شبع منها. كانت هي تبقت الأربعين ويوم استشهاده. فكانت هذا الخبر كتير صعب علي، كان مشتاق لو حابب يشوفها، بس للأسف الشديد ما قدر يشوف.
11: لطالما زرعنا بلداتهن الحدودية في مواسم الخير، فالجنوبيات كن دائما دعامة اقتصادية لعائلاتهن، غرسنا التين والزيتون وغلالا أخرى، ولكن الاحتلال اقتلعهن من أرضهن حين عاد إليها بعد نحو 3 عقود من التحرير.
15: نسأل الله لما كنا بالجبال نزرع دخان، ولك هلأ وانصرنا كنت معيشة عائلتي.
11: ومن جرح التراب تنبت محاصيل جديدة في مشروع مستحدث في مدينة صور للنازحات اللواتي يشكلن عونا اقتصاديا لعائلاتهن ولعائلات محتاجة أخرى تستفيد من المنتجات الزراعية هذه.
16: 5 العائلات النازحة كانت معيلة سيدة، وهول العائلات عادة بيكونوا كتير بيعتمدوا على، بيكونوا الأكثر فقرا الأكثر هشاشة، وبيعتمدوا كتير على المساعدات لأنه عندهم معيل حدا، وهذا الرقم أكيد من المرجح أنه يرتفع كتير بعد الحرب. فالمرأة الجنوبية تاريخيا وعلى مر العقود هي اللي واجهت الحروب، النزوح، التهجير القسري.
11: على قلق يعيش الجنوب ونساؤه، انعدام اليقين بالمستقبل وخشية من تجدد المواجهة مع كل ما قد تحمله من ويلات لم يعهدنها يوما، فيما تمضي قوات الاحتلال في مسح معالم 10 البلدات هنا. تختزل ذاكرة الجنوبيات عقودا من الاحتلال والحروب الإسرائيلية، سنوات عشنا فيها الفقد والخسارات المتتالية، ورغم كل التحديات تشكل نساء جبل عامل عمادا أساسيا لنهضة المنطقة من وسط كل هذا الدمار. كارمن جوخدار، الجزيرة، مدينة النبطي، جنوبي لبنان.
0: الآن إلى التطورات في السودان، إذ قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عجار في برنامج المقابلة مع علي الضفيري الذي يبث على الجزيرة، قال إن الخيار حاليا بالنسبة للجيش السوداني هو الحسم عسكريا ما لم تتوافر شروط جدية للتفاوض.
17: أي تقدم للقوات المسلحة مطلوب لتمهيد للمرحلة التي تليها، لا ندري أي المرحلة التاليها، لكن الحروب في العالم كلها بتنتهي على تطالت التفاوض مهما كان يعني طال أمدها. الخيار أمامك حاليا هو خيار الحرب، هو خيار الحرب وخيار التقدم في الأرض وخيار الهزيمة على الأرض وخيار الحزم العسكري.
0: وأكد مالك عجار في حديثه للجزيرة أن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار، وقال إنها منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها.
17: لا نتكلم عن شروط، نحن نتكلم عن إجراءات تهيئة المناخ لأنه يكون في حوار مع مع مع الدعم السوري. نحن الحكومة السودانية أبدا ما رفضت الحوار، وتعرف أنه في مبادرات كثيرة في الرباعية، في مبادرة جدة، ومبادرة جدة هي قطعت شوط كبير وفيها مخرجات كان مفروض تنفذ، وفي يعني كل المبادرات التي يعني ظهرت على السطح السودان كان إيجابي معها، لكن الإيجابية لا تستدعي بأنك يعني تتنازل عن مبادئك كدولة.
0: لم تكتفي الصين بالبحث عن بدائل لإمدادات النفط خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، بل خفضت الطلب عبر تقليص إنتاجي المصافي، وهو ما أسهم في كبح ارتفاع سعر النفط عالميا. المزيد في هذا التقرير ليوسف خطاب.
13: الصين أكبر مستورد للنفط عالميا، خفضت الواردات بقوة بعد حرب إيران من دون أن يتوقف اقتصادها. السر كان في مزيج من المخزونات الضخمة، السيارات الكهربائية، الفحم، بالإضافة لتقليص عمل المصافي. فبعد استيراد نحو 11 مليون و600 ألف برميل يوميا في عام 2025، تراجعت الواردات في الربع الثاني من 2026 إلى مستوى 8,100,000 برميل يوميا، هبطت بين فبراير ويونيو بنحو 48.9%. هذا الانخفاض ساعد أيضا في تخفيف الضغط على أسعار النفط العالمية. أول خط دفاع كان المصافي، فبدلا من البحث فورا عن كل برميل مفقود، خفرت بيجين عمليات التكرير والصادرات النفطية، وبحلول مايو تراجع تشغيل 49 مصفاة حكومية إلى حوالي 71%، تقريبا هو الأدنى منذ جائحة كورونا، فيما انخفضت معالجة الخام في النصف الأول من 2026 بنحو 5% تقريبا. لكن الصين كانت قد بدأت بالفعل الاعتماد على النفط قبل الحرب بسنوات، فقد باعت أكثر من 13 مليون سيارة كهربائية في 2025، أصبح لديها حوالي 44 مليون سيارة كهربائية على الطرق. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن هذه السيارات وفرت قرابة 1,000,000 برميل يوميا من استهلاك النفط. حتى سلوك السفر ساعد على امتصاص الصدمة، فمع ارتفاع أسعار وقود الطائرات تراجعت أعداد ركاب الرحلات الداخلية بما يقرب من 8% في شهر مايو و7% في شهر يونيو الماضيين، بينما بقيت القطارات أكثر قدرة على الصمود لأنها تعمل بالكهرباء المنتجة أساسا من الفحم والطاقة المتجددة. الفحم تحول لجزء من خطة الطوارئ، فالصين كانت توسع صناعات تحويل الفحم لوقود ومواد كيميائية قبل الحرب. في 2024 أنتجت من الفحم منتجات تعادل حوالي 300 مليون برميل من الخام، أي ما يقارب شهرا من الواردات النفطية. لكن السلاح الأهم كان المخزون. خلال 2025 خزنت الصين قرابة 1,100,000 برميل يوميا في المتوسط، حتى وصل إجمالي مخزوناتها النفطية لمليار و400 مليون برميل بنهاية العام، ثم اقترب مما حوالي 1.5 مليار برميل مطلع 2026. وعندما تراجعت الواردات بدأت بيجين بفتح هذه الخزانات، فمنذ مايو سحبت الصين 56 مليون برميل من المخزونات التجارية و15 مليون

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7

0: Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما

0: يحمل،
1: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت زي بتحبوا، بيظبطوا لك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
0: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
0: والتليفون
1: 9644-8727.
0: All
1: دواء. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: صل وسلم على نبينا محمد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم

وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الكريمات الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعودتنا في هذه المجالس الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من المجالس الطيبة المباركة المحفوفة المتنزلة فيها الرحمات، التي تتغشاها الرحمات والبركات وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده. الحقيقة أنه بعد ما وصلنا تقريبا إلى ختام الرحلة في تدبر سور القرآن، ولم يتبقى إلا سورة واحدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إنهاء تدبرها على الوجه الذي يرضيه والعمل بما جاء في هذا الكتاب العظيم. كنت أتساءل وأنا أقلب في الموضوعات، يا ترى ما هو ذاك الموضوع الذي يمكن أن نواصل فيه مجالس التدبر؟ جاءت في ذهني الكثير من العناوين والموضوعات، ومنها ما اقترحها البعض منكم، إن شاء الله ستكون في أوقات لاحقة بإذن الله، ولكن ما سيكون لهذه الفترة بإذن الله التدبر في أسماء الله الحسنى في كتاب الله، وكفى به شرفا وكفى به علما جليلا يتبعه العمل والتصديق والإيمان، بل يرافقه العمل والتصديق. ولا أريد أن أخوض في الحقيقة في الكثير من الأشياء اللي مرت في وأنا أقلب في الموضوعات حتى وقع الاختيار على هذا الموضوع العظيم، ووجدت نفسي أتساءل، ألم نكن في كل هذه الفترات السابقة وفي تدبر سور القرآن نتدبر في أسمائه جل شأنه؟ ولكن هذا معين لا ينضب، وهذا باب إن فتح الله فيه للعبد فتحت له كل البركات والخيرات، باب عظيم من الأبواب. ليست المسألة أن نتعلم أو أن نتعرف على تلك الأسماء التي كلنا يعرفها، حتى الصغير فينا الكل يعرف أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى صفات كمال وجلال وجمال، ولكن العظيم الذي الله نسأل أن يوفقنا له من خلال هذه المجالس وهذه اللقاءات العمل بمقتضى الإيمان بها. وسنجد أن في كل اسم من هذه الأسماء المباركة حصيلة عظيمة من الأبواب التي تفتح للعبد حين يستقر في القلب الإيمان، مطلق الإيمان والتصديق واليقين بهذا الاسم وآثاره وانعكاساته على حياة الإنسان. التدبر هذه هي رسالته، التدبر لا يتوقف عند فهم المعنى أو المقصود، بل هو مفتاح عظيم يفتح أبواب العمل لما سيكون بعد الفهم وبعد العلم، بل ومع العلم والفهم التطبيق أولا بأول. كلنا يعلم أن هذه الأسماء مطلوب منا أن نؤمن بها، ونحن نؤمن بها كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. إيمان بها واجب، والسؤال عن الكيف لا ينبغي أن يكون غير معلوم، ولكن الإيمان بها واجب. وهذا الإيمان جزء لا يتجزأ من أركان الإيمان، وتصديق العلاقة بين الإنسان وخالقه. هي أسماء توقيفية لا دخل لأحد فيها، كما وردت في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في تدبرنا في هذه الأسماء سنقف عندها كما جاءت في كتاب الله وفي مختلف السور. قطعا لن نحيط بكل موارد ومواضع ورود تلك الأسماء، ولكن سنقف على طائفة منها، وسنبحث عن نماذج من سياقاتها ومقاماتها، لأن ذكر الاسم أسماء الله في السياقات مع السور هي التي تفتح مجالات التدبر والفهم والإيمان بها، بل والعمل بما جاء بها بمقتضى هذا الاسم. وكما ذكرت قبل قليل، واحد من أعظم أبواب العلم أن تتعرف على الله جل شأنه. ولا يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى ولا يصل إلى تلك المنزلة العظيمة عنده ويترقى فيها إلا حين يؤمن إيمانا يقينيا راسخا مبنيا على العلم والفهم، كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة بهذه الأسماء والصفات. ذاك أنها هي مفتاح توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، من أعظم الوسائل التي تقربنا إلى الله. وسنتطرق إلى العديد من ثمارها ونحن نتدبر في تلك الأسماء العظيمة. يا ترى ما هو أول اسم من الأسماء التي نتدبر فيها؟ الاسم الذي لا يتسمى به أحد، بل ولم يجرؤ أحد حتى أولئك الذين كفروا به وجحدوا به أن يتسمى به، الله. بكل ما لنطق هذا الاسم العظيم من وقع في نفس الإنسان المؤمن. كم مرة في اليوم والليلة نقول العظيم والذي سنقف في ثنايا تدبرنا له، أن حتى تركيبة صوت الحرف في الاسم لها علاقة عظيمة بما ينبغي أن يكون في قلب الإنسان المؤمن. ولا نحتاج إلى طويل تأمل وتبصر وتجربة حتى نعرف ما لهذا الاسم العظيم حين تنطق به الله من وقع في القلب. به تنشرح الصدور، وبذكره تنفتح القلوب والأبصار والبصائر والعقول، وتهدأ النفس ويسكن القلب ويعود إلى خالقه جل شأنه. وأنا وأنت حين نقول الله نحن لا نستحضر غائبا، ولكننا نحضر أرواحنا وعقولنا وقلوبنا من غفلته إلى حضرته سبحانه جل شأنه. وهذا معنى الذكر، معنى عظيم من معاني الذكر لأسماء الله الحسنى. هذا الاسم العظيم الذي يرى العديد من العلماء قديما وحديثا أنه هو اسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استنصر به جل شأنه نصر، وإذا استعين به على أمر أعان صاحبه عليه. هذا الاسم العظيم الأعظم ذكر في القرآن أكثر من 2600 مرة، البعض أوصلها 2690 موضعا في كتاب الله. الله. وهذا الاسم العظيم الذي تسكن وتهدأ النفس حتى لا تستطيع أن تجد سؤالا بعده تسأل، هو في واقع الأمر ورد في صيغ متعددة مختلفة، 7 صيغ في كتاب الله وردت عن الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، أعظم نصيب للإسم الله ورد في القرآن الكريم 2395 مرة. كذلك الله وردت في القرآن في 9 مواضع. القسم، فالله وردت 6 مرات. بالله وردت أكثر من 138 مرة. فلله وردت 6 مرات. أبالله وردت مرة واحدة. المجموع ما أشرنا إليه. لنا أن نتساءل ونحن في بداية تدبرنا في اسم الله الأعظم الله، هو هذا الاسم العظيم، ورود هذا الاسم في كتاب الله الذي هو كلام الله المنزل على عبده صلى الله عليه وآله وسلم، على قلبه، هو لماذا يتأكد في أكثر من موضع وأكثر من سياق؟ ولا تكاد تصف سياقا ولا مقاما إلا وتجد قد ورد هذا الاسم أو الإشارة إليه. سياق التعظيم، سياق ذكر الجزاء، سياق الرد على المخالف الذي يتعظم.

حد نعمة الله جل شأنه. مختلف السياقات. الله. بل في بعض هذه الآيات، لأن هناك آيات في القرآن، طبعا هو ورد في 85 سورة في كتاب الله، وهناك سور من القرآن لم يذكر فيها اسم الله، وهناك سور من القرآن ذكر فيها اسم الله 3 مرات و4 مرات و5 مرات و6 مرات و7 مرات، وهو أكثر العدد الذي ورد في قوله في أكثر آية، لأن السور تختلف فيها الأعداد أكثر من هذا بكثير، ولكن في آية واحدة ذكر فيها 7 مرات اسم الله جل شأنه. هذه الآية العظيمة هي في سورة المزمل، تلك السورة التي نزلت في بداية مرحلة الدعوة، هذه السورة التي نزلت في وقت حرج في عمر الدعوة إلى القرآن ورسالة القرآن. وكأن القرآن العظيم بهذه الآية العظيمة في سورة المزمل يعطينا ويعطي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من أعظم أساليب تثبيت القلوب على الحق. وقد يقول قائل ونحن لم نكمل الكلام بعد، طيب إذا مجرد أن أردد الاسم الله الله الله الله 777,000 حصل ما يحصل من ثمرات سأجني ثمارها. البركة والخير في ذكر الله عظيم، لكن القصد الحقيقي لهذه المعاني واستحضارها هو مقتضى الإيمان بها وما يقتضيه ويتبعه من الإيمان بمقتضاها، يعني فعل الإيمان بهذا الاسم في حياتك، يعني أثر الإيمان بهذا الاسم في حياتك. وتدبروا معي في آخر آية من سورة المزمل التي ذكر فيها اسم الله جل شأنه 7 مرات، قال تعالى إن ربك، وتدبروا معي في التوكيد، إن ربك، أساليب التوكيد والخطاب بالدرجة الأولى موجه للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كما قلت فترة حرجة، كل الحياة والدنيا التي عهدها هادئة ساكنة حوله أصبحت كأنها عاصفة أمامه، لكن هذه العاصفة لا تعني أبدا أنها سلبية أو أنها لن تأتي بخير، لا لا لا لا لا، كثير من رياح التغيير أول ما تبدأ في حياة الإنسان والمجتمع تبدأ وكأنها عاصفة يخرج الإنسان مما قد ألفه واعتاد عليه، لكن لشيء أحسن، لشيء أعظم. ألا ترون معي على سبيل المثال حتى في الكائنات وفي خلقة الحياة، الأم التي تحمل جنينها في بطنها 9 أشهر أصعب لحظات وساعات هي المخاض والولادة، ولكن بعدها ماذا يأتي؟ تأتي الثمرة، تنجب الثمرة التي طال انتظارها، ولله في خلقه وفي الكون وفي الإنسان سنن وقوانين يعرفها من يتدبر في هذا الكون. قال إن ربك يعلم أنك، وتدبروا في كل كلمة من الكلمات، لأن كل كلمة لها وقع ولها تأثير ولها كذلك جزء من تدبرنا في مقتضى إيمان بأن الله جل شأنه هو الله بكل وسائل التوكيد. يعلم أنك، تدبروا معي في الكلمات، أنك خطاب موجه لضمير المخاطب وفيه من التشريف ما فيه، تقوم أدنى من ثلثي الليل. طب كل هذه المؤكدات في هذه الآية التي ذكر فيها كما ذكرنا أكثر مرة في آية يذكر فيها اسم الله أدنى من ثلثي الليل،
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، تدبروا معي. والله، هذه أول مرة ذكر فيها الاسم في الآية، والله يقدر. وهكذا في سياقات القرآن المختلفة، لما يأتي هذا الاسم، اسم الله، الله جل شأنه، يأتي بهذا الفعل، فعل من الأفعال العظيمة، فعل القدرة. قال يقدر الليل والنهار. هو لماذا يا رب جل شأنه ينص في هذه الآية العظيمة على آية الليل والنهار؟ وما الصلة بين هذا الاسم العظيم وبين قضية عبادة قيام الليل التي يقومها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وطائفة من الذين معك؟ ويقدر الليل والنهار، بمعنى أن واحد من أعظم مقتضيات الإيمان بهذا الاسم، اسم الله جل شأنه الله، استشعار المؤمن بعظمة الزمن والوقت وقيمة الليل والنهار والوقت، وكذلك انعكاس وتدبر في تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه. يعني هو ماذا قال؟ قال تقوم أدنى من ثلثي، أنت تقوم والناس نيام. واحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بالله سبحانه أن تجعل لمن قدر الليل والنهار في كل وقت نصيبا من أعظم النصيب في ذكره والقيام بين يديه. وتدبروا معي كيف حين آمن هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه قاموا بالليل والناس نيام، من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم، أنك تعلم، تدبروا في ورود الاسم والله يقدر الليل والنهار. قال إذا كان هو رب العزة جل شأنه يقدر الليل والنهار وهو يعلم مقادير كل شيء، أنا ما نصيبي وأنا العبد المؤمن بأنه الله؟ في هذا تقدير الليل والنهار بجعل عبادة لك في الليل وفي النهار، وأعطى أعظم أشكال العبادة وصورها قيام الليل، ونحن نعلم معنى قيام الليل من عظمة. قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، تدبروا في الربط بين القيام والتوبة والصلة بينهما بحرف الفاء. من هنا قال العلماء التلازم بين قيام الليل وحصول التوبة للعبد. تريد أن يتوب الله عليك، قم الليل فتاب عليكم. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، فتاب عليكم، إذن خلاص ما دام تاب الحمد لله، تاب علينا بكل ما تحمله معاني التوبة من ثمرات إيجابية في نفس الإنسان المؤمن. ولكن تدبر معي في الخطوة اللي بعدها من مقتضيات الإيمان بسم الله الله جل شأنه، أنه حين يتوب عليك تزداد في الطاعة ويمد لك في الطاعة. قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طب هو تاب، لماذا يأتيني بأمر آخر؟ حتى تعلم أن واحدة من أعظم ثمرات التوبة العمل الصالح الذي يليها، وواحدة كذلك من علامات قبول التوبة أن تشغل بالعمل الصالح بعدها. قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تدبروا في معنى هذه الكلمات ومقتضياتها والربط الذي نتحدث عنه في الإيمان باسم الله جل شأنه. أنت حين تؤمن بالله وبهذا الاسم، واحدة من المقتضيات أنك تعمل بلا كلل بلا ملل

اللي هي الصلاة وقيام الليل. طبعا هل كل العباد على درجة سواء في ذلك؟ الناس يتفاوتون بتفاوت الإقبال على الله جل شأنه. فمن مقتضيات الإيمان بسم الله أنك حين تتعرف وتتقرب إلى الله جل شأنه لا يحلو ولا تحلو لك الحياة وأنت بعيد عنه، وأنت غافل عن ذكره، وأنت بعيد عن التقرب إليه بمختلف الوسائل. قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. تصاريف الحياة العادية وعوارض الحياة العادية، وهذا السؤال يطرح نفسه ونحن في بداية تدبرنا لأسماء الله الحسنى، يا ترى هو حين يعرض لي عارض أو مشاغل الدنيا أو مرض أو تعب أو أي شيء، أيصرفني ذلك عن ذكره؟ واحد من أعظم ما لهذه الأسماء من ثمرات في القلب والحياة أن الإنسان حتى حين يكون مريضا، بل حتى حين يكون على السرير المرض لا يستطيع أن يتحرك فيه شيء، يكفيك من تدبرها والإيمان بها أن يخفق قلبك بها بدقاته، أن يحلو عقلك وفكرك وخاطرك بذكرها واستشعار معانيها واستحضارها. ولك أنت أن تفعل هذا، لأن هذا مفروض الإنسان يطبقه. لما تقول يا الله من أعماق القلب، نداء الإنسان المحروم العاجز الضعيف لرب قادر مقتدر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فبالله فبالله أبعد كل ذلك لا ينادي العبد الفقير ربه الغني القادر على كل شيء، والناس من حول ذلك العبد كلهم عجز لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رفعا ولا خفضا، وهو المالك سبحانه. يا الله، من الأشياء التي أذكرها وقد حفرت في ذاكرتي تماما من الطفولة، جدتي رحمة الله عليها وعلى المسلمين جميعا أحياء وأمواتا، كانت إذا ما شعرت بالتعب وأرادت أن تقوم كلما جلست، وهكذا الكثير حتى منا اليوم لمن يجلس على الأرض يصعب عليه أن يقوم لسبب أو لآخر، كانت كلما تريد أن تقوم تقول من أعماق قلبها وهكذا بصوت يخرج عاليا: يا الله لا لا أنت لي. ليس المسألة أن تجهر بها بلسانك، وإنما أن يجهر القلب بالإيمان والتصديق بها، فتغدو في أحشاء نفسك وفي عقلك وفي فكرك صديات هذا الاسم العظيم وآثاره، كأنك لأول مرة تسمعه، وكأنك كلما قلتها كأنك تقول لأول مرة. تدبر معي في الآية، ما زلنا في الآية، في آخر سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى. هو عالم بضعفك، عالم بعجزنا، عالم بتقلب أحوالنا ما بين الشغل والفراغ. فإذا من مقتضيات إيماني به سبحانه وبهذا الاسم العظيم علمي بكل انشغال، أنه يعلم كل انشغالاتي وما أنا فيه. ولكن تدبروا في تتمة الآية، قال: يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. من مقتضيات الإيمان باسم الله جل شأنه أنك تستحضر أن حركتك في واقع الحياة

ينبغي ألا تخرج عن هذا القصد من فضل الله. أنت تقوم وتقعد من فضل الله، تروح وتأتي من فضل الله، تسافر وتستقر من فضل الله، تقوم وتقعد من فضل الله، كل الحركة محكومة بفضل الله. ولك أن تتخيل لمن يستحضر المؤمن بمعنى هذا الاسم العظيم، تدبروا حتى موضعها لما قال يبتغون من فضل الله. ولذلك بعض العلماء من فطاحة للغة، لغة القرآن، قالوا العظيم في هذا الاسم، اسم الله، الله جل شأن، أنه في كتاب الله كله لم يضاف إلى شيء، يضاف إليه ولا يضاف. ناقة الله، رزق الله، عطاء الله، ولكن لا يأتي أبدا هو مضاف. فقالوا بناء على ذلك المضاف إليه أعلى من المضاف رتبة. في كل كتاب الله لا تجد أبدا اسم الجلالة، لفظ الله جل شأنه، مضافا إلى شيء، ولكن حين يذكر تضاف إليه الأشياء. فضل الله، لكن لا يذكر أبدا شيء آخر. قال يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. تدبروا الألفاظ ودقة اللفظ، فضل وسبيل، ما العلاقة بين الأمرين؟ ما تفضل الله به عليك اجعله في سبيله. الله على تدبر القرآن، ما تفضل الله به عليك اجعله في سبيل الله. وبين الأمرين، بين الفضل وبين السبيل، الله، إيمانك باسم الله. ما أنت لما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الله جل شأنه، سيستقر في قلبك أن كل ما أنت فيه من الله، كل ما أنت فيه من خير ونعمة وعطاء وصحة، كل شيء من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تدبروا ذكر اسم الله في السياقات، وما بكم من نعمة فمن الله. أما دام هو الفضل من الله، أنا ماذا أفعل فيه؟ قال في سبيل الله. مرة أخرى الأمر، قال فاقرأوا ما تيسر من، حتى نعرف عظمة القرآن وتلاوته وتدبره وموقعه ومقتضى الإيمان باسم الله. واحدة من أعظم مقتضيات وثمرات الإيمان باسم الله في حياتنا أن ينعكس الأمر على علاقتنا بالقرآن. القرآن كلام الله منزل على عبده، كيف لا أقرأه؟ كيف لا أقرأه؟ وتدبروا في دقة الفعل والمفردة، قال ما تيسر من، ما قال ما يسر لكم، ما قال ما يسرتم له، رفعة للقرآن وشأنه. حتى في استعمال الفعل تيسر من، ليبقى القرآن دائما في حياتنا، هو الشيء الأعظم والأعلى، وهو المرجع الذي ينبغي أن أرجع إليه في كل شيء. إذن من مقتضى إيماني باسم الله، الله، أن يكون لي علاقة قوية مع هذا الكتاب العظيم. فاقرأوا ما تيسر من، في موضعين في آية واحدة. صحيح البعض قال إنه هذا الصلاة، ولكن الصلاة لما نسب وجعلها وكأنها هي قراءة القرآن، ثم جاء بأقيم الصلاة، دلالة على أن تلاوة القرآن خصت بهذا الفضل العظيم. شيء آخر من ثمرات ومقتضيات إيماني باسم الله اتضح في هذه الآية العظيمة، آخر آية في سورة المزمل، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى نعرف
أن الإيمان بأسماء الله الحسنى منهج حياة، وليس مجرد أني أنا أؤمن فقط أو أحفظها كما كان بعض لما كنا صغارا كنا نحسب هكذا كانوا يقولون لنا، كنا نحسب أن إحصاء الأسماء يعني أن أحفظها عن ظهر قلب فحسب، المهم أعرف أقولها كما هي كما وردت. لكن تدبروا معي في القرآن كيف يعطينا هذا البعد العظيم الذي ينبغي أن يكون جزء من إيماننا بهذه الأسماء الحسنى، أن أفعل ما يطلبه ويأمرني به الله جل شأنه، لأن لكل اسم من الأسماء مقتضى عمل أعمل به في حياتي. فلمن كان اسم الله الأعظم كما ذكرنا قبل قليل الله، وخصت هذه الآية العظيمة بذكره 7 مرات في آية واحدة، أعطتني منهج للتعامل مع هذا الاسم العظيم. فمقتضى إيماني باسم الله الآن قال وأقيم الصلاة، الصلاة، ونحن ذكرنا في مرات ونؤكد أن إقامة الصلاة التي يريدها الله جل شأنه في حياتنا أن تكون، لمن يقول وأقم الصلاة لذكري، تدبروا معي، صلاة تذكرني بالله بمعنى تقربني إليه وتوسع دائرة ذكري له جل شأنه، وليس بمعنى أني خارج لما نكون خارج الصلاة معناتها أني والعياذ بالله لا أذكر، لا، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. جمع كل فضائل الدين، ولك أن تتخيل، على فكرة نحن قلنا هذه السورة العظيمة سورة المزمل، ونحن نعلم أن سورة المزمل سورة مكية ونزلت في بدايات الدعوة للقرآن ورسالة الإسلام، وفيها كل هذه الأحكام الشرعية، هذه أحكام، هذه فرائض، هذه أصول الدين، وربطت بالإيمان باسم الله جل شأنه. قال وآتوا الزكاة، وفرق بينها، قال وأقرض الله قرضا حسنا. إذن أفهم من هذا أن واحد من أعظم مقتضيات إيماني باسم الله اللي ذكره في الآية، تدبر في آية واحدة منهج حياة في التعامل، ثم ماذا بعدها؟ ختمها بقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تدبروا معي، تقدموا لأنفسكم، إذن مقتضى إيماني بالله أن أقدم لنفسي. السؤال يطرح نفسه، يعني هو لماذا القرآن لم يقل وما تقدموا لله، خاصة أنه ذكر في سبيل الله قبل قليل في الآية، قال هنا وما تقدموا لأنفسكم، هل هي تقدمها لله وقال في سبيل الله، لماذا ربطها وقال وما تقدموا لأنفسكم؟ واحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بالله وباسم الله جل شأنه أن تعلم يقينا أن كل ما تقدمه من خير الله غني عنه، وأن ما أنت تقدمه لنفسك، تدبر في اختيار الكلمات والمفردات في هذه الآية العظيمة في كتاب الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تدبروا في موضع الاسم مرة أخرى، عند الله وليس عند الناس وليس عند أحد لا يستطيع أن يكافئك على ما فعلت. هو لماذا قال عند الله هنا عند؟ هو لماذا؟ حتى تعلم أن ما تقدم من خير لن يضيع ولن يذهب هكذا، كل ما تقدمه من خير
هو في واقع الأمر عند الله، بس بشرط ذكرته الآية، قال من فضل الله وفي سبيل الله ولأنفسكم ومن وعند الله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه وأنا أقدم ما أقدم، أنا أقدمه وأنا مستحضر أنه لو ما شاء الله لي أن أقدمه لما قدمت، لو ما أذن لي ما حصل. هو لماذا نحن نستحضر هذا المعنى في إيماننا باسم الله؟ لأن هذا الاستحضار واليقين لهذا المعنى سينزع من القلب أي شكل من أشكال التفضل أو المنة أو الزهو أو العجب بعمل قد عملت. لا، سقطت كل الأشياء اللي ممكن في نفسي أن تكون حين أعمل عملا صالحا. ومن منا يستطيع أن يسلم من قلبه وعقله وفكره وخواطره من هذا الإحساس في فرق بين الفرح بالنعمة والعمل الصالح والشعور بالزهو والعجب؟ من يستطيع منا أن يخلص نفسه إلا برحمة الله سبحانه وتعالى؟ شوف كم من الأشياء في آية واحدة، هي أكثر آية في كتاب الله ذكر فيها اسم الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، كما هو قال هو خيرا وأعظم أجرا. يعني كل شيء قدمناه في الدنيا، لأن هي الدنيا هي مزرعة الآخرة، وأين سأقدم العمل؟ هذا مجال ميدان تقديم العمل، ليس هناك مجال آخر، ما عندنا مجال، ما عندنا وقت آخر غير هذا. بكل ما تحمله هذه المعاني من تحقيق لقيمة الوقت، واربط مع بداية الآية والله يقدر الليل والنهار. أعمارنا ليالي وأيام لا نعرف، لأن هذا بعلم الغيب، كم تبقى منها؟ ممكن ساعات، ممكن تنعد على أصابع اليد الواحدة وربما أقل، ممكن أكثر، ممكن سنوات، لا أحد يعلم. هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكن رب العزة جل شأنه أراد أن يعلمنا من أسمائه الحسنى ما يقربنا علمنا بها وبهذه الأسماء والعمل بها إليه جل شأنه، فهو المتفضل أولا وآخرا ولا متفضل سواه. هو اللي يقدر الليل والنهار، قيمة الوقت والزمن في أي شيء. نحن أمامنا تحدي أن نقدم لأنفسنا ليس لأحد آخر، حتى يسقط كل الأشكال اللي تتخيل الإنسان. بعض الناس اليوم يقول لك أنا يعني إيش أسوي للفقير ولا المحتاج ولا الإنسان المعذب في غزة ولا في أي مكان من العالم؟ دعوة منا بعد كل صلاة، شعور تألم شوية، خف مع الأيام ومرور الأيام، انتهى الموضوع. انتبه، أنت لا تقدم لأحد، أنت لا تقدم إلا لنفسك. فانظر ماذا قدمت، ماذا قدمت؟ ساعات كثيرة لا يكون ما تقدمه عظيما عند الله بكثرة مال، بل هو هكذا، ولا بحجم ولا بكم ولا بنوع، ولكن بصدق الإقبال على الله عز وجل. ولذلك يسبق الدرهم ألف ألف ألف دينار، الصدق مع الله سبحانه. دعوة صادقة بظهر الغيب، دعوة من قلب يتفطر ألما وحزنا، دعوة تستشعر معاني أن المؤمنين كالجسد الواحد. هذه المشاعر كلها تقديم لأنفسكم، وما تقدم لأنفسكم من خير.
وطبعا ما يخفى علينا وإن كان الكلام عابر من خير جاءت في سياق نكرة هنا زيادة في التفخيم والتعظيم والشمول بكل أشكال الخير وصوره، حتى نعلم أن الخير لا يكون منحصرا في مال ولا في شيء مادي، لا، من خير كل أشكال وصور الخير معاني. إذن لن يذهب الخير هكذا. وتدبروا معي في ختامه، قال واستغفر الله، كل هذا واستغفر الله أعظم مقتضيات الإيمان باسم الله، أن تقدم الطاعة وتستغفر. أليس أعظم الذكر بعد القيام من الصلاة قبل أن تقوم من مقامك في الصلاة أن تقول استغفر الله، استغفر الله في كل شيء بعد الطاعة، بعد الطاعة، لأن من مقتضيات الإيمان باسم الله أن تستشعر أنك وأننا مهما قدمنا لا يليق بجلاله سبحانه ولكن جهد المقيم. ولذلك أعظم الدعاء أن تقول ربي ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك، استغفرك وأتوب إليك. هذا من دعاء الصلاة، ما عبدتك حق عبادتك. أو هو اللي ذكر في الآية صلاة وقيام ليل وقراءة قرآن وإيتاء زكاة وقرض حسن وخير، وبعد واستغفر الله، من أعظم مقتضيات ثمرات الإيمان باسم الله أن تديم الاستغفار وأن تستشعر أننا مهما قدمنا ومهما ذكرناه ومهما شكرناه سبحانه فشكرنا وحمدنا وذكرنا له ودعاءنا له وصلاتنا له وصيامنا له كلها تحتاج إلى استغفار. واستغفر، يا لعظمة القرآن، قال إن الله غفور رحيم، سيغفر كل أشكال التقصير التي ستصدر من ذلك الإنسان اللي فيه ضعف، علم أن منكم مرضى، سيكون منكم مرضى بكل عجزنا، من يغفر هذا العجز الذي نحن فيه؟ الله جل شأنه. فواحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وباسم الله أن تستحضر دوما أن ذنوبك مهما عظمت الله يغفرها، إن الله غفور رحيم. هذه في آية واحدة. هذا سياق آية. نحن قلنا أن اسم الله، الله جل شأنه، ذكر في القرآن 2690 مرة في سياقات مختلفة. ولذلك جاء في سورة الأعراف قل ادعوا الله، والله يعني كل كلمة حين تقف عندها هكذا بتأني يليق بجمال هذه الكلمات، تستشعر أنها كأنك لأول مرة تسمع، كأنها تغير حق. قل ادعوا الله يعني حين تشعر بكل ما نشعر به اليوم وكل يوم، فرادة وجماعة بالعجز والضعف والتقصير والخذلان وقلة الحيلة والهوان على الناس. قل ادعوا الله ليس دعاء سلبيا، دعاء العاجز الذي لا يعمل ما أمر الله به أن يعمل، لا لا، لأنك لما تربط مع بقية الآية وسياقها ستجد كما في سورة المزمل وآخر آية فيها كل عمل
دعاء لا ينفصل عن العمل، هو لب العمل وفي عز العمل وفي عمق العمل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. من هذه الأسماء كما ذكرنا، ذكره في كتابه رحمة بنا ورفعة لشأننا حين نؤمن بها ونحصيها علما وعملا ونقوم بموجب عملها ومقتضاها، ولا يسعنا أن نقوم بذلك إلا برحمة من الله ولطف. ومنها ما استأثر به هو جل شأنه بعلمه، ونحن نؤمن بما علمنا وما لم نعلم، وبما جاء في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وما استأثر جل شأنه بعلمه. أيضا في السورة لما رب العزة جل شأنه يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بأسماء الله الدعاء بهذه الأسماء. والعظيم ونحن نتدبر في أول اسم من أسماء الله الحسنى الله، إنه كل اسم من هذه الأسماء عزيز يقولها الإنسان ويدعو بها، وقد ذكرت في موارد كما سنأتي عليه في كتاب الله في مواضع وسياقات فيها عزة وطلب العزة، غني الحميد طلب الغنى، الرزق رزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين، سميع عليم بصير جل شأنه. الله الاسم الجامع لكل هذا. ما الذي نحتاج إليه؟ ونحن وقفنا عند هذه الآية العظيمة الجامعة، أعمل بمقتضى إيماني بهذا، لأن نحن لن نقف عند كل الآيات، لن نتمكن من الوقوف عندها جميعها، ولكن وقفنا عند هذه الآية لأجل تضمنها منهج العمل في حياة الإنسان. أمام سورة الأنعام في قوله جل شأنه، وأنا أقرأ في الآيات في كل مكان حتى تجد أنه يعني جميل في عدد من المصاحف أنه اسم لفظ الجلالة الله بلون أحمر، ورغم كل ذلك قد يمر الإنسان في خضم غفلته ولا يلتفت إلى هذا حتى وهي بالأحمر، تغفل عنه وأنت خامل الذكر أشد ما تكون حاجة لذكر. فقراء إليه ولا نستغني عنه ولا طرفة عين، ورغم ذلك في لحظات الغفلة نفتقر لغيره ولا نستغني به عن غيره، لا حول ولا قوة إلا بالله. الغفلة، لأن من أعظم ما يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى هذه المنزلة الغفلة، والحال الله، تجديد الإيمان باسم الله الله، حلاوة الإيمان به ولذة القيام بمقتضاه وبما ينبغي أن نقوم به في حياتنا. الآية التي أمامي في سورة الأنعام قوله جل شأنه ونختم بها، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، قال وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، تدبروا في الكلمة في ختام الآية، قل الله الله. ونحن ذكرنا في تدبر في سور سابقة أن لفظة قل الأمر هذه
حين يأتي بعدها البلاغ وكل القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله بكل صدق وأمانة، قل، لكن لما يأتي في القرآن قل تماما البلاغ والنص عليها كما هي، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا أعظم الرد على أولئك الذين يلحدون ويشركون في أسماء الله جل شأنه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أعظم واحدة من وسائل الدعوة إلى الله أن ينطلق لسانك وقلبك وعقلك وفكرك وذكرك وعملك بهذا الاسم الأعظم. والذين يلحدون فيه ذرهم في خوضهم يلعبون. تدبر في المفردة حتى في استعمال ذر، ما قال حتى ترك، لأن الذر أهون بعد من الترك. ممكن الإنسان يترك شيئا ويبقى متعلقا به وله تعلق به، الذر ترك مع عدم الاهتمام ولا الاعتداء بما تركه، وكأن الإنسان إذا ما تعلق قلبه وعقله بهذا الكتاب العظيم والإيمان بأسماء الله جل شأنه، وهو هكذا لا عليه ما كان وما يفعل الآخر. تدبروا في الآية التي جاءت بعدها، قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. هكذا القرآن، لا شيء سوى القرآن. أعظم وسيلة لأن يتعلم الإنسان هذه الأسماء ويقوم بمقتضى العلم بها والعمل، هذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته يعني جانبيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك أي صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة والتي نركز فيها لهذه الأثناء على مسجدات التوتر الأمريكي الإيراني وأيضا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وفي سوريا. أينما كنتم إليكم والتفاصيل، إذ قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن البحرية الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة رفعت إنتاج النفط والغاز إلى أعلى مستوى ما جعلها أكبر منتج في العالم. كان وزير الطاقة الأمريكي قد قال إن الجيش الأمريكي ساعد الثلاثاء في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز. يأتي هذا بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إنه لن تخرج قطرة نفط من مضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية، وقال إن على دول الجوار ألا تشارك واشنطن في ذلك وإلا سيعتبرها الإيرانيون أعداء، مشيرا إلى أن طهران ستستهدف مسارات تصدير النفط الأخرى في الخليج. رضائي في معرض حديثه أيضا أضاف أن بلاده سترد على أي تحرك تقوم به الولايات المتحدة في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وذلك في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل في الغارة قائد سرية في الدراع العسكري لحماس. فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد أعلن الهلال الأحمر إصابة عدد من الفلسطينيين وذلك جراء اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة. فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخص وذلك على أثر استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة في بيت جن الواقع جنوب غربي البلاد، في حين حملت الخارجية والسورية إسرائيل مسؤولية تداعيات الاعتداءات المتكررة. في الأثناء قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. في المقابل رد وزير الدفاع الإسرائيلي وقال إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس ترامب نفسه بشأن الجولان. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن إسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم أبرز التطورات من واشنطن. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ولا شك أحدثها إيهاب ما قاله دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: بالفعل محمد، وإن كانت تصريحات في الحقيقة ليست جديدة، لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ومن خلال أيضا مساعدة القوات الأمريكية البحرية الأمريكية لعشرات السفن للخروج من المسار الجنوبي تحديدا كل ليلة، وفق ما يقول الرئيس دونالد ترامب وأيضا يقول وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس الاتفاق الذي يرضى عنه هو حسب ما يقول، ويتحدث عن أن إيران لم تعد تسيطر على المضيق. وزير الطاقة أيضا الأمريكي كريس رايت يؤكد بأن الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء الماضي ساعدت من خلال البحرية الأمريكية في إخراج 15 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، ويتحدث أيضا عن إخراج 5 ملايين برميل من النفط من الأنابيب عبر الأنابيب في منطقة الخليج، ويقول أن هذا الأمر يأتي بفضل من البحرية الأمريكية التي تساعد السفن و وناقلات النفط والغاز على العبور من مضيق هرمز. وبالتالي المؤشرات هنا تتحدث عن أن الولايات المتحدة تحرز تقدما فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون أيضا بأن البحرية الأمريكية أصبحت تتعاون بشكل أكبر، وأن قدرات إيران على استهداف السفن ورصد السفن عبر الرادارات تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما أعطى الرئيس ترامب مساحة من الوقت، وأيضا فيما يتعلق بأسعار النفط والمحروقات ربما طمأنينة لدى البيت الأبيض من أن الأسعار لن تعاود الارتفاع مرة أخرى، مستفيدة بكميات النفط التي تخرج من المضيق في الوقت الحالي. فيما يتعلق بالحصار أو بالإجراءات القانونية والعقوبات المرتقبة على إيران،
0: ربما هذا هو الجديد، الكل ينتظر شكل تلك العقوبات وما وصفه دونالد ترامب الإنزالي الاقتصادي أو باليوم الاقتصادي بالعقوبات غير المسبوقة والتي من المفروض ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، ربما أكثر بذلك بقليل بتوقيت واشنطن.
1: نعم بالفعل محمد، والرئيس دونالد ترامب في الحقيقة يرفع سقف التوقعات بشكل كبير، وكذلك الإدارة الأمريكية بشكل عام بشأن هذه العقوبات الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين ماذا كانت ستستطيع بالفعل أن تجبر إيران على الاستسلام والقبول بالاتفاق الذي يرغب فيه، وأيضا مسألة العلاقة مع الحلفاء سواء في المنطقة أو في العالم، خاصة مع التهديد الأمريكي الصريح للحلفاء إما معنا أو ضدنا فيما يتعلق بتطبيق هذا الحصار الاقتصادي، قطع كافة المعاملات المالية والاقتصادية مع الجانب الإيراني. وهذا أمر في الحقيقة الكثير من الشكوك هنا في واشنطن حول مدى فعالية هذا الأمر، وبالأساس ما إذا كان هذا مجرد خطاب إعلامي أم سياسة فعلية يرغب الرئيس دونالد ترامب في تطبيقها وفق ما يقول، خاصة أنه يصفها بأنها حرب اقتصادية، أكبر عقوبات ستفرض على دولة ما من جانب الولايات المتحدة. وزير الخزانة أيضا يعرب عن أمالي بشكل كبير، سقف التوقعات لديه فيما يتعلق بهذه العقوبات مرتفع للغاية، يقول أن هذا الأمر غير مسبوق سواء عبر الحصار البحري سواء عبر العقوبات المرتقبة من وزارته والتي ستعلن بالفعل يوم الاثنين محمد، ولكن يقول أن هذا الأمر مختلف عن كل المرات السابقة، لأنه سئل بشأن إيران وأن إيران تخضع للعقوبات الاقتصادية بالفعل على مدى عقود سابقة، يقول أن هذه المرة مختلفة، وبالتالي يرفع سقف التوقعات، لكن الشكوك حول العلاقة مع الحلفاء حول مدى تأثير هذا الأمر على العلاقة بشكل عام تحديدا مع الصين. أيضا الرئيس الصيني من المفترض أن يزور واشنطن الشهر المقبل، وإدارة ترامب كانت تقول دوما أنها لا ترغب في التصعيد مع الصين، الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران وأكبر مستورد للنفط من إيران أيضا، فهل ستكون هناك عقوبات على مؤسسات مالية كبرى في الصين تتعامل مع إيران؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محمد في الحقيقة مازالت مطروحة، لكن حالة الشك مازالت أيضا قائمة، وترامب يؤكد بأن الحرب الاقتصادية لا تعني أن الخيارات العسكرية أصبحت محدودة، لكن يؤكد بأن هذه المرحلة هي مرحلة الضغط الاقتصادي محمد.
0: وربما أسئلة كثيرة تحتاج ربما ساعات لمعرفة الإجابات عنها. أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. إذن في غضون ذلك يستمر السجال بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يسيطر على مضيق هرمز، يبرز الحديث عن ممر بحري سري في المسار الجنوبي تحميه القوات الأمريكية. يقول الأمريكيون إنهم أضعف قدرة إيران على عرقلة الملاحة في المضيق، وإن هذا الممر السري مكن من تدفق كميات كبيرة من النفط ومن زيادة نشاط حركة الملاحة.
2: يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز ويذهب إلى حد اعتباره أرضا أمريكية. في المقابل يردد مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز تحت سيطرة إيران ولن يعود إلى حاله قبل الحرب، لكن الوضع في هذا المضيق الحيوي أكثر تعقيدا مما يردده الطرفان. تبقى حرية الملاحة الهدف الأول لواشنطن، ولذلك تحشد نحو 20 سفينة حربية في بحر عمان لتأمين الملاحة، لكن هذا الحشد العسكري لا يكفي لتفادي هجمات إيران المسيرات والصواريخ، ولذلك أنشأ الجيش الأمريكي حسب أكسوس ممرا بحريا سريا في المسار الجنوبي منذ مايو الماضي. يعتمد هذا الممر على عمليات العبور المظلم، حيث تطفئ السفن أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء عبورها المضيق، ما يجعل عملية رصدها صعبة رغم أن ذلك يبقى ممكنا عبر الأقمار الصناعية. وحسب CNN فإن 80% من حركة الملاحة عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين تمت باعتماد العبور المظلم تحت حماية أمريكية. وترى CNN أن هذا الممر جعل سيطرة إيران على مضيق هرمز تتراجع بشكل كبير. الآن تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تتراوح بين 8 و9 ملايين برميل يوميا، وهذا رقم أعلى مما ترصده شركات تتبع الشحن مثل كابلر بالاعتماد على أجهزة الإرسال والاستقبال. ويردد رئيس ترامب في كل حين أن قدرات إيران الجوية والبحرية دمرت، ويقول في آخر تصريحاته إن ما تبقى من صواريخ إيران يتراوح بين 21 و22%. في المقابل يقول علي رضا شيخ نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنفيذية إن 75% من قدرات إيران من المسيرات والصواريخ سليمة وجاهزة للاستخدام. ورغم نفي المسؤولين الأمريكيين استمرت التسريبات بشأن تراجع احتياطي الجيش الأمريكي من الذخائر. وحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية فقد كان مخزون صواريخ باتريوت يقدر بنحو 2300 قبل الحرب، ليتراجع مع وقف الحرب ويستمر تراجعه ليسجل نحو 800 في نهاية يوليو الماضي. حسب المركز دائما شهد مخزون صواريخ ثاد تراجعا مماثلا، إذ كان يقدر قبل الحرب ب 452 ليتراجع في نهاية يوليو ويصل في أحسن تقدير إلى 278 صاروخا. أمام هذا الوضع العسكري لا تستطيع سردية السيطرة الكاملة على مضيق هرمز الصمود، لكن الأمريكيين يتحدثون الآن عن ملاحة أنشط وتدفقات نفط أكبر وإن لم تصل إلى كميات ما قبل الحرب. وتدعم أرقام هيئة التجارة البحرية البريطانية ذلك بالحديث عن عبور 103 سفن ومغادرة 89 خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 27%. يقول الأمريكيون إن ضرباتهم أضعفت بشكل كبير قدرات القوات الإيرانية، ما أفقدها السيطرة على مضيق هرمز، وهذا ما تنفيه طهران.
0: في قطاع غزة لم يعد نقص الأكسجين مجرد أزمة في الإمدادات الطبية، بل بات تهديدا مباشرا لحياة المرضى. ففي الوقت الذي تكافح فيه عائلة المرضى لتوفير الأكسجين تتراجع قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات مع خروج المزيد من محطات الأكسجين عن الخدمة.
3: بأنفاس مثقلة وجسد منهك يعاني الطفل بسام الكيلاني نقصا حادا في الأكسجين يهدد حياته كل يوم. تخوض والدته مشقة يومية من أجل توفير ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة. أزمة نقص الأكسجين في غزة باتت تهدد حياة مئات المرضى.
4: لازم له 3 لتر أكسجين في الدقيقة. وفرت له الجرة لكن الأكسجين مش موفر بأي وقت له. الليلة في ضغط الجرة على الولد، محدش نام طول الليل وإحنا قاعدين نهويله. إذا ما توفرلوش الأكسجين ممكن أخسر حياة ابني بأي وقت، لأن أنا فتت على المستشفى نمت فيه 4 أيام لأنه كان نقص الأكسجين، كان عنده نازل 70، كان حيعدي لغيبوبة الولد.
5: أنا عندي الأكسجين إذا نقص عندي بتعب، والخيمة عنا نار بنخيج منه.
3: في أروقة مستشفى شهداء الأقصى وتحديدا داخل قسم الأطفال تكشف الصورة عن مأساة أوسع. عشرات المرضى الصغار باتت حياتهم معلقة بشكل مباشر بأنابيب التنفس في ظل عجز متزايد وخانق في الإمدادات. في غزة اليوم ليس الأكسجين مجرد مستلزم طبي تكميلي، بل هو شريان حياة أساسي للمرضى. ومع تراجع عدد محطات الأكسجين المتاحة وخروج أغلبها عن الخدمة تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة أخير، أي توقف إضافي للمحطات المتبقية يعادل حكما بالموت على عشرات المرضى.
6: الوضع مأساوي جدا في داخل وزارة الصحة، لأن الأكسجين يعتبر هو المصدر الأساسي في تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمصابين في داخل مشافي قطاع غزة، وخاصة في أقسام العناية المكثفة والحضانات وأقسام الكلية الصناعية والاستقبال وغرف العمليات.
3: تقترب المنظومة الصحية في غزة من نقطة حرجة مع خروج المزيد من محطات الأكسجين عن الخدمة. لا يتوقف الأمر عند تعطل جهاز أو توقف محطة، بل تتوقف معها أنفاس مرضى يصارعون من أجل الحياة. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، مستشفى شهداء الأقصى، دير البلح، وسط القطاع.
0: في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة في مزرعة بيت جن جنوب غربي البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إن الشخص كان يشكل تهديدا لقواته. في غضون ذلك، قال المبعوث الأمريكي توم باراك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. في رد على تلك التصريحات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن تصريح باراك مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس ترامب نفسه بشأن الجولان. في حين قال وزير الخارجية إن إسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو بوصول قوات تركية إلى جنوبها. من إدلب ينضم إلينا الدكتور كمال عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور كمال، كيف يمكن متابعة هذه الاستهدافات الواحد تلو الآخر في العمق السوري من قبل إسرائيل أحدثها في بيت جن؟
7: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا هذا الاستهداف اليوم يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي قامت بها إسرائيل في المنطقة الجنوبية. ما يجري في المنطقة الجنوبية هو أمر جدا خطير ويهدد بنية الدولة السورية. يوميا هناك توغلات، هناك تجريف للأراضي، إقامة نقاط عسكرية وطرق جديدة، وهناك أيضا حرق للغطاء النباتي في المنطقة وضغط كبير جدا على السكان عبر المداهمات اليومية التي لم تتوقف للضغط على السكان لدفعهم نحو النزوح من تلك المنطقة. وبالتالي استكمال الاستراتيجية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط عبر خلق حزب من المناطق الفارغة يحيط بإسرائيل، إن كان في جنوب لبنان أو في قطاع غزة أو في الجانب السوري. استهداف اليوم جاء طبعا تعبير عن العنبد الإسرائيلي في منطقة الجنوب السوري، وأنها قادرة استهداف أي شخص في هذه المنطقة دون أي رادع على الإطلاق نهائيا. فلنعتقد اليوم ما حصل هو بالفعل تنبيه مهم جدا حتى للدولة السورية وللجميع على أن هذه المنطقة وخاصة منطقة الجنوب السوري فهذا تشكل مصدر قلق ومصدر خطر كبير جدا للدولة السورية. تعاطي مع هذا الملف كيفية الخروج من هذا المأزق في الجنوب هو أمر يعني صعب وليس الأمر بالسهل.
0: طيب لو نحاول أن نفكك هذا الواقع، كيف ترى الدولة السورية هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة؟ كيف تقرأها؟ ما هي أهداف إسرائيل بحسب سوريا؟
7: خلال المفاوضات السابقة التي جرت ما بين الجانبين، الحكومة السورية يعني تقريبا قدمت تنازلات للجانب الإسرائيلي في الكثير من الملفات مقابل رجوعه إلى اتفاقية عام 1974، لكن الجانب الإسرائيلي كان يتملص في كل مرة من هذه المفاوضات ويتراجع عن تعهداته. كل ما تريد سوريا حتى هذه اللحظة هو العودة لاتفاق عام 1974 أو أي اتفاق آخر يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة. لكن المشكلة أن إسرائيل ضمت المنطقة العازلة لمنطقة الجولان وتريد خلق منطقة عازلة أخرى على الأراضي السورية، بالتالي هذا الأمر لا يمكن أن تقبل به الحكومة السورية. الحكومة السورية كانت يعني متفهمة جدا للمرحلة التي تمر بها ولتعقيدات المنطقة والشرق الأوسط برمته، وبالتالي قدمت الكثير من التنازلات على أمل الوصول إلى اتفاق أمني، لكن هذا لم يحصل. حتى الرئيس السوري أحمد الشرح قال في مقابلة على قناتكم الكريمة أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق أمني قد يمهد ذلك إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل، لكن كل هذه الصرخات السورية وهذه المبادرات السورية لم تلقى من الجانب الإسرائيلي إلا التعنت والرجوع عن كل ما تم الاتفاق عليه. حتى الجانب الأمريكي الذي دخل على خط الوساطة.
0: نعم، هل تخشى سوريا أن تقضم إسرائيل أراضٍ سورية أن تضمها إليها؟ هل هذه هي الخشية الأكبر لدى سوريا؟
7: إسرائيل بالفعل هي قضمت كل المنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، قضمتها بالكامل وضمتها إلى منطقة الجولان، ثم استحدثت مناطق أخرى خارج هذه المناطق. المشكلة أن إسرائيل لا تقف عند حد. اليوم إسرائيل فائض القوة الذي تمتلكه بما يحصل بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وحلفاء في الشرق الأوسط، تشعر أنه لن يقف في وجه أحد، وبالتالي هي مندفعة لتحقيق استراتيجيتها في سوريا بالمطلق. وبالتالي التوترات حتى مع الجانب التركي تأتي في سعي إسرائيل لبسط نفوذها بالكامل على الدولة السورية، بتحديد شكل علاقاتها إن كان مع العديد من الأطراف داخل الدولة السورية أو خارجها حتى الدولة السورية. وبالتالي هذا الموقف.
0: نعم، في ظل هذا السياق الذي أشرت إليه وموقف الولايات المتحدة، كان تصريح توم باراك لافتا قبل ساعات من الآن عندما قال بأن إسرائيل تحتل الجولان. كيف فهمت سوريا هذا التصريح؟
7: هو تصريح يعني جيد ويصب في مصلحة الدولة السورية، لكن يبقى في خانة التصريحات الإعلامية حتى هذه اللحظة. يعني مطلوب من توم باراك والضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من منطقة منزوعة السلاح على أقل تقدير، ثم بعد ذلك يأتي موضوع الجولان. الجولان موضوع معقد وهناك وقائع على الأرض ولا يمكن حله إلا بحرب كبرى بين سوريا وإسرائيل تدرك الحكومة السورية ذلك. وبالتالي كل ما نحتاجه من الجانب ما تحتاجه الحكومة السورية اليوم من الجانب الأمريكي هو الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف هذه التوغلات وإيقاف هذه التهديدات والتعدي على سيادة الأراضي السورية وجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني ما. لكن الجانب الإسرائيلي كما قلت لك لا يريد التوصل إلى أي اتفاق أمني. ما الذي يجبره على توقيع اتفاق أمني؟ هو حتى هذه اللحظة لا يعترف بالحكومة السورية ولا يعترف حتى بالتغيير الذي حصل بعد 8/12/2024. يعتبر أن لديه الحق المطلق في أن يتصرف بسوريا كتركة ورثها عن آل الأسد في هذه المنطقة، ولا يثق بالحكومة، لا يثق بتطلعاتها وكل التعهدات التي قدمتها، ويقف ضدها حتى هذه اللحظة موقف عدائي. وبالتالي الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب سوريا حتى هذه اللحظة هي استراتيجية عدائية. قضمت الأرض ودمرت المساحات الواسعة من الأراضي السورية وضم مناطق أخرى إليه في منطقة الجولان السوري المحتل، وحدد حتى في فترة من الفترات الحكومة السورية إبان قصر مبنى الأركان في العام الماضي.
0: شكرا جزيلا لك من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. هذه الآن مشاهدينا قراءة في تبعات الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في سوريا مع ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تبعات الهجوم الإسرائيلي على مطار أبو الظهور في سوريا بعد حديث إسرائيل بأنها استهدفت القاعدة بعد معلومات عن أعمال تركية محتملة تراها تهديدا لأمنها. هل كان الهجوم على أبو الظهور رسالة إسرائيلية إلى دمشق، أنقرة وواشنطن معا؟ 4 لاعبين رسموا مسار هذا الملف: إسرائيل، تركيا، سوريا والولايات المتحدة. مواقفهم تجلت في جملة من التصريحات. فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس يقول إن الجيش أوصى مرات عديدة بمهاجمة مطار أبو الظهور في سوريا بعد تلقيه معلومات استخبارية عن نية تركيا القيام بأعمال في المطار من شأنها تهديد أمن إسرائيل. يضيف كاس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اضطر للتراجع بعد الهجوم الإسرائيلي على المطار. مقابل كانت الرئاسة التركية قالت إن الادعاءات الإسرائيلية الباطلة بشأن الهجوم تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا، مؤكدة أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. كما شددت الرئاسة التركية على أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. بدوره قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني لأكسيوس إن دمشق تواصلت مع إسرائيل قبل الهجوم وأوضحت أنه لا خطط لوجود تركي دائم في أبو الظهور، مضيفا أنه لا يوجد مبرر للهجوم الإسرائيلي على القاعدة الجوية. أما الولايات المتحدة فتبدو في موقع القلق من تصعيد بين أطراف تربطها بها علاقات مباشرة. فالمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك قال إن الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور تصعيد غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء

0: هذه الغارات. وفي تصريح لافت أيضا قال توم براك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره، تصريح رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إنه مليء بمغالطات تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بشأن الجولان. إذن هذا هو مشهد معقد تبع التصعيد الإسرائيلي في مطار أبو الظهور بسوريا. تفاصيل هذا التصعيد ودلالات المطار جغرافيا نتابعها مع زميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. تفضلي سلام.
1: لا تزال التفاعلات والمواقف السياسية تتتابع بعد الضربة الإسرائيلية. نبدأ من الموقع المستهدف مطار أبو الظهور. أهمية المطار حقيقة هو في موقعه الجغرافي، يربط بين ثلاث محافظات رئيسية، حلب، إدلب، وحما، ويقع أيضا في أو هو الأقرب بين المطارات العسكرية السورية للبادية السورية في شرق البلاد، ومن هنا تكمن الأهمية. الاستهداف الإسرائيلي لهذا المطار لا يعني أن المطار بالفعل هو قيد الاستخدام. هذا المطار لم يكن قيد الاستخدام لحظة أو عند تنفيذ هذه الضربات عليه. هذه صور التقطت لمطار أبو الظهور في يوليو الماضي. هاتان المدرجان اللذان استهدفا بالغارات الإسرائيلية، هذه قبل الضربة في يوليو الماضي. يمكن أن نرى بوضوح أن المدارج غير مؤهلة للاستخدام عبر الطائرات المقاتلة، لا يمكن للطائرات المقاتلة أن تقلع عبره. حتى هذه الصورة المقتقطة في بداية الشهر الحالي، بداية أغسطس، لا يزال هناك مناطق متضررة، وإن كنا بدأنا نرى بعض المناطق التي تخضع لتأهيل. وهذه الصورة التقطت قبل يوم الضربة، قبل 24 ساعة. هذه المناطق أو هذه المساحات من المدرج تم تأهيلها من قبل وزارة الدفاع السورية، ولكن أيضا لم يكن ممكنا الاستخدام لأن هناك بعض المناطق التي لم تخضع لعملية التأهيل، كانت لا تزال جارية على قدم وساق. ولكن الذي جرى قبل هذه الضربة أيضا ميادة يجب أن نذكر هو طلعات تجريبية للمرة الأولى لطائرتي ميج سوخوي سوريتين، سوخوي 22، طلعات تدريبية حلقت في مناطق وسط وشمال سوريا، وتلا ذلك الضربات على مطار أبو الظهور. إذن الضربات لمطار غير عامل بشكل كلي وغير مستخدم على الأقل منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
0: وهو ليس المطار الوحيد الذي استهدف من قبل غارات إسرائيلية. صحيح. شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعلومات. إذن هو تصعيد إسرائيلي آخر في سوريا كما تابعنا وكما ذكرت مع سلام، وكان هناك العديد من المطارات الأخرى والمواقع التي استهدفت إسرائيليا إذن في هذه الغارات. نتعمق حول أهداف الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في ذلك مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور. ولكن قبل ذلك كنا قد فككنا مع ضيفنا أهداف إسرائيل من الهجوم على أبو الظهور، ووجدنا أنها تتجاوز القاعدة الجوية نفسها إلى ثلاثة رسائل رئيسية. الهدف الأول حسب ضيفنا هو منع تشكيل موطئ قدم عسكري تركي في سوريا بمنظور تل أبيب. يمكن أن يغير أو أي إعادة بناء لقدرات عسكرية تراها إسرائيل مهددة لن يكون قرارا سوريا داخليا فقط، كما لن تسمح إسرائيل التي تتحدث عن شرق أوسط جديد بإضعاف نفوذها ولا بهندسة نظام إقليمي على حسابها. الهدف الثالث هو دفع واشنطن إلى أخذ المخاوف الإسرائيلية بالحسبان في أي آلية منع احتكاك مستقبلية. فإسرائيل تدرك أن الولايات المتحدة تعمل على خفض التوتر، لكنها تريد حسب ضيفنا أن تدخل هذه الآلية أو تدخل لهذه الآلية من موقع رسم الخط الأحمر بالقوة، لا من موقع من ينتظر ترتيبات دبلوماسية قد تقيد حركته لاحقا. دكتور حسني أهلا بك مرة أخرى. بداية نريد أن نفهم بالفعل عندما تتحدث إسرائيل عن وجود نية تركية للقيام بأعمال في هذا المطار تهدد أمنها، هل نحن نتحدث عن معيار يرتبط بالنيات هنا؟ أم أن الأمر بالفعل يتجاوز ذلك إلى محاولة رسم نطاق أوسع فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الإسرائيلية؟
2: هو تفكير استباقي من قبل إسرائيل، لأنها تعتقد بأن أي تحرك تركي في النهاية داخل سوريا هو يمكن تصنيفه على أساس أنه تهديد للأمن الإسرائيلي، وكل تهديد أو ما يصنف تهديد لإسرائيل بالنسبة لإسرائيل هو هدف مباح ويمكن في النهاية ضربه. ولذلك أنا أعتقد أن الحركة التركية أزعجت كثيرا إسرائيل، ولذلك لم تستطع في النهاية أو لم ترد أن تبقي هذه الحركة بدون رد فعل.
0: إن جئنا على مستوى الرسائل والتي فنتها معنا، هذه الرسائل التي تذهب في اتجاهات عدة، لنبدأ بالرسائل إلى تركيا تحديدا، في نهاية الأمر هناك حالة من العداء بين تركيا وإسرائيل، ولكن هذا المستوى الآن من الاستهداف ما الذي يعنيه على مستوى الرسائل؟
2: هناك صحيح منسوب كبير جدا من في النهاية من الخلاف وكذلك العداء ما بين البلدين يعود إلى سنة 2000 أسطول الحرية، ثم بعد ذلك زاد بعد أحداث 7 أكتوبر والموقف القوي لتركيا. إذن نحن في النهاية في جولة هي أصلا مشحونة بالعداء ما بين الدولتين. إسرائيل تريد أن تقول تركيا بأن في النهاية ما حدث في سوريا وهو انتصار لسوريا كذلك، هذا النظام الجديد الذي أتى، وتريد تركيا لأنه من أمنها القومي كذلك أن تكون سوريا مؤمنة وأن تكون سوريا مستقرة، بأن هذه العملية في النهاية هي كذلك تهديد لإسرائيل. هذه رسالة مباشرة إلى أنقرة بالقول لها بأن يجب أن تقف عند حدودها، وأن سوريا وهي منهكة الآن، لكن هذا لا يعطي الحق لتركيا أن يكون لديها أي نفوذ أو حتى حق النظر فيما يحدث في سوريا.
0: ورسالة الأثقل هي إلى سوريا، وسوريا دولة ذات سيادة يتم التعامل مع أراضيها وأجوائها بهذا الشكل. كيف تفهم الرسالة إلى سوريا التي هي في نهاية الأمر أيضا تنتهج نهج اللا تصعيد مع إسرائيل؟
2: سوريا بدأت في سياسة خارجية في النهاية يعني تقلق إسرائيل، لأنها تريد بناء قدراتها العسكرية، وقدراتها العسكرية هو في النهاية أعتقد هو مبدأ أساسي، لأن سوريا تريد في النهاية محاربة الإرهاب وتريد كذلك تأمين حدودها، وهذا لا يمكن أن تبنيه إلا إذا كانت لديك قدرات عسكرية، إلا إذا كان لديك جيش قوي، إذا كانت لديك كذلك قواعد عسكرية بما فيها القواعد الجوية. لكن بالنسبة لإسرائيل جعل سوريا دائما منهكة غير قادرة على بناء قدراتها العسكرية وإعادة بناء القدرات العسكرية بالنسبة لها هو هدف أساسي، لأنه يسهل الحركة بالنسبة لإسرائيل في كل دول المنطقة.
0: من زاوية أخرى من المشهد، أن توصل رسالة إلى سوريا أنه حتى علاقاتك مع الدول الأخرى نحن نتدخل لنقول هذا يهدد أمننا وهذا لا يهدد أمننا، كيف أيضا يفهم ذلك في سياق سيادة الدول؟
2: لأن سوريا محتاجة في النهاية إلى دعم الدول، هناك دول عديدة دعمت سوريا الجديدة، المملكة العربية السعودية وخاصة تركيا وبعض دول الخليج، ولذلك رسالة كذلك إسرائيل هو أن سوريا في النهاية ذات سيادة منقوصة، وهذا هو الخطير بالنسبة لإسرائيل. يجب أن تبقى سوريا تحت الوصاية، وبما أن إسرائيل تحتل أصلا أراضي سورية يجب أن تكون في النهاية السياسة الخارجية لسوريا تحت مراقبة إسرائيل، ثم أن كذلك من المؤكد أن إسرائيل لا تريد أن تكون سوريا في أي محور، سوريا مهتمة بالمحور الثلاثي بين المملكة العربية السعودية وباكستان وكذلك تركيا، وتريد أن تختبر هذا التحالف بالقول بأن إسرائيل لديها في النهاية الكلمة الأخيرة.
0: مفارقة كانت أيضا لافتة في على صعيد المواقف، تحديدا ما قاله توم براك عندما تحدث عن أبو الظهور وكيف أن هذا الاستهداف هو يهدد الاستقرار، وأنه كان على بعد خطوة من حرب مباشرة بين إسرائيل وتركيا، لربطه أيضا بالجولان والقول أن الجولان التواجد الإسرائيلي فيها غير قانوني، كيف تنظر لهذا الربط؟
2: أولا تصريح قوي، صحيح أنه هو رجل في النهاية سفير في تركيا، لكن هو كان مسؤول الملف السوري، وهو يعلم جيدا بأن أي احتكاك ما بين تركيا وإسرائيل سينسف عملية البناء في سوريا، سينسف العلاقة ما بين ربما بين تركيا وكذلك ودول المنطقة. تركيا عضو في الحلف الأطلسي، وهو كذلك يبعث هذه الرسالة لإسرائيل بالقول بأن تركيا تريد يعني أخذ موضع أو مكان في سوريا، يجب أن تفكر في احتلالك للجولان، أنك لا يمكن أن تعطي دروس لتركيا وأنت محتلة لهضبة الجولان.
0: دكتور حسن عبيدي شكرا جزيلا لك. هذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى لبنان، حيث تواجه النساء والجنوب تداعيات الحرب بعد النزوح وسقوط آلاف الضحايا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل ومصادر الرزق. فبينما بدأت نساء بالعودة مع عائلتهن إلى بلداتهن، وجدت أخريات أنفسهن معيلات وحيدات لأسرهن بعد مقتل أزواجهن، في وقت تحاول فيه نساء جنوبيات

0: تستعيد الحاجة تفاصيل الحرب وترى أن جولتها الأخيرة التي هجرتها من أرضها هي الأشد قسوة، ورغم كل ما حصل عادت إلى هنا.
1: رجعت خلص هيك عم هيك مرتاح. مرتاح ببيتي هيك على الدعم وعلى الغرام وعلى كل شيء. مش عم يخلونا ننيم يعني كل الليل، مش عم ننيم.
2: من شو؟
1: كسوة الجيل.
0: في جنبات الجنوب حفرت الحرب معالم القهر على محيى النساء، واتشحت منازل بالسواد. زينب إحداهن كانت حاملا بابنتها الثانية حين هجرتها الحرب فنزحت إلى مركز اللواء، وقبل أن تنعم وزوجها العسكري في الجيش اللبناني بالمولودة الجديدة قتلته مسيرة إسرائيلية، ويدها التي تهز مرقد الطفلة أنهكتها الأحمال والمسؤوليات لتربية ابنتيها.
3: كان أسعى شيء لي أنه جوزي ما شاف بنته، ما شبع منها. كانت هي طبقت الأربعين ويوم استشهاده، فكانت هيدا الخبر كتير صعب علي. كان مشتاق لو حابب يشوفها، بس للأسف الشديد ما قدر يشوف.
0: لطالما زرعنا بلداتهن الحدودية في مواسم الخير، فالجنوبيات كن دائما دعامة اقتصادية لعائلاتهن. غرسنا التين والزيتون وغلالا أخرى، ولكن الاحتلال اقتلعهن من أرضهن حين عاد إليها بعد نحو 3 عقود من التحرير.
4: نسأل الله لما كنا بالجبال نزرع دخان، ولك هلأ وانصرنا كنت معيشة عائلتي.
0: ومن جرح التراب تنبت محاصيل جديدة في مشروع مستحدث في مدينة صور للنازحات اللواتي يشكلن عونا اقتصاديا لعائلاتهن ولعائلات محتاجة أخرى تستفيد من المنتجات الزراعية هذه.
5: 5 العائلات النازحة كانت معيلة سيدة، وهول العائلات عادة بيكونوا كتير بيعتمدوا على، بيكونوا الأكثر فقرا الأكثر هشاشة، وبيعتمدوا كتير على المساعدات لأنه عندهم معيل حدا، وهذا الرقم أكيد من المرجح أنه يرتفع كتير بعد الحرب. فالمرأة الجنوبية تاريخيا وعلى مر العقود هي اللي واجهت الحروب، النزوح، التهجير القسري.
0: على قلق يعيش الجنوب ونساؤه، انعدام اليقين بالمستقبل وخشية من تجدد المواجهة مع كل ما قد تحمله من ويلات لم يعهدنها يوما، فيما تمضي قوات الاحتلال في مسح معالم عشرات البلدات هنا. تختزل ذاكرة الجنوبيات عقودا من الاحتلال والحروب الإسرائيلية، سنوات عشنا فيها الفقد والخسارات المتتالية، ورغم كل التحديات تشكل نساء جبل عامل عمادا أساسيا لنهضة المنطقة من وسط كل هذا الدمار. كارمن جوخدار، الجزيرة، مدينة النبطي، جنوبي لبنان.
6: الآن إلى التطورات في السودان، إذ قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عجار في برنامج المقابلة مع علي الضفيري الذي يبث على الجزيرة، قال إن الخيار حاليا بالنسبة للجيش السوداني هو الحسم عسكريا ما لم تتوافر شروط جدية للتفاوض.
7: أي تقدم للقوات المسلحة مطلوب لتمهيد للمرحلة التي تليها، لا ندري أي المرحلة التاليها، لكن الحروب في العالم كلها بتنتهي على تطالب التفاوض مهما كان يعني طال أمدها. الخيار أمامك حاليا هو خيار الحرب، هو خيار الحرب وخيار التقدم في الأرض وخيار الهزيمة على الأرض وخيار الحزم العسكري.
6: وأكد مالك عجار في حديثه للجزيرة أن الحكومة السودانية لم ترفض الحوار، وقال إنها منفتحة على المبادرات بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها.
7: لا نتكلم عن شروط، نحن نتكلم عن إجراءات تهيئة المناخ لأنه يكون في حوار مع الدعم السري. نحن الحكومة السودانية أبدا ما رفضت الحوار، وتعرف أنه في مبادرات كثيرة في الرباعية، في مبادرة جدة، ومبادرة جدة هي قطعت شوط كبير وفيها مخرجات كان مفروض تنفذ، وفي يعني كل المبادرات التي يعني ظهرت على السطح السودان كان إيجابي معها، لكن الإيجابية لا تستدعي بأنك يعني تتنازل عن مبادئك كدولة.
6: لم تكتف الصين

0: بالبحث عن بدائل لإمدادات النفط خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، بل خفضت الطلب عبر تقليص إنتاج المصافي، وهو ما أسهم في كبح ارتفاع سعر النفط عالميا. المزيد في هذا التقرير ليوسف خطاب.
1: الصين أكبر مستورد للنفط عالميا خفضت الواردات بقوة بعد حرب إيران من دون أن يتوقف اقتصادها. السر كان في مزيج من المخزونات الضخمة، السيارات الكهربائية، الفحم، بالإضافة لتقليص عمل المصافي. فبعد استيراد نحو 11 مليون و600 ألف برميل يوميا في عام 2025، تراجعت الواردات في الربع الثاني من 2026 إلى مستوى 8 ملايين و100 ألف برميل يوميا، هبطت بين فبراير ويونيو بنحو 48.9%. هذا الانخفاض ساعد أيضا في تخفيف الضغط على أسعار النفط العالمية. أول خط دفاع كان المصافي، فبدلا من البحث فورا عن كل برميل مفقود، خفرت بيجين عمليات التكرير والصادرات النفطية، وبحلول مايو تراجع تشغيل 49 مصفاة حكومية إلى حوالي 71% تقريبا، هو الأدنى منذ جائحة كورونا، فيما انخفضت معالجة الخام في النصف الأول من 2026 بنحو 5% تقريبا. لكن الصين كانت قد بدأت بالفعل الاعتماد على النفط قبل الحرب بسنوات، فقد باعت أكثر من 13 مليون سيارة كهربائية في 2025، أصبح لديها حوالي 44 مليون سيارة كهربائية على الطرق. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن هذه السيارات وفرت قرابة 1 مليون برميل يوميا من استهلاك النفط. حتى سلوك السفر ساعد على امتصاص الصدمة، فمع ارتفاع أسعار وقود الطائرات تراجعت أعداد ركاب الرحلات الداخلية بما يقرب من 8% في شهر مايو و7% في شهر يونيو الماضيين، بينما بقيت القطارات أكثر قدرة على الصمود لأنها تعمل بالكهرباء المنتجة أساسا من الفحم والطاقة المتجددة. الفحم تحول لجزء من خطة الطوارئ، فالصين كانت توسع صناعات تحويل الفحم لوقود ومواد كيميائية قبل الحرب. في 2024 أنتجت من الفحم منتجات تعادل حوالي 300 مليون برميل من الخام، أي ما يقارب شهرا من الواردات النفطية. لكن السلاح الأهم كان المخزون. خلال 2025 خزنت الصين قرابة 1,100,000 برميل يوميا في المتوسط، حتى وصل إجمالي مخزوناتها النفطية لمليار و400 مليون برميل بنهاية العام، ثم اقترب مما حوالي 1.5 مليار برميل مطلع 2026. وعندما تراجعت الواردات بدأت بجين بفتح هذه الخزانات، فمنذ مايو سحبت الصين 56 مليون برميل من المخزونات التجارية و15 مليونا من مخزونات المصافي، أي قرابة 71 مليون برميل، بينما ظل جانب كبير من الاحتياطي الاستراتيجي دون استخدام. إذن الصين لم تستغني عن النفط، لكنها بنت ما يكفي من البدائل كي تشتري الوقت. السيارات الكهربائية خفضت الطلب، المصافي قلصت الاستهلاك، الفحم وفر بديلا جزئيا، والمخزونات عوضت البراميل المفقودة. لذلك استطاعت بيجين تحمل هبوط حاد في الواردات من دون انهيار مماثل في الطلب. هذا بدوره ساعد على الحد من ارتفاع أسعار النفط عالميا.
0: ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة،
2: كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
2: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما أحمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
2: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
1: لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: الأم ما استوعبتش برضه، وما جه وهو بيتلو الآيات برضه وهي قاعدة جنبه وكان سعيه مشكورة، ما عرفش يظبط دي خالص. فقال لها وما السعي يا أمهما، قصد ربنا بالسعي إيه؟ فقالت لإخوانه الكبار اذهبوا فأحضروا أباك أتوابوك يشوف ما نحن فيه. الأب تفهم القضية على طول وقال يا بني كان سعيهم أن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فظل الولد يرتلها ويكررها طيلة طفولته حتى ترسخ، فخرج داود الطائي كما هو. التفت، أتنبه لملكات ابني. دايما بيقولوا عاوزين برامج، البرامج ايه؟ برامج تستوفي اعرف فيها امكانيات ابني. الحارس المحاسبي ده صاحب كتاب التوهم، كتاب في غاية الروعة، تعيش يوم القيامة بشكل قد توهم فيه الحارس المحاسبي ان هناك شخصا قد دخل الجنة فرأى نعيمها وقد دخل النار ووجد ما فيها. حارس المحاسبي وهو صبي من الصبيان عنده 6 سنوات قاعد يلعب مع الصبيان بيلعبوا، وكان قدام محل تمر، فخرج صاحب التمر عاوز يوزع تمر، فأعطى الحارس المحاسبي تمرا. فالحارس المحاسبي متعلم يسأل ليه بتديني تمر ليه؟ احنا بنقول لأولادنا لو حد جه قريب منكم يديكوا شغلاطة ما تاخدهاش منه، لو حد قال لك اقرب بابا ما تروحش معاه، ده طبيعي. الحارس المحاسبي متعود في البيت انه كمان ما ياخدش ويسأل ده ايه ليه بتديهولي ليه. فقال له لما تعطيني هذا بتديهولي ليه؟ فقال يا غلام تمر سقط عند الوزن، راجل جه وزن كيلو وقع منه شوية تمرات، فبدلا من اخذها بديها لك. الحارس المحاسبي عنده اخلاقيات هو متعلمها، ان المسلم ما بياكلش سحت، ان المسلم ما بياخدش حق تاني، ان المسلم ما يضيعش حقوق. العملية مظبوطة عندك يا عم؟ مظبوطة عندنا. وعلى فكرة هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي، بس هو بس نتعب شوية وندور على الحاجة نقدر نجيبها نعلم اولادنا عنده 7 سنين على المواضيع دي، بس نتعب شوية. الحارس المحاسب التفت للي حواليه من الصبيان فلقى واحد كبير، فبيقول له ايه أبائع هذا المتجر مسلم؟ الراجل ده مسلم؟ فقال له نعم، فانصرف مش. فالراجل هز الموقف، اجيب له تمرات ويسأل عني ان انا مسلم؟ هو مش شايفني مش شايف زبير الصلاة قد كده وشايفني براح المسجد وبعمل؟ فقال له يا غلام والله ما اتركك حتى تقول لي ما الامر. فقال له شوف بساطة الولد، ان المسلم لا يطعم الصبيان من السحت وانت تطعمني من السحت، عليك ان تسعى الى صاحب التمرات سعي العطشان الى كوب الماء. اي قيمة؟ هتقول لي ولادنا مش زيهم؟ دول عجينة واحنا ولادنا عجينة؟ اولادنا معدونين بعفاريت؟ القضية مش كده. انا بقول لك قد ايه واحد زي الحارس المحاسبي طلع بعد كده، لان بداياته كانت كده. سيدنا احمد بن حنبل عمه كان بيشتغل مع السلطة الرسمية، فكان شغال مخبر، فاي حاجة بتحصل يروح يبلغ. على فكرة ده من كتاب ابناء نجباء. احمد بن حنبل في يوم أصاب عمه مرض مش هيعرف يروح يوصل، وكان هناك أمر لا بد من إيصاله لصاحب الأمر. فأحمد بن حنبل كان عنده 9 سنوات بالضبط ساعتها، اكتب له المعلومات التي يراد أن توصل إلى إيه؟ إلى فلان. سيدنا أحمد بن حنبل أمام توقير العم وأمام خلق التبليغ وإفشاء الأسرار وإفساد العلاقات بين الناس، حسمها سيدنا أحمد بن حنبل ماشي شوية كده، ألقى
2: بما كان في يديه في داخل ماء الفرات، ثم سعى إلى عمه فقال: سقطت الوريقات عمدا مني إلى نهر الفرات، يا عماه ابحث عن مراسل آخر غيري فإني لا أصنع ذلك. خلق أمانة، خلق من الأخلاق. عشان كده طلع أحمد بن حنبل. سيدنا سفيان بن عيينة واقف على المسجد المكي، فواقف بعد الصلاة، فوصل سيدنا عمار بن دينار راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سفيان كان عنده 6 سنوات، فبيقول لي إيه، سيدنا عمار بيدور على حد يمسك منه الحمار بتاعه، فقال له سفيان بن عيينة: أنا أمسكه منك، أنا همسكه لك. فقال له: يعني جزاك الله خير. قال: لا، أولا تروي لي الحديث، تقعد كده تحفظني حديثين ثلاثة عشان أمسك لك الحمار. فقال له: يا غلام، الحديث أكبر منك، يعني أنت إيه 6 سنين اللي هتحفظ لي حديث؟ فروى 8 أحاديث، وهو قصده تعجيز الولد، قصده يقول للولد يعني انت قعدتني كده وما كانش استفدت، وكان اولى بيك ما عطلتنيش. سيدنا سفيان بن عيينة 8 أحاديث بمتنهم باسانيدهم اتقالت له، فظل سفيان بن عيينة يرددها. خلص سيدنا عمار بن دينار الصلاة وبيستلم الحمار وبيطلع عليه، فيقول لسفيان: ده معناه ان قوة الذاكرة والحفظ عند الطفل بتاعنا، سواء عنده في كيجي ولا كيجي تو ولا في سنة أولى ولا في أي وقت من الأوقات، قدرة حفظ أولادنا عالية. فقال له: ما نفعك الحديث؟ ما نفعك رواية الحديث؟ فقال سفيان بن عيينة: أعيدها عليك؟ أقولها لك تاني؟ قال: أو تحفظها؟ قال: أحفظها، راجعتها. وظل سفيان بن عيينة، أدي الحديث الأول بسنده وبمتنه، التاني الثالث. سيدنا عمار بن دينار قال: ليس هذا مكانك، مش مكانك تقف على الباب، مكانك عندي في حلقة العلم، تجلس بجواري فتتعلم الحديث. فكان سفيان بن عيينة، مفيش مانع ان الولد تحفزه. ابراهيم بن ادهم لم يتعلم الحديث الا بالدرهم، اكفه. كان سيدنا ابراهيم بن ادهم قال: والله ما حفظت حديث رسول الله الا بدرهم كان يعطيني اياه ابي عندما كنت احفظ حديث، كل ما احفظ حديث يديني درهم وبعد كده اخرج العب، ولكن في نفس الوقت حققنا المفهوم. هل كل ده كان اعتباطي؟ هل كل ده كان كده كل واحد بيطلع بحاجة؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية لأولاده؟ لا، كان في التفات للقواعد المهمة التي لابد لنا من أن نسير عليها. أبناء الصحابة وأبناء وأبناء الصحابة والسلف الصالح وغيرهم والتابعين كلهم بيقولوا لنا: خدوا بالكم من تربيتكم لأولادكم، خدوا بالكم من المعاني اللي موجودة، أولادنا يقدروا يطلعوا حاجة عظيمة. تخيل في حديث جميل قوي: من تعلم القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه نوره كنور الشمس. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنة بيجي للرسول صلى الله عليه وسلم يخاصم الرسول، سمع الحديث فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا يختم القرآن في أكثر من شهر؟ قال: نعم. قال: فدعني أتمتع بقوتي وشبابي فأختمه في أقل من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: خلاص ما دام عندك قدرة 3 أسابيع. قال له: يا رسول الله، دعني أتمتع بقوتي وشبابي. فقال له رسول الله: لا يختم القرآن في أقل من 2 أسابيع، كل يوم جزئين. ما عجبش سيدنا عبد الله، قال: يا رسول الله، دعني أتمتع بقوتي وشبابي 10 أيام، كل يوم 3 أجزاء. يا رسول الله، دعني أتمتع بقوتي وشبابي بقى 1 أسبوع، كل يوم 4 أجزاء وشوية. يا رسول الله، دعني أتمتع بقوتي وشبابي. فقال له رسول الله: ليس أقل من 3 أيام، انهض يا ابن عمرو بن العاص. أوه، كفاية كده 3 أيام. من فتح علينا الفتحة الكبيرة دي إن في ناس بتختم القرآن في 3 أيام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من 3 كان بيختموا القرآن كل 3 أيام في صعيد مصر هنا، وكان من أشهر النجارين تجار الموبيليا في مصر، كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. إزاي قدر يعمل ده؟ إزاي بقى تاجر شاطر وفي نفس الوقت بيختم القرآن كل إزاي؟ بالتربية، من منبعه، من صغره. المسألة أصبحت ما بتحتاجش منه مجهود، المسألة محتاجة منه قليل من التدبر. عشان كده بنقول ناخد بالنا من أولادنا، نحاول نشوف أبناء الصحابة طلعوا إزاي بهذا المنطلق، قدراتهم وصلت لهذا القدر إزاي، أوضحهم وصلت إزاي، ونفتكر دائما: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فاكرها قوي وتبقى يعني مستيقن بيها وحاسس بيها ومستشعر بيها بشكل او باخر. انا جايب مجموعة كبيرة جدا من المواقف، مواقف الصحابة، يعني عندما انظر الى سيدنا سهل بن عبد الله التستريك، اتعلم المراقبة امتى؟ ما اتعلم المراقبة هو صغير، عنده كم سنة؟ 3 سنوات بالضبط. صاحب الليل لقى خاله قايم بيصلي، تعالى اقول لك حاجة، هقول لك. وتخيل خاله يصل به العلم والتوفيق ان يقول له جمل قصيرة، كلمتين بس، يعني ما قالوش قد كده قال الله وقال الرسول، لا، قال له قول بالآتي: الله معي، وهب كلمة الله تاني ناظري، وهات كلمة الله شاهدي، ما تعبوش. 3 جمل، كل جملة من كلمتين، كلمة منهم مقررة في ال3 كلمات، ببساطة قولهم 3 مرات يا سهل ابن عبد الله التستري أول ما تروح للنوم. وعلى فكرة الأطفال من أكتر الحاجات اللي بيتميزوا بيها الوفاء بالوعد. وعدك الطفل في سن 3 سنين هيعمل حاجة، هيعملها، حتى لو غبت عنه سنين هتلاقيه لسه برضه بيعملها. علمه كده يشيل الكوباية ويوديها لمكانها، وتتفق معاه اتفاق بسيط ما فيهوش العقاب وما فيهوش اي نوع من انواع الشدة، هتلاقيه اول ما يخلص الطبيعي بتاعه هيوديها في نفس المكان اللي انت امرته فيه. سيدنا سهل بن عبد الله التستري قال ال3 كلمات شهر 2-3، تعالى بتقولهم ولا لسه؟ الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. قال قلها 7، قلها اكتر. فقالها بعد 2-3، قلها 11 مرة، وشبهها له على ايده، وزدها مرة. فقال سهل بن عبد الله، فوقع حب هذه الكلمات في قلبي، حبيتها خلاص، زي النشيد اللي ولادنا بكتير من الاحيان يقعدوا يرددوه، تلاقيهم هم بيلعبوا قاعدين يرددوا النشيد حبينه. اما حصل انه بقى 10 سنين، تعالى بقى سهل بن عبد الله تستر، تعالى اذا كان الله معك، اذا كان الله ناظر اليك، اذا كان الله مطلع عليك شاهدك، فكيف تعصاه؟ عيب ما يصحش. فيقول سهل بن عبد الله، والله ما عصيت الله ابدا مخافة سمع الله وبصره ورؤيته. نفس المفهوم، الاقي سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في السكة يلاقي غلام اقل من 10 سنين، انا بتكلم دلوقتي في اقل من 10 سنين، 10 سنين متربيين في بيوت، يجي الواحد يقول له يا غلام انت بتعمل ايه؟ قال له برع الغنمات دي. طب تعالى اقول لك حاجة، انا عاوز الغنم من غنمات دي. الولد ببساطة مش بتاعتي. الاطفال دايما كده ساعات يحرجونا قوي في بعض الاجابات، مش بتاعتي. فقال له خلاص انا اديك الفلوس واخد انا ايه الخروف. قالت ليست ملك، خدها من صاحبها. فقال له يا غلام خذ المال وانا اخذ الشاة، واذا سألك صاحبها ايه اللي حصل اكلها الذئب، سقطت من عليه، قول اي حاجة، قول اي حاجة. الولد ببساطة قال له ايه سيدنا عمر بن الخطاب، فاين الله ان فعلت انا هذا؟ هروح يوم القيامة من ربنا فين؟ مفهوم ضخم زي مفهوم المراقبة اللي ضيع منا واحنا كبار، اطفال صغيرين بيتربوا عليه، مستقبل الامة هيبقى عامل ازاي؟ سيدنا عمر دمع، عارفين دمع عليه؟ اطمن على مستقبل الامة، الولد دم يكبر هيبقى مكانة راسخة موجودة في الامة بشكل او باخر. بايه؟ شوية تعليم بسيط والتفات لأولويات في التربية بشكل أو بآخر. ما كانتش القضية قضية مدارس، ما كانوش بيروحوا مدارس عشان نقول في مدارس ومنهج والرسول صلى الله عليه وسلم بيحط كذا، كل واحد زرع في ابنه الفنون المختلفة للتربية. لكن احنا نيجي احنا النهاردة قاعدين نتفرج على التلفزيون واحنا كبار، وجي قدام التلفزيون منظر من مبادئ التربية بتاعتنا، لازم نقوم الصغيرين عشان المنظر ما ينفعش الصغيرين يتفرجوا عليه. ومين اباح لك انت يا كبير انك تشوف المنظر ده؟ من اعتق هذا الحق؟ يوم ما تقول لي ابنك خش الأوضة الفيلم، لا الفيلم العربي ده بتاع الكبار، لا انت ما تتفرجش على الفيلم ده لان الكبار، هيتعلم ايه؟ هيتعلم ان من حق الكبير ان يخطئ كيف ما شاء ويعمل اللي هو عاوزه لانه كبير، يبقى بيدور انه يبقى كبير. وساعة ما يكبر بقى ويعمل نفس الغلط ما تسألش بقى هو الولد اتعلم كل ده منين. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل او باخر، هي نفس الرسائل الكويسة. سيدنا الامام الكسائي كان بيعلم المأمون القرآن، فكان طبيعة الامام الكسائي يطرق برأسه، يطقطق برأسه كده ويتأمل في قراءة المأمون عشان يشوف الادغام ما كانش سليم هنا، الغنة ما كانتش كده سليمة، ما فيش اخفاء هنا يمسك عليه. وكان دايما اول ما يغلط يروح رافع راسه عشان يتنبه المأمون انه غلط. وكان بيقرأ في سورة الصف آية: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اول ما قالها المأمون، والمأمون كان ايه قايلها صح قوي، اطرق الكسائي ورفع رأسه وبيبص للمأمون. المأمون قاعد يعيد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي ايه انا ما غلطتش. فعد الآية وبدأ يقرأ، والكسائي لم يعلق، والمأمون قاعد يفكر
1: هو ايه اللي خلى الكسائي الامام يرفع راسه وانا ما بغلطتش وهو متعود على كده؟ يبقى في خطأ ما قد حدث. راح للرشيد ابوه المأمون الصغير اللي بيتعلم قرآن، راح للرشيد قال يا ابتي اوعدت الكسائية بعطاء فلم توفه؟ يعني انت كنت هتدي الامام الكسائي حاجة ولسه ما اديتهالوش؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الولد لماح عنده قدرة على اللمح، اكتشف انه ممكن يطرق لفعل ما، ان الرشيد ابوه اراد ان يعطي الكسائي شيئا ولم يوفي بحق الكسائي. فقال يا غلام من قال لك؟ الكسائي قال لك؟ هو اللي قال لك؟ قال لا يا أبتي، وإنما كنت أفعل كذا وكذا وكذا فصنع في كذا. إيه المعاني دي؟ يعني هو الولد ممكن يبقى لماح، زي ما الولد بيبقى لماح على النت، زي ما الولد بيبقى لماح في الغلط، هو لماح في الخير. لو مليت ابنك وذهنه بطاقة الإيمان زي ما الصحب الكرام كانوا بيعملوا، هتلاقي ابنك بيمتلك هذه الطاقات الإيمانية. صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟ هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟ منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
2: عاوزين أمة في المستقبل أقوى، ولو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
1: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا
2: خير. إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنزنا لهذه الليلة كنز الأمانة، كنز الأمانة التي لا تتحدد فيها فقط علاقة الإنسان بالله عز وجل، وإنما تتحدد فيها علاقة الإنسان بكل ما حوله، بكل من حوله. فالله عز وجل يقول في هذه السورة العظيمة، سورة البقرة: وإن كنتم على سفر، متحدثا عن الدين، عن الأمانات بين الناس، أداء الحقوق إلى أهلها. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله عز وجل في هذه الآية العظيمة يأمر فيها المؤمنين بأداء الحقوق، ولكن يستجيش ضمير المؤمن، قلب المؤمن، المشاعر والعواطف بشيء عظيم: تقوى الله سبحانه وتعالى. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الضمان الوحيد والأخير لتنفيذ التشريع، لتنفيذ الأمانات، لأداء الحقوق، سواء كانت حقوق الله عز وجل أو حقوق البشر، هي تقوى الله عز وجل، الخوف منه. إن لم يكن لدي شاهد على الرهن أو على الدين، إن لم يكن لدي بينة من ورقة أو من دليل، فالله سبحانه وتعالى شهيد على عباده. هذا الإحساس بالتقوى، هذا الشعور الجياش بمراقبة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يحذر به المؤمن في كل وقت. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يربي المؤمن على الإحساس بالتقوى، يربي المؤمن على أن لا يكون شاهد عليه إلا هذه التقوى العظيمة، وازع داخلي. قوانين الدنيا أو قوانين الأرض لا تعرف هذه المعاني، لكن القرآن العظيم الذي وضع هذا التشريع، القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى العالم بما في نفوس عباده، يربيهم من الداخل، لا يقودهم بالسلاسل، لا يقودهم بالقوة، لا يقودهم بالبينات والأدلة والبراهين والأوراق والمستندات. فإذا ضاع مستند أو ضاعت ورقة، ضاعت الأمانة وضاع كل شيء. لا، القرآن يربي الناس بالتقوى، القرآن يربي الناس باستجاشة الضمير بهذه التقوى والوفاء بالعهود. كل مؤمن مدعو لأداء الأمانة باسم تقوى الله، والرب سبحانه هو الشاهد على ذلك. ولكن ما هي الأمانة؟ أهي فقط المال أو الديون؟ أهي معنى أوسع من أموال؟ أهي معنى أوسع من ذلك، أم أنها فقط تنحصر في الديون؟ الأمانة كل ما يقع تحت يد الإنسان: الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصوم الذي بين أيدينا أمانة، الحج أمانة إن كنت أستطيع القيام به، كل شيء في الدنيا أمانة. كل التشريعات الواردة في سورة البقرة والتي سبق الحديث عنها هي من قبيل الأمانة. الزواج أمانة، الخطبة قبل الزواج أمانة، اختيار الزوجة الصالحة أمانة، اختيار الزوج الصالح أمانة، الكلمة أمانة، العمل أمانة، تربية الأولاد أمانة، حقوق الجيران أمانة، المحافظة على أسرار الآخرين أمانة. ولذلك أينما توجهنا في تشريعات الله عز وجل، أينما بحثت في تشريعات القرآن الكريم، وجدت نفس الأمانة يظهر في كل وقت، في كل تشريع. التشريع بحد ذاته هو أمانة، القيام بحقوق الآخرين هو أمانة، حتى الكلمة التي أسمع هي أمانة. ولذلك المجتمع المسلم
من أكثر المجتمعات الذي ينبغي أن يعيش فيه الإنسان آمنا مؤتمنا، مؤتمنا كذلك في نفس الوقت على نفسه وعرضه وماله. لا أحد يتكلم له بسر، لا أحد يفشي له سرا، لا أحد يتكلم عنه في غيبته، وهكذا وهكذا في مختلف الحقوق. ولذلك الله عز وجل في آية عظيمة وصف المؤمنين فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا أو فعلا هو أمانة، لن يسأل عنها أمام قضاء الدنيا، لن يسأل عنها أمام محاكم الدنيا التي قد تعرف شيئا ويغيب عنها أشياء، قد تقف على دليل ويغيب عنها أدلة، ولكن الشاهد والمحكمة والحكم هو الله عز وجل الذي لا يغيب عنه شيء في أرجاء مملكته، ولا حتى ذرة، ولا حتى ذرة تحت صخرة إلا ويعلمها، حتى الورقة التي تسقط يعلمها. كل شيء في كتاب، الكتاب قد لا نراه ولكن سبحانه وتعالى يكشف هذا الكتاب يوم الحساب. المؤمن الذي تربيه سورة البقرة ويربيه القرآن بعظمته وآياته وسوره على هذه المعاني لا يمكن له أن يخون، لا تعرف الخيانة طريقا إلى قلبه. ولذلك الله عز وجل في سورة الأنفال يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. لماذا؟ الإيمان بالله والرسول جزء من الأمانة، مراعاة الأمانة والقيام بحقوق الناس وأداء حقوق الآخرين، سواء كان من الأموال أو من الكلام أو من الحفظ على أعراض الناس، هذا من الأمانة. وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اختبار وابتلاء، ولكن لا يلغي أبدا مسؤولية المؤمن عن أداء الأمانة. وهل الأمانة كنز؟ الأمانة كنز، من أغلى ما يرزقه الله للإنسان هو الأمانة. ولا يحزن بعد ذلك على أي عرض من عروض الدنيا إن أوتي الأمانة. جاء في الحديث: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لا تدير بال على الدنيا، صدق الحديث، الصدق اللي تحدثنا عنه، حفظ الأمانة، حسن الخلق، البر الذي تكلمنا عنه، وعفة مطعم الحلال الذي تحدثنا عنه. المؤمن من هو؟ المؤمن ليس فقط من يزيد في الصلاة دون أن تؤثر في حياته، المؤمن ليس من يستزيد في الطاعات دون أن يكون لها أثرا في حياته وواقعه وسلوكه. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا المؤمن، المؤمن يعيش في مجتمع عفيف طاهر القلب والمشاعر، حتى من أدى إليك طرفا من الخيانة لا تخن. ما الذي يمنعك؟ دينك، قرآنك، هذا الكتاب العظيم يمنع الإنسان من الخيانة. فقد قال الله عز وجل: لا تخونوا أماناتكم. والمؤمن مستجيب، ما لديه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا. من معاني الأمانة التي قد تغيب عن أذهان الناس الآن، خاصة في حال الخصام أو الانفصام بالحقيقة الذي نعيش فيه في أيامنا هذه، نحن نعيش في حالة انفصام. القرآن أصبح البعض ينظر إليه على أنه فقط كتاب للآخرة، ليس منهج للحياة، ليس منهج أطبق وأنفذ تعاليم القرآن في حياتي. من معاني الأمانة أن يوضع كل شيء في كل شيء في حياة الإنسان في مكانه المناسب، فلا تعطى الأمانة ولا تعطى الوظيفة إلا لمن هو لها أهل. هذه الأمانة أو هذا الاستشعار بالأمانة ينعكس في سلوك وفي سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ذات يوم جاء إليه أبو ذر فقال له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ عيني، وظفني، انطيني إمارة، ألا تعطيني ولاية أو إمارة أو منصب؟ قال:
فضرب بيده عليه الصلاة والسلام على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. ليست المسألة مسألة فقط دنيا، المسؤولية، الوظيفة، القيام على الوظائف العامة، القيام على الأموال العامة، القيام على الممتلكات، هذه أمانة. حتى القيام على الأموال التي تجمع، أموال الزكاة وأموال التبرعات.

أموال الصدقات من أعظم الأمانة، من أعظم الأمانة، قد لا أسأل عنها في الدنيا، قد لا يمتلك أحد من الناس أن يسألني عنها، ولكن المؤمن يستشعر دائما أنه مساءل أمام الله عز وجل، وقفوهم إنهم مسؤولون. ولذلك تبعت هذه الآية عبارة أخرى يقول فيها الله عز وجل نفس الآية: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الشهادة، الشهادة بمفهومها الواسع، وليس فقط في المحاكم أو أمام القضاء، الشهادة بكل معانيها، الشهادة في قولة الحق، الشهادة في قولة الحق في الإنسان الذي أعرف. ولذلك من أعظم الأعمال التي يجازى بها الإنسان أن يذب الإنسان عن عرض أخيه المسلم، كلمة قال أمامي وأنا أعرف أن هذا الشخص الذي أعرفه ليس بهذه الطريقة، أذب عن عرضي، عن عرض أخي، حتى ولو لم يكن موجودا أو في حضرته، هذه من الأمانة، هذه من الشهادة، أن أؤدي للناس الحقوق. ولا تكتموا الشهادة. القرآن يصنع القلوب التي يشرع لها، سورة البقرة بالتشريعات التي سبقت صنعت المؤمنين. ولذلك لا عجب أن كانت هذه السورة العظيمة تستغرق في حياة الجيل الأول العديد من السنوات إلى أن يتعلم إلى حفظها، ليس لأنه لا يستطيع الحفظ، فالعرب كما هو معروف أمة حافظة، ولكن لأنه أدرك أن سورة البقرة من أعظم الأمانات التي إن حفظها بالفعل أو حفظ كلمات السورة وآيات السورة فقد وقع على عاتقه أكبر أمانة من الأمانات، فكيف سيؤدي هذه الأمانة؟ نختم بهذا الحديث القدسي الرائع: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إلي، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فآتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. إن أديت الأمانة ستؤدى الأمانات إلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الأمانات، خاصة في هذا الشهر الكريم، أن يحمل عنا تلك الحقوق التي بيننا وبين خلقه، وأن يغفر لنا ما كان بيننا وبينه، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد بدأنا بسيرة الإمام علي كرم الله وجهه، وقد بينت لكم أن الخلفاء الراشدين هؤلاء قمم شامخة من الصحابة الكرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هؤلاء الصحابة الأربعة الذين تكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقتدي بهم في كل أفعالهم وأقوالهم. واليوم ننتقل إلى جانب آخر من جوانب شخصية هذا الإمام العظيم، البطل والرجل. تحدثنا عنه في الدرس الماضي من زاوية علمه ونشأته، واليوم نتحدث عنه من زاوية رجولته وبطولته. ولا تنسوا أن كلمة رجل في القرآن الكريم في أكثر الآيات لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أبطال يعني. وقد اشتقت من كلمة رجل الرجولة، والرجولة هي البطولة. فهذا الصحابي الجليل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كريم بآية جديدة، هي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية أحدثت في نفس الصحابة الكرام رد فعل قوي، وظن بعضهم أنها تنعي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاح علي بن أبي طالب: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ نستنبط من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بث في أصحابه مبدأ ثابتا، تركيز النبي على المبدأ لا على شخصه،

0: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سيدنا علي يقول والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن ديننا دين مبادئ. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ماذا قال سيدنا علي؟ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. في آية قرآنية ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لما الإنسان تكون الدعوة إلى الذات ومغلفة بغلاف ديني رقيق، صار في عنا مجموعة ذوات، صار في مجموعة أديان. إذا الإنسان إذا دعا إلى ذاته فرق دين الله عز وجل، وقعت الخلافات، وقعت المهاترات، وقع الطعن. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني نحن في عنا إسلام وعنا مجتمع المؤمنين، أنت واحد من هذا المجتمع. فإذا ركزت على شخصك وكفرت من حولك فقد جعلت دين الله شيعا، وقد مزقت المسلمين شر ممزق. الذي لفت نظري في هذا الموقف موقف هذا الصحابي الجليل، قال والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. هنا في سؤال يطرح، لما لم يقل هذا الإمام الكبير والله لئن مات أو قتل لأسيرن على منهجه، والله لئن مات أو قتل لأقتفي أثره، والله لئن مات أو قتل لا أزال على سنته؟ قال والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. الحقيقة بذل النفس أقصى غاية الجود. إذن ماذا نستنبط من هذا الموقف أيها الإخوة؟ نستنبط أنه ينبغي أن تتعلق بالله عز وجل، وأن تتعلق برسوله المعصوم، وأن تخلص في تعلقك هذا، وأن تنتمي إلى مجموع المؤمنين، وأن تكون رجل مبدأ لا رجل أشخاص، لأن الأشخاص يأتون ويذهبون ويرتفعون ويسقطون وينضبطون وقد لا ينضبطون. فالنقطة الدقيقة يعني قول سيدنا الصديق من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في غزوة أحد يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء، هو أبو سعد ابن أبي طلحة، وينادي عليا ليبارزه. يخرج علي إليه ويتلاقيان في مبارزة ضارية حامية، ويتمكن سيف علي رضي الله عنه بضربة تطرحه أرضا وهو يتلوى من الألم. وبينما يتهيأ علي كرم الله وجهه ليجهز عليه بضربة قاضية، ينحسر جلباب الرجل فتنكشف عورته، فيغمض علي عينيه ويغض بصره ويثني إليه سيفه ويعود إلى مكانه من الصف. أنتم دائما تقولون الإمام علي كرم الله وجهه، يؤثر عن هذا الإمام العظيم أنه ما رأى عورة قط. فسيدنا علي كرم الله وجهه، حتى بيروي التاريخ أنه أحد المقاتلين وهو يبارز سيدنا علي شعر أنه ميت لا محالة، فكشف عن عورته فانصرف عنه سيدنا علي، فقال أحد الشعراء لا خير في رد الردى بمزلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يعني رد الموت عنه حينما كشف عن عورته. بيقول أحد أصحاب النبي اللهم صل عليه بعد أن صافح النبي بيده اليمنى قال والله هذه اليد بعد أن صافحت يد النبي ما مست عورتي إطلاقا طول حياته إلى أن مات، تكريما للنبي. ما هذا الحب؟ ما هذا التعظيم؟ ما هذا الولاء؟ ما هذا التكريم؟ صافحت يده يد النبي. إذن هذه اليد يجب أن تكون مقدسة طوال حياتي. قال والله ما مسست بها عورتي طوال حياتي منذ أن عاهدت النبي. يسألونه لما لم تجهز عليه، يجيبهم لقد استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم. حقيقة القتال مشروع بس له آداب، له مكارم أخلاق. فسيدنا علي ما كان يقبل أن ينتصر في مبارزة إلا إذا توافر مع المبارزة صفات البطولة والمروءة والشهامة والعفة. الحقيقة الخصوم سيدنا علي براعته في القتال كانت تزلزل خصومه خوفا وفرقا وهلعا، لكن شرف المقاتل في سيدنا علي كانت تملأ نفوسهم طمأنينة وأمنا. ما بيغدر يعني، لا يغدر أبدا ولا يقصو ولا يمثل، قتال شريف. مرة في قتاله مع بعض خصومه قام أحد من رجاله فشتم خصمه، فنهاه سيدنا علي نهيا شديدا وقال يا أمير المؤمنين ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال الإمام علي بلى ورب الكعبة. قال فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال الإمام علي كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لج به. حتى مع خصمه في تهذيب. القرآن الكريم هكذا يقول ادفع بالتي هي أحسن، يقول الله ادفع بالتي هي أحسن. أحسن ما وزنها الصرفي؟ أفعل. ما نوع اشتقاقها؟ اسم تفضيل. معنى أحسن يعني إذا في تعاملك مع خصمك 1000 سلوك حسن يجب أن تختار الأحسن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسيدنا علي حينما أزمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، كفار قريش متربصون به متحلقون حول بيته وينبغي أن يغادر، وقد ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى كفا من تراب وقال شاهت الوجوه فلم يروه حينما خرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عليا أن يستلقي على سريره وأن يتغطى ببرده. هم كلما نظروا إلى بيت النبي يطمئنون، هو في سريره وهو في البيت، النبي كان خرج من مكة. في هذا الموقف قريش وقد عرفت ببأسها وجبروتها وقسوتها وحقدها وكرهها، وحينما تدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تفاجأ أن النبي قد خرج وسيدنا علي مكانه. أليس هناك احتمال كبير أن يقتل هذا الإمام العظيم؟ احتمال كبير جدا، أن الإنسان حينما يمتلئ حقدا وألما وحينما يسقط في يده وحينما يحبط عمله وحينما يخيب أمله قد يفعل فعلا لا يفكر فيه. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مطمئنا لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي. الواحد منا يسأل نفسه هذا السؤال. يعني أنا في حياتي ماذا فعلت؟ في غزوة أحد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يحمل لواء المعركة، سقط هذا اللواء من يده وبادر إليه سيدنا علي كرم الله وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحمل اللواء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. يعني سيدنا علي له مكانة كبيرة، وكما قلت لكم في الدرس الماضي يعني المسلمون الصادقون والمؤمنون الصادقون تمتلئ قلوبهم تقديرا وإعجابا بهذا الإمام العظيم الذي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب يصيح به حامل لواء المشركين، يقول: ألا هل من مبارز؟ ولا يجيبه من المسلمين أحد، فقد كانوا في شغل عنه بالمعركة التي بلغت أقصى عنفوانها وشدتها وضراوتها، وتتكسر السيوف على السيوف والنصال على النصال. ما قال الشاعر مرة: بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ثم يقول حامل هذا اللواء مرة ثانية: ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار؟ ألا فليخرج إلي أحدكم. ولم يطق علي رضي الله عنه صبرا فصاح به: أنا قادم إليك يا أبا سعد ابن أبي طلحة، فابرز يا عدو الله إلي. والتقيا بين الصفوف الملتحمة تحت وقع السيوف وتبارزا، فاختلفا أي تبادلا ضربتين، ضربه علي ضربة واحدة فسقط على الأرض يعالج مصرعه ومنيته، وهم علي أن يضربه الثانية ليجهز عليه فتنكشف عورته، وقد مر بنا هذا الخبر قبل قليل أمام علي فاستحيا وغض بصره وانصرف عنه على النحو الذي أشرنا إليه من قبل. يروي التاريخ أن سيدنا صلاح الدين أيضا حينما التقت امرأة مع زوجها الأسير تعانقا، فهذا السلطان الرحيم العادل يروي التاريخ أنه غض بصره ولم ينظر إليهما، يعني أكبر هذا الود الذي بينهما وشعر بسعادة حينما جمع بينهما، وحينما عثرت الزوجة على زوجها الأسير، ومع ذلك فعفته وشرفه يأبى أن ينظر إليهما. وهذا الموقف يشبه موقف سيدنا موسى حينما جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. واستنبط العلماء أنه من أدب المرأة في حوارها مع الرجل أن تختصر وأن تلقي كلاما لا جواب له. قال: ما خطبكما؟ ليس في اللغة العربية كلمة أشد إيجازا واختصارا ودلالة من هذه الكلمة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويروي التاريخ أنه حينما أرادت أن تدله على البيت سار أمامها وأمرها أن تدله على البيت وهي خلفه. لذلك ما الذي يلفت نظر المرأة في الرجل؟ قوته وأمانته. القوة يعني يحميها، أما أمانته أمين عليها ولا ينظر إلى غيرها. وما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، فإذا وقفت عند آيات القرآن آية آية، بل كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، بل حركة حركة، لوجدت فيه العجب العجاب. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 710 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 41 من حلقات تدبر سورة البقرة، الحلقة رقم 41. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا كده من الآية 139. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة

0: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب، طالما إنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تهتدوا يعني هما بيدعوا إلى الهدى، بس هما عندهم مفهوم عن الهداية مختلف عن المفهوم اللي احنا اللي موجود عندنا. احنا مفهومنا عن الهداية واضح، تمسك بالتوحيد، عدم الشرك، الإيمان بجميع الرسل وبكل ما نزل، ما نزل الله من الوحي. وبينا ده قبل كده وقلنا ان هو الايمان بالله وبما نؤمن، قولوا امنا بالله وما انزل الينا اللي هو القران، وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون كلهم من ربهم، وهكذا. خلاص شرحناها. فاحنا عندنا المفهوم واضح، قبول كل الرسل، قبول كل الكتب، التمسك بتوحيد الله وعدم الشرك بالله. هنا بقى بنقول لهم انتوا لسه بتجادلوا ليه؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فانتوا بتحاولوا في ايه لسه؟ يعني عاوزيننا نكفر بمحمد وبالقرآن ونروح نؤمن بالثالوث عشان نبقى نصارى؟ مش قالوا كونوا هودا او نصارى؟ نبقى نصارى ازاي؟ زي ما انت كده بس، ها تكفر بالنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن وتزود مع ربنا اتنين تانين، الملاك والرسول اللي أرسله، بس خلاص، الأب والابن اللي هو الرسول والروح القدس اللي هو سيدنا جبريل، ويلا نعبد الناس كلها. ايه ده؟ هو ده اللي انت يعني، هو ده اللي عندكم؟ قل أتحاجوننا في الله بعد كل ده؟ ولا تحبوا بقى نبقى هود؟ نبقى يهود ازاي بقى؟ نكفر بقى بمحمد وعيسى وبالقرآن والإنجيل ونؤمن إن ربنا عنده يعني حاشا لله يعني نقص في الحكمة وفي العلم عشان نبقى يهود بقى؟ ما ده التطور الفظيع يعني. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ انتوا لسه بتجادلوا في مفهوم الألوهية؟ الله ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ما فيش حد هيسأل عن أعمال التاني، ونحن له مخلصون، احنا مخلصين لله في ايماننا به، لا نعبد الا الله، اخلصنا الايمان لله وحده، الا لله الدين الخالص، مخلصين في عملنا بحيث لا نبتغي الا وجه الله. طب وانتم مخلصين برضو؟ هل اخلصتم العبادة لله؟ هل لم تشركوا بالله؟ هل لم تبدلوا كلمات الله؟ ما كتبتوش الكتاب بأيديكم ثم تقولون هذا من عند الله؟ هل ما اشتريتوش بآيات الله ثمنا قليلا؟ في ايه؟ فشوف بقى، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، طب ونحن له مخلصون، انتوا بقى ايه؟ سألوا نفسكم. طيب في سورة الشورى ربنا قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله عندهم حجة، في ناس بتعمل كل جهدها لإخراج الناس من الدين حتى بعد الناس ما استجابت للدين. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، خلاص الناس استجابت لربنا ودخلت في دين ربنا ولسه بيعملوا مجهود رهيب وينتجوا أفلام وينتجوا فيديوهات ويعملوا كتب وينزلوا يروحوا أفريقيا ويروحوا مش عارف عشان يطلعوا الناس من دين الله. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم، الله، هي الناس دي عندها حجة؟ من وجهة نظرهم عندهم حجة، بس حجتهم داحضة عند ربهم، يقعدوا يحاولوا يخدعوا الشباب المؤمن ويعملوا فيديوهات ويكتبوا كتب ويعملوا أفلام ويأثروا بكل الطرق، لكن في النهاية ربنا بيسخر من يدحض هذه الحجج ويفهم الناس الحقيقة اللي هم بيخفوها. احنا قلنا لكم اننا مؤمنين بالرسل كله اللي انتم نفسكم معترفين بيهم، ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، ماشي؟ طيب برضو بتقولوا اننا لازم نبقى هودا او نصارى؟ لا، هم الرسل دول كانوا هودا او نصارى؟ اسمع بقى 140، ها؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. ما قالش عيسى ولا موسى، اكتفى بذكر الآباء بتوع بني إسرائيل اللي مفيش خلاف خالص عليهم ومعترفين كلهم بيهم وبينتموا ليهم، وقال هم دول كانوا هودا او نصارى. طب ليه بتدعونا نبقى هودا او نصارى؟ طب احنا ربنا قال لنا غير كده؟ قال لنا انهم كانوا مسلمين، يعني على ملة ابراهيم صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة، مصبوغين بنفس الصبغة الايمانية. هل انتم بقى بتعرفوا اكتر ولا ربنا؟ قل اانتم اعلم ام الله؟ سؤال فيه تحدي واظهار ان احنا متيقنين من عقيدتنا، وما تهزناش شعره بكلامهم ولا بتحديهم لينا في اثبات الكلام بتاعهم واثبات هذه الملل المنحرفه. قل اانتم اعلم ام الله؟ ما ترد انت وهو، احنا سألنا سؤال، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما بتردوش ليه؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ بتكتموا الحق ليه؟ خلي بالك كتم شهادة، انت بتكتم الحق، الحق ممكن ينفجر. فكلمة، في فرق بين أخفى شهادة وكتم شهادة. كتم شهادة، الشهادة دي فيها الحق فهو بيخبيها، فتحس انها عايزة بتقاومه، الشهادة نفسها بتقاومه. ممن كتم شهادة عنده من الله، يبقى بيكتم الحق، لأن الحق لما يبنى عشان حد يخفيه لازم يكتمه. لأنتم في كتبكم عارفين كويس أن محمد نبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به حق وهو القرآن، بس أنتم كده بتكتموا الحق بدل ما تشهدوا بالحق اللي ربنا نزله لكم في كتابكم في التوراة. خلي بالك بقى، وفي الإنجيل أيضا، يعني خلي بالك بقى، الآية دي عمالة تحاصرهم بالأسئلة المحرجة في قلب المناظرة. خلي بالك احنا في مناظرة، قل أتحاجوننا في الله، معناها ايه؟ معناها ان دي احنا في مناظرة، احنا في مناظرة بحد، وكل واحد جايب حجته، يعني انتوا جايبين حججكم وداخلين قصادنا مناظرة. طب خدوا بقى، يلا أسئلة ورا بعض. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أدي أول سؤال، يلا في بيته. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ده تاني سؤال، ربنا قال لنا غير كده. اللي بعد، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ تالت سؤال بيحرك ضمير العالم الكذاب اللي هو عارف الحق وبيكتمه، عارف التوراة مكتوب فيها ايه وبيكتمه، وبيشكك. يعني السؤال ده، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لما يسمعوا العالم اللي بيكتم الحق وعارفه ممكن يحرك ضميره او يبقى حج عليه، وفي نفس الوقت يشكك الجاهل في العالم اللي عمال هو حاطط ثقته فيه وعمال يقول له الكلام الايه الفاسد. وما الله بغافل عما تعملون، ربنا لا يغفل عن كل ايه المكر بتاعكم ده والكلام. طيب اقرا معايا 141، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نفس الآية 134 بالحرف، وردت أيضا بعد ذكر نفس الأنبياء، لو تلاحظوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
1: اللي هم أسلاف بني إسرائيل، فبيؤكد لهم ودول اللي بني إسرائيل متفقين عليهم، ما كفرهوهم شيء، ما كذبوهم شيء، فبيؤكد لهم إنهم لازم يتوقفوا على الافتخار بالأجداد والأسلاف، لأن النظام ده ما بيمشيش مع ربنا. الناس اللي طول النهار عامل لك إيه ده، أنا أصلا لعلمك إحنا من الشرع اسمهم إيه الأشراف، عمل إيه أنا عندي النسب، أنا يعني عندي النسب للنبي عليه الصلاة والسلام، ده شيء جميل جدا، لكن ده مش هينفعك بحاجة يوم القيامة. ما انت بتتدبر كام ده ليك انت، احنا ما فيش فينا حد بيفتخر من بني اسرائيل، لكن فينا ناس كتيرة بتفتخر انها من نسل النبي عليه الصلاة والسلام. حلو قوي، هينفعك حاجة يوم القيامة؟ اللي مش هينفعه عمله مش هيسرع به نسبه، من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. واكيد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده لن يسرع به نسبه، ما كانش يقصد نسبه اللي جده الباشا. الناس بتفتخر بالنسب لمين؟ للنبي نفسه عليه الصلاه والسلام. طيب يعني شوف، حتى العرب كانت زمان تقول ايه، ليس الفتى من قال كان ابي، ان الفتى من قال ها انا ذا. ورينا انت بتعمل ايه، مش انا ابويا مين وجدي مين ومش عارف ايه. كل انسان هيسال عن نفسه وعن اعماله. اقرا بقى معايا 142. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرتبطا عاطفيا ببيت الله الحرام بالكعبة، فلما فرضت الصلاة بشكلها الحالي في ليلة الإسراء والمعراج، يعني حوالي طبعا مختلف امتى بالضبط كان الإسراء والمعراج، لكن أرجح الأقوال وأقوى الأقوال إنها كانت سنتين قبل الهجرة، من سنتين بقى إلى 5 سنين، يبقى الأقوال كتير، لكن أقوى الأقوال حوالي سنتين، من سنتين لثلاث سنين قبل الهجرة، فرض فيها التوجه للقبلة اللي هي بيت المقدس. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم ويقف بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود. ليه؟ علشان الركنين اللي في الجهة التانية هما الركن الشامي والركن العراقي. الكعبة لها 4 أركان، وانت بتطوف، احنا بنطوف عكس عقارب الساعة. الركن اللي قبل الحجر الأسود اسمه الركن اليماني، يعني اتجاه اليمن، وبعد كده ركن الحجر الأسود، وبعد كده الركن العراقي اللي هو خط مستقيم للعراق، وبعد كده الركن الشامي. فأنت لو وقفت في الجانب بتاع الكعبة اللي بين الركن اليماني والحجر الأسود وصليت، هتبقى انت متجه لبيت المقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقف في هذه الجهة كان يبقى محقق القبلة المفروضة اللي هي بيت المقدس، وفي نفس الوقت بيستقبل الكعبة. الكعبة واقفة يعني في النص بينه وبين بيت المقدس، مش في النص طبعا يعني، لكن في نفس الخط يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي زي ما قلنا من جهة الايه اليمن، فتبقى القبلة بتاعته كده ايه جايبة الكعبة وجايبة كمان اتجاه الشام او اتجاه بيت المقدس. لكن لما المسلمين هاجروا الى المدينة، المدينة شمال مكة، فعشان يتوجهوا الى بيت المقدس خلاص مش هيقدر، الكعبة مش هتكون في ايه في خط المستقيم ده، الكعبة هتبقى في ظهرهم، ده كده هيدوا ظهرهم للكعبة. واستمر المسلمين بالفعل بيصلوا باتجاه بيت المقدس 16 شهر في المدينة، تقريبا الإجمالي كان حوالي 4 سنين و4 شهور، ده على أقوى الأقوال، ما بين 3 سنين في مكة وسنة واربع شهور في المدينة. وده كان صعب قوي عليهم. ليه؟ لأن بيت المقدس قبلة اليهود. إزاي أنتم جايين من مكة ودين مستقل بقى ونلاقيكم واخدين قبلة اليهود؟ إزاي بتقولوا لليهود أنتوا غلط ولازم تؤمنوا بمحمد وبالقرآن وتدخلوا في الإسلام وأنتوا أصلا اللي بتقلدوهم في المناسك بتاعتهم ومتجهين لنفس القبلة بتاعتهم؟ فالوضع كان محرج جدا جدا جدا. إحنا مش بنقلد حد، إحنا بننفذ أوامر ربنا بس. لو قال لنا اتجهوا النهاردة للهند هنتجه للهند وهنصلي، وبكرة اتجهوا للصين هنتجه للصين ونصلي، وبعد كده بيت المقدس هنتجه، وبعد كده كعب ما عندهش مش يعني ربنا بيقوله احنا بنعمله، لكن ايه اللي هيتقال عليك بقى؟ ده قصة تانية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى لو القبلة اتجاهها يتغير ويصبح باتجاه الكعبة في مكة. فربنا بعد 16 شهر غير الاتجاه فعلا، وده كان أصعب كمان على فكرة. ليه بقى؟ لأن الأول كنا بنصلي باتجاه إيه؟ بيت المقدس، وده أصلا عامل مشكلة. لما يجي بعدها يتحول الاتجاه من بيت المقدس 180 درجة هيلفوا في المدينة ويتجهوا تاني ناحية مكة، هيقولوا بقى ده محمد بيقلف في الدين بقى على مزاجه، او كأن مثلا عبادة المسلمين 3-4 سنين فاتت كانت خطأ بقى. ما هو لو الكعبة هي القبلة يبقى عبادة السنوات الماضية كلها خلاص مش محسوبة وطلعت في شنك، ولو بيت المقدس هو اللي صح يبقى العبادة اللي جاية كلها في شنك. ويقعد بقى يتريقوا مادة بقى للسخرية من الإسلام، وطعن طعن طعن في الإسلام من باب موضوع تحويل القبلة ده، وإيه الإله اللي بيغير رأيه بتاع الإسلام ده، والكلام بقى اللي إحنا بقى إيه عارفين طبعا إيه يعني ماسورة مجاري وتتفتح بقى علينا بسبب إيه الموضوع بتاع تحويل القبلة. فاتجاه القبلة عشان تبقوا عارفين أولا لبيت المقدس كان ابتلاء، لأن الإنسان العربي بطبيعته والمسلم منتمي عاطفيا للكعبة أكثر من أي حاجة، لأنها يعني البيت اللي رفعه إبراهيم وإسماعيل وفي مكة وبعد كده تغيير الاتجاه بقى للكعبة برضو ابتلاء، ما هو هيفتح باب بقى تاني من السخرية. فربنا قال لنا من قبلها، من قبل ما ينزل الايه التحويل بتاع القبلة، قال في الآية 142 سيقول السفهاء في المستقبل، عشان تبقوا عارفين، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما يقولوا كده قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا يملك المشرق والمغرب، يوجهنا النهاردة هنا هنتوجه، يوجهنا النهاردة هنا هنتوجه، اللي ربنا هيقوله احنا هنعمله، احنا بنطيع. هم لسه خلي بالك ما قالوش ده، ربنا بيجهز النبي والصحابة نفسيا للهجوم اللي هيحصل عليهم، وبيقول لهم دول سفهاء، قلنا يعني جهلة مع ناقصين عقل. السفيه ناقص عقل وجاهل في نفس الوقت. هيقولوا ايه؟ ايه اللي خلاهم يتخلوا عن قبلتهم اللي صلوا باتجاهها 3-4 سنين؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب هم سفهاء ليه؟ عشان اللي جاي ده ولله المشرق والمغرب. فارق معاكم الاتجاه في ايه؟ ما هو ربنا هو اللي يملك المشرق والمغرب، يعني يملك الأرض كلها،
0: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مش خدناها دي في البقرة الآية 115؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. احنا اصلا ما بندعو مش لازم نتوجه للقبلة، احنا بندعو قبلتنا هي السماء وبندعو.

أرضى بقى ربنا في الصلاة فرض علينا نتوجه لقبلة معينة، والقبلة دي هتبقى بيت المقدس، وبعد 4 سنين خلاها مكة عشان يختبرنا، وهنشوف دلوقتي ليه. بس خلاص، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. معناها إن اللي ربنا هيهدي إليه الناس هو ده الصراط المستقيم. يعني لما كان هم بيقولك إيه، العبادة اللي فاتت هي اللي كانت غلط ولا العبادة اللي جاية اللي هتبقى غلط؟ مفيش عبادة غلط عندنا خالص، ده اللي فاتت ولا اللي جاية. اللي ربنا هيأمر بالتوجه ناحيته هيبقى هو ده الصح، الصراط المستقيم إن أمشي في الاتجاه دلوقتي، والصراط المستقيم ابتداء من بكرة هيبقى كذا. إيه المشكلة؟ ربنا يحول ويغير كما يريد. ليه بقى للصراط المستقيم ده؟ لاختبار قوة إيمان الصحابة اللي العرب هيعيروهم إنهم تركوا الكعبة، وده كان هو المفروض يكون الصراط المستقيم، وراحوا يتجهوا لقبلة اليهود. اختبار لقوة إيمان الصحابة اللي هيسمعوا الطعن في دين الله بسبب كده. وبعدين هو في ايه؟ انتوا مش عارفين ان انتوا يعني يعني يعني هم طبعا هيتقال عليهم، هو انتوا مش عارفين حتى تألفوا في دين ربنا، فبتتناقضوا شوية تقولوا هنا شوية تقولوا هنا. فطيب ده معناه ايه بقى؟ انه المسألة من الاول اختبار وابتلاء، لغاية وحصل التحويل اختبار وابتلاء ايضا. اقرأ معايا بقى كده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب، ربنا جعلنا الأمة الوسط، أمة بين أمة أخرى شديدة المادية، طغت الماديات بتاعت الدنيا على كل الروحانيات بتاعت الآخرة عندها، أمة إيه؟ بني إسرائيل. وبين أمة تانية مفرطة في الروحانيات حتى دخل في الدين كمية خزعبلات رهيبة، اللي هي أمة النصارى. احنا الأمة اللي في الوسط، لا هنبقى هودا ولا نصارى، احنا اللي في الوسط. والعجيب ان الآية دي 143 وسط البقرة بالضبط، 286 آية على 2 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني بين طرفين، والتطرف سهل، التطرف يمين سهل، التطرف شمال سهل، الوسطية هي اللي صعبة، لأن الوسطية بتحتاج وسطيين يقدموها ويمارسوها. ما ينفعش واحد يبقى متطرف ويقول لك أنا بمارس الوسطية. الوسطية إيه اللي أنت بتمارسها؟ فالتطرف سواء بتمييع الدين سهل أو بالتشدد في الدين سهل، لكنه مضر ومهلك. أيضا وسطا يعني أفضل، يعني في سورة القلم أفضل واحد في إخواته أصحاب الجنة اللي هم أقسموا ليصرمنها مصبحين، هو أول واحد فاء وفوقهم. في سورة القلم ربنا قال قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني أفضلهم. إذن الوسط بمعنى الأكثر خيرا. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني إيه؟ بص بقى دي في آل عمران 110، كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إحنا خير أمة علشان الثلاث حاجات دول، مش موجودين ما إحناش خير أمة، عشان تبقوا عارفين. بنؤمن بربنا وبنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نبقى خير أمة. خير أمة يعني أمة وسطا، خلاص قلنا الوسط يعني الأفضل أكثره خيرا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أنتوا الأمة اللي نزل عليها القرآن اللي بيشهد على الأمم الأخرى. فلما يجي ناس في عصر من العصور يدعوا أن ما نزل لهمش نبي، أنتم يا أمة القرآن تبقوا شهود عليهم أن لا ده في نبي اسمه الياسع نزل في الوقت ده، لا ده في نبي اسمه ذا الكيف نزل في الوقت ده. سنشهد على كل الأمم إن

كل أمة جالها نبي كمان فين؟ في سورة فاطر. فإحنا هنشهد على الأمم. ربنا قال في سورة فاطر: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإحنا اللي هنشهد يوم القيامة على كل الأمم الأخرى. طب ومين يشهد علينا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد علينا احنا بقى. طيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قبلة القديمة كانت ابتلاء وفتنة، اختبر فيها الصحابة علشان نعرف مين هيتبع ومين هينقلب على عقبيه. خلي بالك من حاجة، يتبع غير يتبع. لما يقولك تعال ورايا فتيجي ورايا كأنت بتتبعني. فلما يقول ايه مين تبع فاضل هنقول فلان لانه مش وراي مرة واحدة. لكن يتبع يعني هو على طول ماشي ورايا. لنعلم من يتبع عشان نعرف مين اللي هيستمر في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومين هينقلب على عقبيه، يعني يتدور ويمشي وخلاص كده لا لا لا لا لا ده في حاجات غريبة بتحصل في الدين ده ويقوم ماشي. اه كويس. اه حاجة تانية، يعني ايه الا لنعلم؟ هو ربنا مش يعلم؟ كلمنا فيها دي قبل كده، وقلنا في علم قديم وعلم تنجيزي. ربنا يعلم كل شيء سيحدث في المستقبل، فربنا يعلم جيدا مين سيتبع الرسول ومين هينقلب على عقبيه. ده العلم القديم. في علم بقى حادث اللي هو ايه؟ لما اللي ربنا يعلم انه هيتبع يتبع، واللي ربنا يعلم انه سينقلب على عقبيه ينقلب هو كمان، ربنا بيعلم ان علمه حدث على ارض الواقع. ده اسمه علم تنجيزي. كل ما تلاقي ليعلم الله كذا، ربنا يعلم كل شيء علم قديم، ولما بيحدث بيعلم انه حدث، انه حدث خلاص. طيب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وفعلا مسألة القبلة في اتجاه يعني صلاة اليهود كان صعب جدا على العرب. يعني عرب بقى وهم يهود، دول عرب وفي عداء تاريخي، ومهما كان في حزازات وفي ايه دول بيتنططوا علينا، احنا اهل كتاب وانتوا جاله، فصعب على العرب إلا على الذين هدى الله. ما كانش صعب على اللي ربنا هداهم لما قال لهم توجهوا البيت المقدس، توجهوا البيت المقدس خلاص. قلنا امبارح اللي ربنا بيهديه الى ملة ابراهيم بتصبغه صبغة الله، فبتصبغ عقله وقلبه وجسده، فيصبح الطاعة سهلة، فينتهي عن النواهي بسهولة، ويقبل على الطاعات والاوامر بسهولة. فما كانش عندهم مشكلة الذين هداهم الله في انهم يتوجهوا قبلة اليهود قبل كده، ما كانش عندهم اي مشكلة. ليه؟ لانهم بيحبوا يطيعوا كلام ربنا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اليهود لما تحولت القبلة قالوا يا خسارة على الصلوات، على صلوات السنوات اللي فاتت، لان تحويل القبلة معناه ان الصلوات دي كانت باطلة ومش محسوبة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما تخافوش ربنا مش هيضيع صلاتكم اللي هي شعار إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بيرأف بهم وبيرحمهم. الرأفة إن لما يحصل حاجة صعبة ربنا يرفعها أو يخففها، والرحمة إن ربنا يمنع الحاجة أصلا. فربنا رؤوف وربنا رحيم، ربنا بيمنع السوء انه ينزل احيانا، ويرأف في السوء اللي نزل بانه يخففه او يرفعه احيانا. ومش ممكن ربنا هيبطل صلواتكم سنوات كده بدون ما يكون لكم ذنب. ثم نزلت آية تحويل القبلة، هنقرأها فقط وهنتدبرها بكرة بإذن الله عشان الوقت. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أنا أسف. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم.

0: اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الشام وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
3: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما شرع رمضان إلا حتى يتدرب الواحد فينا على التقوى لتكون ديدنه حياته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أنك تترك الحرام في رمضان فاجعلها عادتك، فكما أنك تتقن الفرائض في رمضان فاجعلها ديدنك، فكما أنك تؤدي النوافل الكثير منها في رمضان فاجعلها هجيرك، فكما أننا نأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى بيوت الله وإلى طاعة الله وإلى الصدقات وإلى حل الخصومات في رمضان فاجعلها سيرتك خارج رمضان. هذه الأربع أيها الإخوة هي تقوى الله: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. راقب نفسك كل حين مع هذه الأربع، إن وجدت نفسك هناك فأنت في خير كبير، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إن عشت ستعيش في كنف رضا الله عز وجل، وإذا انتقلت إلى الدار الآخرة فما عند الله تعالى خير للأبرار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام أحمد عن سمرة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قالا: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة. عنوان خطبة اليوم: آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام، الصدقات. خلال شهر رمضان ستكون الخطب عن آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام. سبق في الخطبة الماضية حديث عن الزكاة، وحديث اليوم عن الصدقات. أيها الإخوة، التكافل الاجتماعي هو كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بأن يكفل المجتمع لكل فرد من أفراده حاجاته الضرورية من غذاء وكساء ودواء وسكن وزواج ودلالة على الخير والصواب. يأبى الإسلام أن يوجد في المجتمع من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يزينه ويواريه والمسكن الذي يؤويه، فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش في ظل الإسلام، والمسلم مطالب أن يحقق هذه الضروريات وما فوقها
من جهده وكسبه. فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة للجوع والعري والمرض والجهل والمسكنة. وضع الإسلام آليات للتكافل بين الناس، ولم يرضى أن يضع صوراً ونظريات فقط، لكنه وضع آليات ليتكافل الناس، منها الوقف، ومنها الزكاة، ومنها الوصية والميراث والكفارات والعارية والأضحية والقرض الحسن والعقيقة والهدية والنفقات. ومن أهم آليات التكافل الاجتماعي بعد الزكاة الصدقات. أيها الإخوة، المراد بالصدقة في الخطبة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة زائدا عن الزكاة المفروضة. وإن في المال حقا سوى الزكاة. تعمل الصدقة على دعم التكافل في المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تساعد في تخفيف الفجوة بين الأغنياء وبين الفقراء، فيقترب أبناء المجتمع من بعضهم البعض قدر المستطاع. ثم إنها تحسن جودة الحياة للناس الفقراء، فتجدهم تطمئن نفوسهم بما في أيديهم، ولا يتشوفون ويتطلعون إلى أموال في أيدي غيرهم. ثم هي تزرع روح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع، وهذا هو روح التكافل الاجتماعي. يقول أستاذ الحديث والتفسير بجامعة الأزهر الدكتور عبد العال أحمد عبد العال: حرصا على مصالح الطبقة المحتاجة وتخفيفا للفوارق بين طبقات الأمة، دعا الإسلام إلى الإنفاق عامة وأعد النفوس للبذل والعطاء قياما بحق الله وحق العباد، وخص ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية بالذكر والحض على البر بها في آيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، وذلك ما يسمى بالصدقات المنثورة، أي إنها تكون من غير تحديد لمقدارها المعطى. ففي الآية التي تعدد أعمال البر يقول الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وعندما وصف القرآن الأبرار جعل من خصائصهم إطعام المحتاجين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وجعل الذي يقسو على اليتيم ويحرم المسكين ويمنع المعونة أول من يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وختم السورة بقوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون المعونة بين الناس. قص علينا أن المجرمين حين يسألون يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ يقولون: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ونجد أن القرآن أطلق عنوان العقبة التي تحول بين المرء وبين سعادته على عتق الرقيق أو إطعام اليتيم والمسكين. لن تسعد في الدنيا ولا في الآخرة حتى تقتحم العقبة، والعقبة هي عتق الرقاب وإطعام المسكين والمحتاجين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقد أشربت روح سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم حب الفقراء والمساكين والعمل على قضاء حاجاتهم، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقات وكثير النفقات وكثير الحدب عليهم والرعاية لأمورهم. شكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم نصبها من أعمال البيت، وطلبت إليه أن يخدمها خادما فرفض وقال: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وسرت هذه الروح العظيمة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فكنا يتصدقن بما فضل عن حاجاتهن. فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 12,000 من الدراهم إلى زينب بنت جحش نصيبها من مال البحرين الذي جاء به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما وصل عندها المال تصدقت به، وكانت رضوان الله تعالى عليها تلقب بأم المساكين. وحدث الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت مولاتها: ليس لك ما تفطرين عليه. قالت: أعطيه إياه. قالت ففعلت. فلما أمسينا، تقول الخادمة، فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، يعني مجللة بالخبز ومجللة بالقمح وما شابه. قال: فدعتني عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: كلي من هذا، هذا خير لك من قرصك. أيها الإخوة، فضلا عن أثر الصدقة في الجماعة وفي التكافل بين أفراد المجتمع، ففي الصدقة فوائد للأفراد لا يحصيها إلا الله، فمنها أنها تقي مصارع السوء، ومنها أنها تدفع البلاء، ومنها أنها تدفع العين، وتدفع شر الحاسد، وتدفع عن الرجل المظلوم، وتطفئ الخطيئة، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتفرح القلب، وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، وترغم الشيطان، وتزكي النفس وتهذبها، وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه، وتستر عليه كل عيب، كما أن البخل يغطي عنه كل حسنة، وتزيد في العمر، وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم، وتدفع عن صاحبها عذاب القبر، وتكون عليه ظلا يوم القيامة، وتشفع له عند الله، وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة، وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. فدربوا أنفسكم أن تكون الصدقة ممزوجة بأيامكم، وممزوجة بأعمالكم، وممزوجة بمجالسكم. وبالجملة أيها الإخوة، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. وفي شرح البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أذهبوا البلاء بالصدقة. ذكروا أن سيدنا عبد الله بن عباس أتى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما، فقال: إن أخي وأخاكما، يقصد عبيد الله بن عباس، قد أسرع في ماله إسراعا حتى قد خفت عليه نفاذ ماله. عبيد الله بن عباس عم يتصدق كثير، حيخلص كل المصاري، وله صبية قد خفت أن يدعهم عالة، وقد عاتبته في ذلك مرارا ولا أراه يقلع ولا ينزع، ف
فأرجو أن يكون لكما مطيعا وإن قولكما عنده مقبول. خلينا نروح لعنده مع بعضنا ننصحه. فلو عاتبناه فقالا نفعل إن شاء الله، فصارا إليه، فلما دخلا وجداه يطعم الناس، وإذا جزر تنحر، جمال تنحر تطبخ يطعم منها الناس، فقال أحدهما لصاحبه هذا بعض ما شكاه عبد الله، ثم صارا إليه فاستقبلهما وأسهل لهما عن فراشه ولقيهما بالإجلال والإعظام، قالا له أتيناك في حاجة؟ فقال الحوائج بعد الغداء. فلما طعما وفرغا سألهما عن حاجاتهم، فقال إن أخانا وأخاك عبد الله أتانا فسألنا معاتبتك على إسرافك في مالك، وقد رأينا بعض ما شكا، ولك بنون ولسنا نأمن عليهم الضيعة. فقال ما لقولكما عندي رد، ولا لي عما تأمراني به مدفع، ولكني أخبركما بقصتي وأرد الأمر إليكما. أحكي لكم القصة وأنتم شوفوا، بوقف بخفف ببقى على ما أنا عليه ببقى. فما أمرتماني به أتيته، وما نهيتماني عنه وقفت عنده. فقال هات. قال إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. إن الله عودني عادة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعتها عن عباده أن يقطع عادته عني. يريد إن الله يعطيني فأعطي عباده، وأخاف إن منعت العطاء عن العباد أن يمنع الله العطاء عني. فقال لا نأمرك في هذا بشيء ولا ننهاك، وقاما وانصرفا حامدين لأمره. مهما استطعتم أيها الإخوة أن تجعلوا الصدقة ممزوجة بأيامكم، ممزوجة بأعمالكم، ممزوجة بجلساتكم، افعلوا ففيها خير كبير. أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث الصدقة برهان، البرهان هو الحجة القاطعة لوضوحها في دلالتها على ما دلت عليه، وكذلك الصدقة حجة قاطعة وبرهان على صحة الإيمان. شو بيعرف أنه في إيمان بقلبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة هي البرهان، الصدقة برهان. طيب النفس بالصدقة علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإن سمحت بإخراجه لله تعالى دل ذلك على صحة إيمانها بالله عز وجل ووعده ووعيده. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين، والصدقة برهان معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت بكذا وكذا. قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله. بكرة يوم القيامة في علامات ستشاهدونها بالناس، ستشاهدون إنسانا
مركوزا في أسته راية، مكتوب هذه غدرة فلان ابن فلان، فاعلموا أنه كان غدارا. ستشاهدون رجالا أمثال الذر في صور الإنسان مثل النمل، يطأهم الناس بأقدامهم، اعلموا أنهم كانوا متكبرين في الدنيا. ستشاهدون أناسا في وجوههم خدوش جروح، فاعلموا أنهم كانوا يسألون الناس وعندهم ما يكفيهم. ستشاهدون أناسا عليهم علامة، هي علامة الصدقة، هي البرهان، الصدقة برهان، وهذا دليل أنهم كانوا من المؤمنين المتصدقين. أيها الإخوة، الصدقة واحدة من آليات التكافل القوية في المجتمع المسلم، تنفع الفرد وتشد أواصر المجتمع وتقوي جماعته، فيا طوبى لمن بذلها طيبة بها نفسه ولم يتبعها بالمن والأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. من الذين حسبوا ألا تكون فتنة؟ هم الذين أخذ الله عليهم الميثاق في قوله: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طب هم كذبوا بعض الرسل وقتلوا البعض ليه؟ أم قال لك لأنهم ظنوا، يعني مش علم يقيني بس شيء راجح كده عندهم، رجحهم أن لا تكون فتنة. وما هي الفتنة؟ الفتنة زي ما قلنا الاختبار، والأصل فيها عرض الذهب على النار ليتميز المعدن اللي فيه موش خالص يطلع. يبقى الفتنة هي الاختبار، والاختبار إما أن ينجح الإنسان فيه وإما أن لا ينجح. فهم حسبوا ان دي مش اختبار. ليه؟ للحساب ده جه منين؟ قال لك ما هو النظرية الغلط اللي عندهم: نحن ابناء الله واحباؤه، ان النار لا تمسنا الا ايام معدودات، مدام بس حتة القمة بتاعت عبادة العجل دي، انما الباقي سهل يعني. لكنهم الحسبان بتاعهم ده صح ولا مش صح؟ مش صح. ليه؟ لان هو المنهج بس جاي كده ولا المنهج جاي نظام حركة الحياة اللي يعمله المؤمن؟ فكان الأصول انهم يقولوا لما جه منهج افعل دي وما تفعلش دي، افعل ان كل شيء بايه. ومن العجيب انهم هم حسبوا اللي هم ظنوا يعني، وما حسبوش. يعني كان الأصول ياخدوها في ايه؟ ياخدوها في حسابهم، يعني يعملوا حسيبة. هم ظنوا انما ما ايه؟ ما حسبوش. يبقى حسبوا وما حسبوا. كان المفروض انهم يعملوا ايه؟ انهم يحسبوا. الحساب ده هو اللي بيضمن مثلا صحة الكذا ولذلك كل شيء عند ربنا هيبقى بحساب، حساب لك وعليك. ومن العجيب انه ساعة يؤاخذك يقول لك لك وعليك، وساعة ما يرزقك من غير حساب. اللي يجي منه يبقى من غير حساب، واللي ياخده منك يبقى بحساب. شوف المعاملة بقى. وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني ما يكونش فيه اختبار ومش محاسبين عليه وهو إلى آخره. لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، والشغلة بتاعتهم دي. وحسبوا ألا تكون إيه؟ فتنة. دي كنا جالنا خطاب مرة إنه بيقولوا، الخطاب بيقول: كيف تقولون في قواعدكم ان بتنصب الايه الفعل، مع انني سمعت واحد بيقرا في الاذاعه وبيقول وحسبوا الا تكونوا فتنه. خدوا بالكم من هاي الايه هنا، وحسبوا الا تكون، ما فيش معنى اعتراض دي، انما هو يظهر سمع مره واحد بيقرا بالقراءات السبعه فقال حسبوا الا تكون الا تكونوا، يعني مضمومة. يبقى هو اللي مستعجب ازاي دي الفعل المضارع يبقى مضموم بضمة، مع ان قدامه ايه؟ قدامه ان، وان دي بتعمل ايه؟ بانه بتنصب. يعني نظرا لان ثقافته مش ايه؟ مش عربية، وما يعرفش ان دي قراءة ثلاثة من اكابر القراء ابو عمرو وحمزة والكسائي، بيقول حسبوا الا تكونوا. إيه اول ما تسمعها صحيح تبقى صعب عليك شوية مثلا، انما لو انه مثلا عارف في اللغه ان اللي بتنصب الفعل دي لازم تيجي بعد فعل يدل على العلم واليقين والتبين. نقول له اللي بعد علم ما تنصبش، اللي بعد علم علم أن سيكون، سيكون ولا سيكون؟ علم أن سيكون منكم مرضى. لو كان بقى عارف أن إذا جاءت بعد مدة علم أو تيقن أو تبين تبقى مش إيه، مش ناصبة. لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه، وبلان انصبه وكي، بلان انصب الفعل وانصب بإيه، بكي أيضا. وأن لا بعد علم، لا بعد إيه علم، والتي من بعد ظن

يعني حسب وظن، ممكن تنصب وممكن ايه ترفع. فالذي رجح وجود الفعل يرفع، واللي ما قال ده مش متيقن ينصب، مفهوم؟ يبقى حسبه الا تكون، دي قراءه الكسائي وابو عمرو وحمزه، دي مبنيه على ان حسب فيها رجحان، والرجحان ده يقرب من الايه، من اليقين. طب اذا حصلت كده تبقى المساله ايه؟ اوعى تفتكر انها ان الناصبه، دي اصلها ان المؤكده، اسمها ان الايه، ما هيش ان الناصبه. فاياك ان تاتي بعد علم وتقول ان ان اللي موجوده دي ان الناصبه للفعل، دي اصلها مخففه من ان، مخففه. وفين اسمها؟ علموا انه، اي الحال والشان تكون فتنه، الحال والشان تكون ايه، فتنه. وبلا ننصب وكي كذا بان لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من ان، تبقى مخففه خلاص. يبقى علموا ان سيكون، دي بتاعتنا على القاعده، حسبوا ان سيكون تبقى على القاعده ولا لا؟ اللي سمعها بقى اسمعها ايه، بقراءه الكسائي وعمرو ابو حمزه، ابو عمرو وحمزه سمعها بالرفع، نقول له ايوه بالرفع. ليه؟ لانها بعد حسبه، وحسبه من افعال الركحان، فالذي يرجح الحدوث يرفع، واللي ما يرجحش الحدوث إيه؟ يبقى ينصب. انما الاثنين متفقين على كلمه فتنه، انها بالايه، انها بالايه، انها بالرفع. وحسبوا الا تكون ايه، فتنه. بعدين وقع، نقع بقى هنا برضو في صياغه الاسلوب شيء ثاني. واحد يقول الا تكون فتنه، طب ما تكون بترفع الاسم وتنصب مين؟ الخبر. مش تكون دي من كان، ما هي كان بتدخل على المبتدا والخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طب تكون فتنه، ان تكون او تكون، ففتنه اسم مين؟ اسم تكون. نقول له انت بسماها اسم تكون، طب اسم ان سمتها اسم تكون، قول ده اكتفت بمرفوعها، ملهاش خبر. ملهاش ايه؟ ليه يا اخوه ملهاش خبر؟ ام قال لك لان دي بيسموها كانت تامه، كان الايه تامه، كان التامه. ليه؟ لا في، قال لك كان النقص وكانت تامه. ليه يا اخوه نقص وتامه دي ايه؟ بدنا نعرفها عشان لما تقرا القران، لما تقرا قول الحق سبحانه وتعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، كان فعل ماضي وذو عسرة اسمه، هتقول اسمه. واحد يقول لك وأين الخبر؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى، نقول له هي كان دي مش بمعناها النقص، ده كان تم. طب تم يعني؟ قال لك بمعناها بوجد، معنى إيه؟ وجد. وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب بدنا نعرف تم ونقص يعني ايه؟ يقول لك يا اخي الفاظ اللغه دي اللي انت بتسمعها، كل لفظ تنطق به يدور حول امرين اثنين، يا لفظ مهمل مش مستعمل في اللغه، يا لفظ مستعمل. انت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا؟ طب وديز مش مستعمل، انما لفظ ولا مش لفظ؟ اذا فالالفاظ تنقسم قسمين، الفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم الى قسمين، مستعمل ومهمل. المستعمل يبقى له معنى، المعنى بتاعه ده ساعه ما يجي اللفظ يجي المعنى في الذهن، بس معنى الفهم يستقل به وينتهي، ولا معنى لا يستقل به الفهم؟ طب زي ايه كده؟ احنا زي ما قلنا كلمه ارض ساعه ما تسمعها جه معنى في الذهن ولا ما جاش؟ ومستقل بالفهم، والارض هي الكره اللي احنا عايشين عليها، الشمس هي الكوكب اللي مش عارف ايه، الميه هي كذا، النور. اذا اللفظ حين يطلق وله معنى يستقل بالفهم، ادي له معنى. طب قد يكون له معنى انما غير مستقل بالفهم، تفهم منه معنى عام انما مش مستقل بالفهم، يبقى لازم له ضمير تاني. طب تقول في كلمه في دي الحرف الجر ده تدل على معنى ولا ما بتدلش؟ لا بتدل على معنى، في يعني شيء في شيء، بس ما يستقلش بالفهم. ليه؟ لانك تقول ايه اللي في ايه، ايه اللي في ايه، مش كده؟ اقول لك الماء في الكوب، يبقى في لها معنى ولا ما لهاش معنى؟ ظرفيه، ظرف، انما ظرف ايه في ايه مش مستقل بالفهم، يبقى لازم ينضم له حاجه، الماء في الكوب، الرجل في الدار، التلميذ في الفضل.

تبقى في لوحدها لها معنى ولا لا؟ والسماء لها معنى ولا لا؟ لكن السماء معناها مستقل لانه انعرف على طول، لكن في لها معنى ولكن ليس مستقلا. خلاص. طب ان كان له معنى ومستقل بالفعل، نشوف الزمن له دخل فيها ولا ملوش؟ طب لما اقول السماء، السماء دي يبقى الزمن له دخل فيها ماضي، ولا في سماء ماضي وفي سماء مضارع وفي سماء؟ طب اكل الزمن يبقى في الماضي، ياكله كل الله، تبقى اكل تدل على معنى هو مستقل بالفعل مش كده، والزمن جزء منه، يا ماضي يا حاضر يا مستقبل مش كده. لكن سماء دلت على معنى والمعنى مستقل بالفعل، بس الزمن مش جزء منه. طب وفي دلت على معنى الا انه غير مستقل بالفعل، بل لا بد من دلاله ايه؟ شيء في شيء. على دلت على الاستعلاء، انما ايه اللي على ايه؟ الرجل على الفرس مش كده ولا لا؟ الى برضو لها معنى وهي الغايه، انما تقول من كذا الى، يبقى لازم يبقى فهمنا بقى ان الالفاظ التي ينطق بها الانسان قسمين، لفظ مهمل ملوش معنى عندنا بنستعمله، ولفظ غير مهمل بل مستعمل. المستعمل كل لفظ مستعمل يدل على معنى، هذا المعنى اما ان يكون غير مستقل بالفهم او مستقل بالفهم، فان كان غير مستقل بالفهم وعايز حاجه ثانيه يبقى ده حرف، اسمه ايه؟ حرف. وان كان مستقلا بالفهم نقول له هو الزمن جزء منه، يقول لك يبقى فعل، والزمن مش جزء منه يبقى ايه؟ يبقى اسم. خلاص الالفاظ دي عرفناها دلوقتي، عرفناها على الارض. طب ما دام الفعل بيدل على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه، يبقى معنى زائد زمن ولا لا؟ الفعل بيدل على معنى، اكل دلت على معنى هو العمليه دي في زمن مضى، ياكل دلت على معنى هو العمليه دي دلوقتي، ياكله سياكله دلت على معنى بس امتى؟ الله، يبقى دلت على معنى زائد ايه؟ حلل الفعل الى عوامله، معنى زائد زمن. طيب لما اقول كان زيد، طب كان ايه بقى بالله؟ ان قلت كان بمعنى وجد يبقى تكلمت عن الوجود العام، تبقى تمه، تبقى ايه؟ تمه، مش عايزه خبر بقى. كان بمعنى ايه؟ وجد. كان زيد يبقى وجد. لكن هل كان زيد مجتهد بتدل على الوجود، ولا على الوجود وصفه ثانيه وهو الاجتهاد؟ يبقى ان اردت بها تم يبقى وجود بس، وان اردت بها نقصة يبقى وجود زائد حاجة تانية. كان مجتهدا، تبقى لما تقول كان زيد ولا تقولش مجتهدا يبقى الفعل ناقص ولا لا؟ يبقى ناقص، يبقى لازم يعوز خبر. الخبر ده عشان يعمل ايه؟ الخبر عشان يديله الحدث. كان زيد، كان ايه يا اخوي؟ اقول مجتهد مش كده. لكن لما اقول كان زيد يعني وجد، زي فان كان ذو عسرة يعني ان وجد ذو عسرة، يبقى الوجود المطلق اول ما يطرب على الكائن، اول ما يطرأ على الكائن الوجود. خلاص. وبعدين يطرأ مع الوجود صفات مش كده. كان زيد يعني وجد زيد، كان ذو عسرة وجد ذو عسرة، انما الوجود له حالات متعددة. كان ايه؟ ابيض. كان ايه؟ اسود. كان مجتهد. كان ذكي. كان غبي. كان فقير. كان في حاجات تانية. يبقى اول حدث يحدث بالنسبة للكائن الوجود. فان اردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه؟ تام، ما يعس خبر. وان اردت الوجود وشيء اخر مع الوجود يبقى ده فعل ايه؟ ناقص. تقوم تكمله بايه؟ تكمله بالخبر. خلاص. وحسب ألا تكون فتنة، أي ألا توجد فتنة. يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعس إيه؟ ما يعس خبر. اتفهمت أظن بقى. طيب. وحسب ألا تكون فتنة فعموا وصموا. ما دام حاجة مش اختبار، ويعني إيه اللي يحصل؟ زي الولد اللي بس فيه من المدرسة، انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار، يتليه بعيد عنهم ويقعد، ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع. يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه، يعمل ايه؟
ويطلع من المدرسه واخد كتبه ويروح يقعد في المدرسه يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده. ام هم ظنوا ان الرسالات والمناهج دي مساله ما فيش فيها ايه اختبار، نعمل ولا ما نعملش، دي مساله سهله خلاص كده. ام لما عرفوا كده عموا وصموا، الولد اللي فاهم ان ابوه وداه المدرسه عشان يمنع مشاغبته في البيت ويريح دماغ امه منه وبس حته يقعد فيها كده، لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرا خلاص. هم رخمين فهموا ان الرسالات جايه ايه، جايه كده شغله لعب كده، فعموا وصموا. احنا قلنا ان وسائل ادراك النفس البشريه ايه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه، السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، تجي لكم معلومات زياده بقى تقوموا تشكروا ربنا عليه. تبقى وسائل الادراك ايه دلوقتي، سمع وبصر. طب السمع ان هو الاداه، ام قال لك لا، لان اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك، اللي رقعته أوسع اللي بتشوفه ولا اللي بتسمعه؟ اللي بتشوفه ده تجربة، تجربتك انت، انما اللي بتسمعه تجربة كل غير لك. يبقى ان ايه اللي واسعة؟ السمع. ولذلك افتكرم ان احنا قلنا ان السمع وسيلة الادراك، وهي التي توجد اولا في الانسان حين الولادة. اول حاجة تتوجد ايه؟ السمع. تيجي لما الولد يتولد، لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرمش لانه مش شايف حاجه لسه، يقعد بقى لحد يمكن 10 ايام مثلا وبعدين يبقى يشوف، انما تعالى صوت في ريح ودنه انفعل، يبقى اكن حاسه السمع هي اللي ايه خلاص. ولذلك انشاكم وجعل لكم السمع يجيبها الاول، وبعدين الابصار، وبعدين الافئده والعقول والبتاع دي اتنتين تيجي ايه بعدين. طيب فعموا وصموا، الاول بيسالهم عن التجربه الشخصيه فيهم، لان يسمع عن الغير بقى، لكن اللي بتشوفه انت فعموا، اي الامور اللي متعلقه بهم ما شافوهاش، لم ينظروا في ايات الكون، ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتفهموا. يبقى اول حاجه عاتبهم على ايه؟ على ما يتعلق برؤياهم هم، انما الاذن دي بتسمع من الغير، تسمع من مين؟ فالاول خد عليهم انهم ما استعملوش ايه؟ الاله اللازمه بتاعت عينيه، وبعدين صم. طب افرض انه ما شافش ولا نظر الى ايات الكون، وبعدين الرسول جه قال يا اخي انظروا، انظروا في كون الله، اعتبروا، بص شوف كده العالم ايه الله. بعد ما يقول له، الاول كان غافل بايه؟ ما شافش. طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش، يبقى فعموا وصموا منطقيه ولا لا؟ منطقيه. فعموا وصموا، وبعد ذلك قبل الله منهم، عموا وصموا، ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشهم، بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا له على عزيز إله كما لهم آلهة، وبعدين قال اقتلوا أنفسكم وتوبوا، قبل توبتهم يعملوا كل ذنب وبعدين ربنا إيه يتوب عليهم. فعموا وصموا وبعدين تاب الله عليه. احنا قلنا ان التوبة فتح مجال للنفس السوية لتنطلق في الخير من جديد، لان لو ما ربنا كان اللي أذنب ذنب ما يتوبش عليه ماذا يكون موقفه؟ يتمادى ويبقى فائد زي ما بيقولوا. فكونوا بيقبل توبته يبقى معناه ايه؟ انه بده يحمي المجتمع من شره. فتوب التوبه دي مراحل، يشرع الله التوبه خلاص علشان عبيده يتوبوا، وبعدين هو يقبل التوبه. يبقى كم مرحله دلوقتي؟ ثلاثه. الاول انت لا تتوب الا اذا كان الله قد شرع لك التوبه. يبقى اول حاجه يشرعها ولا ما يشرعها شيء؟ فلما يشرعها تعملها انت، ولما تعملها يقبلها ولا ما يقبلها شيء؟ ادي معنى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا.

هم بما يعملون. عموا وصموا، طب عموا احنا بنقول مثلا يعني الفعل عمي ومسند الى مين؟ الى جماعة. عموا زي اكلوا زي شربوا زي حضروا، مش كده؟ طيب يبقى الفاعل فين؟ مش الواو ده بتاع الجماعة اللي معانا دي؟ اكلوا اكل والواو الجماعة هي الفاعل. طب ومال كثير منهم تيجي تعمل ايه هنا بقى؟ عموا وصموا، عموا وصموا، كأن قائلا قال انت يا الهي كل مرة تقول اكثرهم فاسقون، يبقى فيه ناس برضو ايه؟ يبقى لما يقول عموا وصموا واسكت يبقى كأنهم كلهم، يبقى قضية الاحتمال اللي كانت موجودة في كثير من الاشياء اكثرهم ويبقى الاقل كويس، انت نسخت هنا ولا ما تسختش؟ لو قال العام تاب عليهم ثم عموا وصموا يبقى معناها ايه؟ انهم كلهم. طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ام قال لك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنها، انما تقول له جاءت لحكمة فعموا وصموا، تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان في بعضهم يعني كويس، فهل هم كلهم عموا وصموا؟ فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل. عموا وصموا هي تقول ايه؟ اكلهم؟ تقول كثير منهم. ليه كلهم جت من دي؟ لان الله استثنى كثير القليل، فتيجي تقول له دي هتنسخ القلة اللي انت قلتها زمان اللي اكثرهم فاسقون، يبقى بعضهم مش كده؟ بعضهم كويس، لكن عموا وصموا دي تبقى ايه؟ كلهم. فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه الى ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نسي انه خلاص. فقال عموا وصموا كأن سائلا سأل، قال اهم كلهم؟ قال لك لا كثير منهم. وتبقى الان منسجم ولا لا؟ دي بقى ابن مالك لما جه قعد القعده دي في يعني لغه كده يسموها لغه، ولو تضحكوا شويه اسمها لغه اكلون البراغيث، هي اصول اكلان الايه؟ البراغيث. ما يجيبش الواو فاعل والبراغيث برضه فاعل، الاثنين يبقوا فاعل، ما ينفعش لما تسند الفعل الى اثنين او الى ايه؟ جماعه، جرد الفعل من علامات التثنيه وعلامه الجمع، ما تقولش قام زيد وعمر، والقام زيد وعمر، قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ، دول هات واحده منهم، ما تجمعش الاثنين، لان المدلول الواو هو مدلول مين؟ هو مدلول التلاميذ، فبيسموها لغه اكلون الايه؟ اهي دي جايه على لغه اكلون الايه؟ ولذلك قال وجرد الفعل اي من علامه التثنيه والجمع اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء. وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسنده، ويسموها لغة أكلون البراغيث. مفهوم الكلام ده؟ فعموا وصموا كثير منهم، ما تقولش بقى ان دي جت على لغة أكلون البراغيث زي ما بيقولوا السطحيين، قولوا لا ده جاي لمعنى، هذا المعنى ان كثير منهم صححت كل الآيات اللي بيقول اكثرهم ايه؟ فاسق. فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل، بصير غير عليم، ده بصير دي يعني مشاهد وليس مع العين أي، مش كده ولا ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اظن المسألة دي احنا يعني قتلناها بحثا في كثير، يعني قلنا فيها كل منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، في ثلاث آيات تتعرض لهذه المسألة. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أدي واحدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، أدي آية تانية. قد كفر الذين المسيح وأمه إلهين، الله. يبقى إذن الخلاف في المسألة جاي على ثلاث صور، طائفة تقول المسيح هو الله، طائفة تقول لا المسيح وهي اتنين تانيين وثلاثة مكونين شركة وعاملين ذلك، الثانية الأم هو وأمه إلهي، خلاص كل واحدة

0: رد. الرد ده يجي ازاي؟ قال لك الرد بيجي من ابسط شيء تشاهده في الوجود للكائن الحي. الانسان زي ما قلنا سيد الكون، سيد الكون اللي ادنى منه بيخدمه وهو محتاج اليه. الانسان يحتاج الحيوان عشان منافعه، ويحتاج النبات عشان منافعه، ويحتاج الجماد عشان ايه منافعه. خلاص، يبقى السيد ده لما يكون محتاج للي ادنى منه، ما هو مدام سيد وخادم ومخدوم يبقى الباقي اقل مني بيخدمني. فالحق سبحانه وتعالى لما جه يرد في المساله على الاثنين، على بدليل يشمل سيدنا المسيح وستنا مريم الاثنين، قال كانا ياكلان الطعام. شوف بقى كلمه كانا ياكلان الطعام، استدلال من اوضح الادله، لا للفيلسوف ولكن لكل المستويات. ما دام بياكلوا الطعام يبقوا احتاجوا الى ادنى منهم، والذي يحتاج الى ادنى منه لا يكون اعلى مما يكون موجودا. يبقى خلاصه الفرق ثلاثه: الذين قالوا ان المسيح هو الله، الذين قالوا ثالث ثلاثه، الذين الثلاثه دول ما هم مختلفين الفرق، اهو الاب والابن والروح القدس، ادي واحده، اهو الاب والابن والام اللي هي مريم، بدليل ايه؟ الهين في مريم وفي الايه؟ وفي المسيح. هذه المساله الحق سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا ثلاثه، ثالث ثلاثه. كلمه ثالث ثلاثه تستعمل على ان واحد من ثلاثه، لكن الواحد من الثلاثه مش معين، فكل ثلاثه يجتمعون معا يقال في كل واحد منهم انه ثالث ثلاثه، مش الاول ولا الثاني ولا الثالث. فهذا فواحد يبقى ثالث ثلاثه، الثاني برضه يبقى ثالث ثلاثه، الثالث يبقى ثالث. اذا ثالث ثلاثه واحد من ثلاثه يدور في الكل، مش محدد ده الاول وده الثاني وده الثالث. فاذا قيل ثالث ثلاثه وحدها نجي نقول له أهي ممنوعة أن نقول ثالث ثلاثة؟ لا، تمنع إن قلنا ثالث ثلاثة من آلهة. إنما كلمة ثالث ثلاثة لوحدها كده بدون حكاية آلهة تبقى تصح إننا نقولها، لأن الله يقول في آيات كثيرة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سائزا، فممكن أن تقول هو رابع ثلاثة، رابع ثلاثة أو خامس أو سادس خمسة. الله، يبقى إيه؟ يبقى هو الذي يصير الثلاثة أربعة، أو يصير الأربعة خمسة، أو يصير الخمسة إيه؟ يبقى دي تحدد إنه مين؟ أنه السادس. إذا قلنا، إذا جبنا عدد اسم فاعل وبعد ذلك جئنا بعده بإضافة لما دونه يبقى تعين إنه هو الأخير. فإن قلنا ثالث اثنين يبقى الاثنين الأولين وهو الإيه؟ الثالث. لكن لما تقول ثالث ثلاثة يبقى واحد منهم داير. كويس كده؟ هنا بقى الآية ما يكون من نجوى ثلاثة. إذن لو قلت أنا الله ثالث ثلاثة أعدين يبقى صح؟ صح ولا مش صح؟ إن قلنا لازم تكون آلهة، لازم نقول ثالث ثلاثة إيه؟ على إنهم آلهة. لكن ثالث ثلاثة عدد، هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. ولذلك يلاحظ في الآية أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن الله معكم دائما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ولا خمسة إلا هو، وقس على هذا بقى ولا سبعة إلا هو. طيب اشمعنا اثنين؟ ما قالش ما يكون من ندوة اثنين إلا هو ثالثهم، الثلاثة إلا هو إيه؟ رابعه. طب ما قالش ليه الحكاية بتاعت الاثنين وده؟ قال لك لأن كلمة نجوى كلمة إيه؟ نجوى، والنجوى تكون إن اثنين بيتسروا عشان غيرهم ما يسمعهمش، وده لا يتأتى إلا من عدد ثلاثة. انما اتنين قاعدين هيتناجم ولا يتكلموا عدل كده؟ يبقى كلمه نجوى هي اللي خلت ما يقولش ثالث اثنين، ثالثه لانه بيتكلم عن النجوى، وما دام النجوى يبقى مسرة يعني اتنين بيتكلموا مع بعض ومش عايزين الثالث يسمع. فاول النجوى كام؟ لازم تبقى ثلاثه، نجوى ما تجيش اتنين ابدا. ولذلك بداها بالعدد الممكن ان يكون. فإن قلت ثالث ثلاثة أيوة صح، بس وقت قال انهم آلهة. انهم ايه؟ آلهة. كويس كده. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى اراد ان يدفع هذا بالبطلان. نقول تعالى بقى فجابها في الاثنين، كانا يأكلان الطعام. دليل كده، دليل واضح، الطعام مقوم للحياة خلاص، ومعط للطاقة في حركة الحياة، لأن الإنسان منه عايز يستبك حياته وعايز يجيب طاقة يشتغل إيه؟ يشتغل به. الطعام هو ده الأصل، والطعام أدنى من الإنسان لأنه في خدمته. فإذا كانوا هم بيأكلوا الطعام يبقوا محتاجين للإيه؟ للأدوى، يبقوا بيجوعوا، إما كلوش لازم يهزلهم وإيه؟ ويتعبوا. بالله دول ينفعوا يبقوا آلهة بقى؟ بقى اللي محتاج للأدنى يبقى إله. بعضهم بيقول لك كان يأكلان الطعام كناية عن شيء آخر، لأن الذي يأكل الطعام لازم له فضلات احتراق. هذه الفضل يعني كان يعني بيقول إن اللي بيأكل الطعام يعمل العملية إياها ليخرج الإيه؟ الخبث. نقول له والله ما هوش ضروري إن اللي يأكل يطلع خبث، لأن ربنا هيأكلنا في الجنة ولا يطلعش منا إيه؟ ولا يطلعش منا خبث. فما تجيبش الدليل اللي ممكن إيه؟ اللي ممكن يرد. هات الدليل اللي مش ممكن يرد، الدليل اللي هو إيه؟ الاكل، مش الاخراج الفضلات اللي ايه؟ اخراج فضلات الطعام. كان ياكلان الطعام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتقي مع الناس في الجدل. قول لهم تعالوا بقى، المسيح الجماعه اليهود وقفوا ضده وقالوا ده امه كذا وامه زانيه وكذا، وقعدوا مش كده اللي حصل؟ عال قوي. وبعد يبقى اليهود خصومه، والانصار اللي قاموا ويا المسيح بدهم ينصروا الحواريين. تعالوا إذا كان لم يستطع أن يصنع مع خصومه ما يضرهم ولا مع حواريه ما ينفعهم، يبقى كيف يكون هو إله؟ ثم تعالوا أتقولوا المسيح ده كان بيع، ما دام إله هو إله، أم هو إله وأمه إله، طب نشوف الحكاية دي بالنص إن أمه إيه؟ يا مريم إيه؟ اقنتي لربك إيه؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. وهو نفسه بيقول ان هو انا قوام، انا رباني، انا بصلي، انا دائما مع الله، مش كده المسيح؟ طب اللي بيعبد ده بيعبد مين؟ بيعبد ذاته ولا بيعبد حاجه اعلى منه؟ يبقى اذا ما تبقى تصحش الحكايه، ما دام تقول انه عابد وانه متبتل وانه وانه رهباني وانه وانه وانه وانه وامه كذلك قانته ساجده راكعه، تقول له طب بيعملوا الحاجات دي عشان ايه؟ قال الاله يعبد ذاته، الانسان بيعبد الله اعلى منه، تبقى الحكايه ما تنفعش لا كده ولا كده. ودوروا لكم على ايه؟ مساله تانية احسن، دي عيب. ليه بقى عيب؟ قال لك لان اذا كان هذا قول من ينتسبون الى السماء ايمانا باله وايمانا بمنهج، ماذا يقول الذين لا ينتسبون الى السماء من الملاحده الذين ينكرون؟ يقول لك ده هم مش متفقين على حاجه. اذا فكان من الواجب ان المنسوبين الى السماء بواسطه مناهج او بواسطه انبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم، يصفوا المسائل دي. ولذلك حينما عرض القرآن كل الأقضية والرد واوى إلى آخره، قال لك طب ثلاثة دول الثلاثة دول يكونوا إله واحد؟ قال لك آه. طيب يعني لما يكون اثنين يبقى ناقص، مش كده ولا مش ناقص؟ طب قبل ما يتوجد المسيح العالم إيه اللي كان بيديره؟ ايه العالم كان بيدور؟ اذا قضية لازم تصفى، لان عيب ان يكون المنسوبين الى السماء لا تزال هذه القضية موجودة ايه بينهم. ولذلك اراد الله سبحانه جل جلاله ان يحسم الموقف. قال انتم بتدعوا واحنا بندعي، الاسلام جاي يرد وبيدعي، مش هنقول احنا الحق وانتم الباطل، هنعمل زي القرآن ما علمنا نقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يعني واحد منا على هدى وواحد على ضلال، ما بنقولش حاجه، ما بنقولش ان احنا اللي على هدى خلاص على الاول. ايمكن ان يكون المتناقضان حقين؟ مش ممكن يكون يعني واحد منهم هيطلع يهودا يا صاحب الهدى يبقى على هدى صحيح ومضل مضل، بس هو مين؟ لازم ربنا يبين. نقول بقى تعالى ما دامت المساله كده، لا تخلوا كلامنا احنا ولا كلامكم، كلامنا ما يمشيش عليه، كلامكم ما يمشيش عليه، اللي بندعيه ده في الالوهيه نفوض الامر له. نفوض الامر ايه؟ نفوض الامر له ازاي؟ قال عشان يحكم بقى. ان كانت الكلام بتاعنا وبتاعته صح يبقى متناقضين ما ينفعوش، يبقى لازم منا واحد مين؟ صح. فانا نحن وانتم عشان نصفي هذه المساله الجدليه نبتهل الى الله. اللي احنا بندعي فيه انتوا بتقولوا فيه كلام واحنا بنقول فيه ايه كلام. بلاش انتم وبلاش احنا ونرفع ايدينا احنا وانتم خلاص كده نقول يا اله اجعل لعنة الله على الكاذبين منا يا احنا يا هم عشان تصفي هذه المسألة. فان رضوا ان نتباهد ونيجي انفسنا وانفسهم ونساءنا ونساءهم كل حاجة وبعدين نقول يا رب احنا خرجنا لك عشان تخرجنا من هذا الخلاف احنا وهم بندعي كل واحد له دعوة ومش هنخلي واحد دعوته تسيطر على الثاني انت صاحب الشأن. فنبتهل ونجتمع كلنا في ساحة كده ندعو انفسنا وانفسنا ونساءنا ونساءكم واولادنا واولادكم ونعمل ايه نقول يا رب احنا بانفسنا وبنساءنا وباولادنا طلعنا احنا وهم وندعي دعاء واحد اجعل يا رب لعنتك على الكاذبين منا احنا الاثنين بنقول اهو. فان كان صحيح احنا كلامنا يبقى اللعنة ترد على الكاذب. وما تلاعن قوم وتباهل الا ربنا بين المسألة في وقته فلم يقبلوا ان نبتهل الى الله بهذه المباهلة. فان ارادوا ان يصفوا المسألة نقول يلا نبتهل الى الله وندعو انفسنا وانفسكم ولادنا وولادكم ونساءنا ونساءكم ونقول يا رب المسألة الخلافية دي عايزين ننهيها يا رب بين لنا فيها رأي شافعي. ايش رأي شافعي؟ ان تجعل اللعنة منك على الكاذبين منا او منهم وبذلك تصفى. اللي يمتنع عن المباهلة يبقى مش واثق في كلامه ويبقى كلامه كلام سياسي وكلام ادعائي. مفهوم الكلام؟
1: مفهوم الكلام.
0: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انا يؤفكون. انا يؤفكون يعني يصرفون. افك يأفك افكا يعني انصرف صرف عال. انا يصرفون يبقى غيرهم بيصرفهم. كلمة غيرهم بيصرفهم دي تبقى المسألة مش عقلية. المسألة مش ايه ده المسألة خارجة بحاجة تانية. يبقى في حاجة اعازات تانية الشيطان عمال ايه يتلبس بهم. وإلا فالعقل المجرد في ذاته لا يقول مثل هذا الايه لا يقول مثل هذا الكلام. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا يعني لا يملك ضرا ينفعكم. الضر يبقى في خصومكم مش لكم تضر لا يبقى لصالحكم الضر. يبقى الضر لمين؟ للخصوم. ولا نفعا لكم ما يملكش لا دي ولا دي بدليل انهم عملوا اللي عملوه وبعد ذلك ما ملك عيسى عليه السلام ولا الحواريين حاجة يضروا بها خصومهم ولا عملوا حاجة ينفعوا بها مين؟ ينفعوا بها نفسهم. فالذي لا يملك ضرا ولا نفعا كيف يصح ان يكون ايه كيف يصح ان يكون اله. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: كانت هذه خواطر ايمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا وارحمنا
1: وأنت خير الراحمين
0: وأنت خير الراحمين.
1: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
0: ربنا

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد بدأنا بسيرة الإمام علي كرم الله وجهه، وقد بينت لكم أن الخلفاء الراشدين هؤلاء قمم شامخة من الصحابة الكرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هؤلاء الصحابة الأربعة الذين تكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقتدي بهم في كل أفعالهم وأقوالهم. واليوم ننتقل إلى جانب آخر من جوانب شخصية هذا الإمام العظيم، البطل والرجل. تحدثنا عنه في الدرس الماضي من زاوية علمه ونشأته، واليوم نتحدث عنه من زاوية رجولته وبطولته. ولا تنسوا أن كلمة رجل في القرآن الكريم في أكثر الآيات لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أبطال يعني. وقد اشتقت من كلمة رجل الرجولة، والرجولة هي البطولة. فهذا الصحابي الجليل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كريم بآية جديدة، هي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية أحدثت في نفس الصحابة الكرام رد فعل قوي، وظن بعضهم أنها تنعي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاح علي بن أبي طالب: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ نستنبط من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بث في أصحابه مبدأ ثابتا، تركيز النبي على المبدأ لا على شخصه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سيدنا علي يقول: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن ديننا دين مبادئ. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ماذا قال سيدنا علي؟ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. في آية قرآنية: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لما الإنسان تكون الدعوة إلى الذات ومغلفة بغلاف ديني رقيق، صار في عنا مجموعة ذوات، صار في مجموعة أديان. إذا الإنسان إذا دعا إلى ذاته فرق دين الله عز وجل. وقعت الخلافات، وقعت المهاترات، وقع الطعن. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني نحن في عنا إسلام وعنا مجتمع المؤمنين، أنت واحد من هذا المجتمع. فإذا ركزت على شخصك وكفرت من حولك فقد جعلت دين الله شيعا، وقد مزقت المسلمين شر ممزق. الذي لفت نظري في هذا الموقف، موقف هذا الصحابي الجليل، قال: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. هون في سؤال يطرح: لما لم يقل هذا الإمام الكبير: والله لئن مات أو قتل لأسيرن على منهجه، والله لئن مات أو قتل لأقتفي أثره، والله لئن مات أو قتل لا أزال على سنته؟ قال: والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. الحقيقة بذل النفس أقصى غاية الجود. إذن ماذا نستنبط من هذا الموقف أيها الإخوة؟ نستنبط أنه ينبغي أن تتعلق بالله عز وجل، وأن تتعلق برسوله المعصوم، وأن تخلص في تعلقك هذا، وأن تنتمي إلى مجموع المؤمنين، وأن تكون رجل مبدأ لا رجل أشخاص. لأن الأشخاص يأتون ويذهبون، ويرتفعون ويسقطون، وينضبطون وقد لا ينضبطون. فالنقطة الدقيقة يعني قول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في غزوة أحد يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء، هو أبو سعد ابن أبي طلحة، وينادي عليا ليبارزه. يخرج علي إليه ويتلاقيان في مبارزة ضارية حامية، ويتمكن سيف علي رضي الله عنه بضربة تطرحه أرضا وهو يتلوى من الألم. وبينما يتهيأ علي كرم الله وجهه ليجهز عليه بضربة قاضية، ينحسر جلباب الرجل فتنكشف عورته، فيغمض علي عينيه ويغض بصره ويثني إليه سيفه ويعود إلى مكانه من الصف. أنتم دائما تقولون: الإمام علي كرم الله وجهه. يؤثر عن هذا الإمام العظيم أنه ما رأى عورة قط. فسيدنا علي كرم الله وجهه، حتى بيروي التاريخ أنه أحد المقاتلين وهو يبارز سيدنا علي شعر أنه ميت لا محالة، فكشف عن عورته، فانصرف عنه سيدنا علي، فقال أحد الشعراء: لا خير في رد الردى بمزلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يعني رد الموت عنه حينما كشف عن عورته. بيقول أحد أصحاب النبي اللهم صل عليه بعد أن صافح النبي بيده اليمنى قال والله هذه اليد بعد أن صافحت يد النبي ما مست عورتي إطلاقا طول حياته إلى أن مات، تكريما للنبي. ما هذا الحب؟ ما هذا التعظيم؟ ما هذا الولاء؟ ما هذا التكريم؟ صافحت يده يد النبي. إذن هذه اليد يجب أن تكون مقدسة طوال حياتي. قال والله ما مسست بها عورتي طوال حياتي منذ أن عاهدت النبي. يسألونه لما لم تجهز عليه، يجيبهم لقد استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم. حقيقة القتال مشروع بس له آداب، له مكارم أخلاق. فسيدنا علي ما كان يقبل أن ينتصر في مبارزة إلا إذا توافر مع المبارزة صفات البطولة والمروءة والشهامة والعفة. الحقيقة الخصوم سيدنا علي براعته في القتال كانت تزلزل خصومه خوفا وفرقا وهلعا، لكن شرف المقاتل في سيدنا علي كانت تملأ نفوسهم طمأنينة وأمنا. ما بيغدر يعني، لا يغدر أبدا، ولا يقصو ولا يمثل، قتال شريف. مرة في قتاله مع بعض خصومه قام أحد من رجاله فشتم خصمه، فنهاه سيدنا علي نهيا شديدا وقال يا أمير المؤمنين ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال الإمام علي بلى ورب الكعبة. قال فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال الإمام علي كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لج به. حتى مع خصمه في تهذيب. القرآن الكريم هكذا يقول ادفع بالتي هي أحسن. يقول الله ادفع بالتي هي أحسن. أحسن ما وزنها الصرفي؟ أفعل. ما نوع اشتقاقها؟ اسم تفضيل. معنى أحسن يعني إذا في تعاملك مع خصمك 1000 سلوك حسن يجب أن تختار الأحسن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسيدنا علي حينما أزمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، كفار قريش متربصون به متحلقون حول بيته وينبغي أن يغادر، وقد ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى كفا من تراب وقال شاهت الوجوه فلم يروه حينما خرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عليا أن يستلقي على سريره وأن يتغطى ببرده. هم كلما نظروا إلى بيت النبي يطمئنون، هو في سريره وهو في البيت، النبي كان خرج من مكة. هذا الموقف قريش وقد عرفت ببأسها وجبروتها وقسوتها وحقدها وكرهها، وحينما تدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تفاجأ أن النبي قد خرج وسيدنا علي مكانه. أليس هناك احتمال كبير أن يقتل هذا الإمام العظيم؟ احتمال كبير جدا، أن الإنسان حينما يمتلئ حقدا وألما وحينما يسقط في يده وحينما يحبط عمله وحينما يخيب أمله قد يفعل فعلا لا يفكر فيه. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مطمئنا لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. هذا موقف من مواقف سيدنا علي. الواحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، يعني أنا في حياتي ماذا فعلت؟ في غزوة أحد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يحمل لواء المعركة، سقط هذا اللواء من يده وبادر إليه سيدنا علي كرم الله وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحمل اللواء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. يعني سيدنا علي له مكانة كبيرة، وكما قلت لكم في الدرس الماضي يعني المسلمون الصادقون والمؤمنون الصادقون تمتلئ قلوبهم تقديرا وإعجابا بهذا الإمام العظيم الذي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب يصيح به حامل لواء المشركين، يقول: ألا هل من مبارز؟ ولا يجيبه من المسلمين أحد، فقد كانوا في شغل عنه بالمعركة التي بلغت أقصى عنفوانها وشدتها وضراوتها، وتتكسر السيوف على السيوف والنصال على النصال. ما قال الشاعر: مرة بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ثم يقول حامل هذا اللواء مرة ثانية: ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار؟ ألا فليخرج إلي أحدكم. ولم يطق علي رضي الله عنه صبرا فصاح به: أنا قادم إليك يا أبا سعد ابن أبي طلحة، فابرز يا عدو الله إلي. والتقيا بين الصفوف الملتحمة تحت وقع السيوف وتبارزا، فاختلفا أي تبادلا ضربتين، ضربه علي ضربة واحدة فسقط على الأرض يعالج مصرعه ومنيته، وهم علي أن يضربه الثانية ليجهز عليه فتنكشف عورته، وقد مر بنا هذا الخبر قبل قليل، أمام علي فاستحيا وغض بصره وانصرف عنه على النحو الذي أشرنا إليه من قبل. يروي التاريخ أن سيدنا صلاح الدين أيضا حينما التقت امرأة مع زوجها الأسير تعانقا، فهذا السلطان الرحيم العادل يروي التاريخ أنه غض بصره ولم ينظر إليهما، يعني أكبر هذا الود الذي بينهما وشعر بسعادة حينما جمع بينهما، وحينما عثرت الزوجة على زوجها الأسير، ومع ذلك فعفته وشرفه يأبى أن ينظر إليهما. وهذا الموقف يشبه موقف سيدنا موسى حينما جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. واستنبط العلماء أنه من أدب المرأة في حوارها مع الرجل أن تختصف وأن تلقي كلاما لا جواب له. قال: ما خطبكما؟ ليس في اللغة العربية كلمة أشد إيجازا واختصارا ودلالة من هذه الكلمة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويروي التاريخ أنه حينما أرادت أن تدله على البيت سار أمامها وأمرها أن تدله على البيت وهي خلفه. لذلك ما الذي يلفت نظر المرأة في الرجل؟ قوته وأمانته. القوة يعني يحميها، أما أمانته أمين عليها ولا ينظر إلى غيرها. وما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، فإذا وقفت عند آيات القرآن آية آية، بل كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، بل حركة حركة، لوجدت فيه العجب العجاب. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الأول لعام 1455 للهجرة، لعام 1448 للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا ربي إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله. إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، ولا يصيبك إلا ما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر عند الساعة 12:03، أذان العصر عند الساعة 3:05، أذان المغرب عند الساعة 5:33، أذان المغرب عند أذان العشاء عند الساعة 7:30، غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 5 تماما، وشروق الشمس عند الساعة 6:23. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 24 درجة، ثلاثاء والأربعاء الطقس ماطر 20 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. الخميس والجمعة غائم جزئيا 20 درجة نهارا، 12 درجة ليلا. يوم السبت القادم أمطار خفيفة متفرقة 19 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. يوم الأحد الطقس ماطر 19 درجة نهارا، 11 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 24 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: ضمن أحدث جولة من التعديلات المرتبطة بالتضخم سيحصل خلال أسابيع قليلة أكثر من 5,300,000 أسترالي على زيادات في دفعات الضمان الاجتماعي، وستدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر القادم. وأوضحت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك إنه سيبدأ صرف 4 مليارات دولار إضافية كإعانة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك لتسديد الإيجار أو شراء الطعام أو تغطية النفقات اليومية، بما يضمن قدرة الجميع على تأمين احتياجاتهم الأساسية وألا يترك أحد خلف الركب. غير أن كاساندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية ترى أن هذه الزيادة على أهميتها لا تزال غير كافية لمعالجة الفقر والحرمان، وأضافت إن متلقي إعانة الباحثين عن عمل يكافحون من أجل توفير 3 وجبات يوميا والحفاظ على سكنهم. هذا وتراجع مدفوعات الضمان الاجتماعي عادة مرتين في السنة للحفاظ على قيمتها ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات في متوسط الأجور. وإليكم تفاصيل الزيادات الجديدة. سيرتفع الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة للعازبين بمقدار 36 دولارا و80 سنتا ليصل إلى 1237 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما الأزواج فسترتفع مدفوعاتهم الإجمالية بمقدار 55 دولار و60 سنتا كل أسبوعين لتصل إلى 1866 دولارا. كما سترتفع مدفوعات معاش الشيخوخة للعازبين غير المقيمين بمقدار 5 دولارات كل أسبوعين، في حين سيحصل المتقاعدون المتزوجون غير المقيمين على زيادة قدرها دولار و70 سنت لكل شخص، وذلك كل أسبوعين. وبالنسبة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال ويتلقون إعانة الباحثين عن عمل، سيرتفع الحد الأقصى للدفعة بمقدار 16 دولار و20 سنتا لتصل إلى 833 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما العازبون الذين يعيلون أطفالا فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولار و30 سنت لتصل إلى 892 دولار و80 سنتا كل أسبوعين. وبالنسبة للأزواج سترتفع المدفوعات بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لكل شخص ليصل نصيب كل منهما إلى 736 دولار كل أسبوعين. وسيحصل المستفيدون من إعانة الوالدين أيضا على زيادة، حيث سيرتفع الحد الأقصى للمدفوعات للعازبين بمقدار 20 دولارا و90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و20 سنت لكل أسبوعين. أما المتزوجون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 14 دولار و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا. وسيستفيد حوالي 1 مليون مستأجر من زيادة إعانة الإيجار الحكومية، وسيرتفع الحد الأقصى للإعانة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال بمقدار 4 دولار و40 سنتا كل أسبوعين ليصل إلى 223 دولارا و80 سنتا. أما العازبون الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فسترتفع إعانتهم بمقدار 5 دولارات و18 سنتا لتصل إلى 211 دولارا، في حين سترتفع إعانة من لديهم 3 أطفال أو أكثر بمقدار 5 دولار و88 سنت لتصل إلى 297 دولارا و36 سنت. وبالنسبة للأزواج الذين ليس لديهم أطفال سترتفع الإعانة القصوى بمقدار 4 دولار و20 سنت لتصل إلى 211 دولارا. أما الأزواج الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فستبلغ الزيادة 5 دولارات و18 سنتا ليصل إجمالي الإعانة إلى 263 دولارا و6 سنت. وبالنسبة لمن لديهم 3 أطفال أو أكثر ستبلغ الزيادة 5 دولار و88 سنتا ليصل المجموع إلى 297 دولارا و36 سنتا. وبالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما سيرتفع بدل الشباب بمقدار 20 دولارا و90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و20 سنتا اعتبارا من 20 من أيلول/سبتمبر. وسيحصل الأستراليون العازبون الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر ويتلقون مخصصات برنامج الأب ستادي وليس لديهم أطفال معالون على زيادة قدرها 16 دولار و20 سنتا كل أسبوعين لترتفع مدفوعاتهم إلى 833 دولارا و70 سنتا. أما من لديهم أطفال معالون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 892 دولارا و80 سنتا كل أسبوعين. وسترتفع كذلك مدفوعات من تبلغ أعمارهم 55 عاما وأكثر من ذلك وليس لديهم أطفال معالون بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 899 دولارا و80 سنتا. وبالنسبة للأشخاص المرتبطين الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر سترتفع مدفوعات الأب ستادي بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا كل أسبوعين سواء كان لديهم أطفال أم لا. وإلى جانب الزيادات المرتبطة بالتضخم رفعت الحكومة أيضا معدلات احتساب الدخل المستخدمة في نظام الضمان الاجتماعي وتستخدم هذه المعدلات لاحتساب الدخل المتأتي من الأصول المالية وكذلك لتقييم أهلية الحصول على مدفوعات الدعم الحكومي. واعتبارا من 20 من أيلول/سبتمبر سيرتفع معدل الاحتساب التقديري من 1.25% إلى 1.75% بالنسبة إلى الأصول المالية والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 66800 دولار للأفراد و110600 دولار للأزواج. أما الأصول المالية التي تتجاوز هذه الحدود فسيرتفع معدل الاحتساب عليها بنسبة 0.5 نقاط مئوية ليصل إلى 3.75%. كامبرا سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس القاتل خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم أمس الأحد إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت بجنوب أستراليا على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد. وخضعت الفقمة للفحص لدى المركز الأسترالي للتأهب للأمراض التابع لمنظمة CSIRO والذي أكد إصابتها بالفيروس. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن تسجيل أول إصابة لدى حيوان ثدي يثير القلق لكنه لم يكن تطورا غير متوقع. وأضافت إنه من المؤسف أن هذه هي أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور H5 لدى حيوان ثدي في أستراليا. وتابعت إنه على الرغم من أن هذا تطور مقلق فإنه لم يكن مستبعدا أن نبدأ برؤية إصابات لدى أنواع أخرى من الحياة البرية ولا سيما الثدييات البحرية في المناطق التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بين الطيور البرية. وقالت كولينز إن إصابة الفقمة حدثت على الأرجح نتيجة تعرضها لطيور برية مصابة أو للبيئة التي تتشاركها معها. وأكدت أن المعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى ارتباط هذه الحالة بثدييات بحرية أخرى مريضة أو نافقة. وأضافت إننا نعلم للأسف أنه بمجرد انتشار إنفلونزا الطيور H5 في البيئة الطبيعية يصبح تفادي الخسائر الكبيرة أمرا غير ممكن. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأنواع الدخيلة جاك غولف إن انتقال الفيروس بين الثدييات في دول أخرى أدى إلى معدلات نفوق مرتفعة، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات في بيئة زراعية، ولا يزال الخطر الصحي على البشر منخفضا. وأكدت كولينز عدم وجود أدلة في هذه المرحلة على انتقال الفيروس إلى الدواجن أو إلى الأنظمة الزراعية الأسترالية، ولا يزال خطر انتقال العدوى إلى البشر منخفضا، إذ نادرا ما يصيب الفيروس الإنسان ما لم يحدث اتصال مباشر ووثيق بطيور أو بحيوانات مريضة. ودعت السلطات السكان إلى عدم الاقتراب من الطيور أو الحيوانات البرية المريضة والنافقة أو عدم لمسها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بنشرتنا من بيروت. علم من مصادر مقربة من الثنائي الشيعي في لبنان إن تصريحات مفاجئة لعضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي بأن الحزب لم يغلق الباب أمام تواصل مباشر مع واشنطن، وهذا الأمر ليس عفويا ولا يأتي من باب الاجتهاد الشخصي، وإلا لما قالت الناطقة باسم الحزب بأن المقصود هو مسار إسلام أباد. وكشفت المصادر إنه جرى تبادل رسائل بالفعل بين قيادة الحزب وواشنطن عبر وسطاء محليين إلى جانب تركيا وقطر، ولم تستبعد حصول لقاءات بالواسطة وربما أبعد من ذلك، لكن قماطي غير مكلف بالإفصاح عنها. وكان قماطي الذي يعتبر رأس حربة للحزب ذهب خطوة أبعد في رفع السقف بتهديده لرئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف إسلام وإطلاق الوعيد تلو الآخر والتهديد بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة، ورفض تسليم السلاح مراهنا على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية باعتبارها بديلا عن اتفاق الإطار. دمشق. التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد رومان جوفمان يوم الأحد في مسعى لنزع فتيل التوتر بين البلدين عقب قصف حديث استهدف قاعدة أبو الظهور الجوية، وذلك وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر تحدثا لموقع أكسيوس الأمريكي ولم يحدد المصدر مكان الاجتماع. وفي هذا الإطار وصف مصدر مطلع للإعلام الإسرائيلي هذه المحادثات بأنها جيدة. وقال الشيباني في حوار مع وكالة رويترز إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. وحث الشيباني إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وقال الشيباني بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات، ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر. وأضاف إننا لا نثق بإسرائيل، نتعامل معها لكن لا توجد ثقة بيننا وبين إسرائيل، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الغارة التي استهدفت القاعدة الجوية. وقال الشيباني لابد أن يكون هناك تواصل خصوصا مع جهة تهدد أمن سوريا دائما، لكن هذا التواصل إذا لم يأتي بنتيجة فلا نريده على الإطلاق. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب وكالة رويترز للتعليق. طهران. أثارت دعوة الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الآن في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد أثارت تساؤلات بشأن الجهة التي يخاطبها وهو رئيس البلاد، وهل هناك خلافات داخل النظام تعوق حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع؟ ففي الخطاب السياسي نادرا ما يلجأ رئيس البلاد إلى الدعوة حثا لإنهاء حرب قائمة بدلا من توجيه الأوامر أو إعلان القرار، إلا أن الحديث الأخير لبازجكيان ودعوته الصريحة إلى إنهاء المواجهة فتحت الباب واسعا أمام تفكيك الشفرات المبطنة لخطابه. خلال كلمة له في مراسم الاحتفال بيوم الطبيب يوم الجمعة في طهران قال بازجكيان من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة وكرامة،
وفيما يقر العالم بأسره بانتصارنا ويؤكد أن أمريكا هاجمت مدارسنا ومستشفياتنا ومنشآتنا في انتهاك لكل التنظيمات وهي مكروهة عبر العالم. ودافع بازيكيان عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي، مؤكدا إن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صدق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم على بند واحد يشير إلى استسلام كل الالتزامات تتعلق بالطرف الآخر، لكنه أكد أن هذه المسائل لا تعني أنهم إن أرادوا شن اعتداء فعلينا أن نستسلم، هذان أمران مختلفان، مضيفا لن نرضخ تحت أي ظرف للترهيب وسنتصدى لهم حتى الرمق الأخير ونرد عليهم بصورة ساحقة. وصرح بازيكيان بأنه قد تكون هناك اختلافات في الأذواق والآراء أو بعض الملاحظات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوطن فسوف نعمل جميعا معا وبصوت واحد من أجل إيران، وسنظل في الميدان حتى الرمق الأخير لرفعة بلادنا. وتابع أنه يؤمن بأنه لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد، ولا بد من اتخاذ قرار في يوم من الأيام لإنقاذ طهران من حالة لا حرب ولا سلم. وأشار إلى أنه في حالة الحرب أو لا حرب ولا سلم لا تجذب الاستثمارات إلى البلاد، هناك أشخاص يجلسون على الهامش لأنهم لا يعرفون الظروف التي تعمل الحكومة في ظلها. تل أبيب، شن إسرائيليون هجوما لاذعا على المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك على خلفية تصريحاته بشأن هضبة الجولان، والتي وصف فيها السيطرة الإسرائيلية عليها بأنه احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسره. وجاءت تصريحات براك في سياق حديثه يوم الجمعة الماضي عن التوتر بين إسرائيل وتركيا، إذ قال إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال سوريا الأسبوع الماضي وقعت على الأرجح نتيجة سوء تفاهم أو خلل في التنسيق بين الأطراف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أي تصعيد بين تركيا وإسرائيل لا يصب في مصلحة الطرفين. وأثارت تصريحات براك انتقادات حادة في إسرائيل، إذ اتهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس المبعوث الأمريكي بطرح مغالطات تتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي ترامب من هضبة الجولان. كما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تصريحات براك بأنها مليئة بالمغالطات، معتبرا أنها تتعارض مع موقف الإدارة الأمريكية بشأن الجولان بعدما اعترف ترامب خلال ولايته الأولى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. ولم تقتصر الانتقادات على المسؤولين الإسرائيليين، إذ انضم إليها عدد من الكتاب والناشطين والباحثين اليهود مطالبين بعضهم بإقالة براك ومتهمين إياه بمخالفة سياسة الإدارة الأمريكية وموقف رئيسه من الجولان. وقال المخرج الإسرائيلي الصهيوني مايكل باهاجن في منشور على منصة إكس إن تصريحات براك تتطابق على حد وصفه مع مواقف يعتبرها معادية لإسرائيل، مستخدما عبارات حادة بحق المبعوث الأمريكي. من جهته دعا الناشط الإسرائيلي سانتياغو إيفيز الرئيس الأمريكي إلى سحب براك من منصبه فورا، بينما قال الباحث الأكاديمي الإسرائيلي أيلي ديفيد ساخرا إن على أحدهم تذكير براك بأنه سفير الولايات المتحدة لدى تركيا وليس سفير تركيا لدى الولايات المتحدة. وانتقد الناشط الإسرائيلي يوسف حداد تصريحات براك، معتبرا أنه من المقلق للغاية ألا يلتزم السفير وفق رأيه بسياسة الولايات المتحدة وبموقف الرئيس الأمريكي بشأن هضبة الجولان.
ودعت الناشطة الإسرائيلية إيميلي شريدر إلى إقالة براك متسائلة عن أسباب معارضته بحسب تعبيرها لسياسة الولايات المتحدة والرئيس الذي يمثلها، وقالت يجب فصله فورا. طهران. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إيران أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. جاءت تصريحات محبي تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب شن حرب اقتصادية ضد إيران، معتبرا أن هذا التوجه يعكس اعتراف واشنطن بهزيمتها على المستوى العسكري. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة اتجهت إلى الحرب الاقتصادية بعد فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية، مؤكدا أن بلاده أعدت خططا للتقليل من الآثار السلبية للعقوبات والإجراءات الاقتصادية الأمريكية. وأضاف أن إيران قادرة على إقامة علاقات اقتصادية مع دول أخرى ولا تواجه مخاوف كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن لدى بلاده تعاملات اقتصادية تجري رغم تجديد العقوبات الأمريكية. وكان ترامب قد أعلن بدء ما وصفه بأقصى عملية اقتصادية تفرض على أي دولة حتى الآن، واصفا الإجراءات بأنها حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق، ومحذرا الدول التي تقدم أي شكل من أشكال الدعم لإيران من مواجهة تداعيات اقتصادية قاسية. ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا كبيرة بفعل العقوبات الدولية، فيما تعرضت البنية التحتية لضربات متكررة وقتل الآلاف من الأشخاص في غارات جوية منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلاد. وقال وزير الخزانة الأمريكية منذ لحظات إننا سنبدأ هجوما واسعا وكبيرا على ماليا على إيران، وهو الأضخم من نوعه حتى الآن. دمشق. في ظل التوتر المتصاعد بين تركيا وإسرائيل إثر غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منصات فيديو أو مقاطع فيديو زعم أنها توثق تحشيدات عسكرية تركية ضخمة في طريقها حديثا إلى سوريا. ونقلت حسابات عن صحفي سوري لم تكشف هويته عن وسائل إعلام سورية مجهولة إن تركيا نشرت الآن ما بين 200 إلى 250 مركبة مسلحة و20 دبابة في المنطقة الجنوبية الغربية في حشد عسكري وصفته بالضخم في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على القاعدة. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة انتشار 3 مقاطع فيديو مصحوبة بهذه الادعاءات، وأعيدت ترجمتها إلى العربية والإنجليزية والعبرية والتركية. وانتشر المقطع في 19 من أغسطس آب 2026 بالتركية عبر حساب مجهول باسم وايت سند على منصة أكس، ويظهر نقل آليات عسكرية ثقيلة ليلا على متن شاحنات نقل ضخمة، وحصد أكثر من 1,000,000 مشاهدة على نفس الحساب. ونشر الفيديو مرفقا بعبارة واصل الجيش التركي إرسال السيارات العسكرية المدرعة إلى سوريا قبل أن تتداوله صفحات وقنوات عربية باعتباره أنه يوثق نقل أنقرة مدرعات لوجستية حديثة لجيشها باتجاه سوريا. غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون أمس الأحد من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم

نصيرات وبلدة الزويدي وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب القطاع وفق مصادر طبية. وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 2 وإصابة 7 آخرين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لفلسطينيين وسط قطاع غزة، في حين أشار مراسلون إلى أن أحد الشهيدين طفل قضى جراء غارة الاحتلال على بلدة الزويدي. وفي إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025، أفادت كذلك مصادر في مستشفى الأمل بإصابة 7 فلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال شمال خان يونس جنوب القطاع. وقال شهود عيان إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه ساحل مدينة رفح، في حين فتحت آليات إسرائيلية نيرانها بكثافة نحو منازل الفلسطينيين في مدينة حمد شمال خان يونس دون تسجيل إصابات. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف باتجاه مراكب الصيادين وسالاحل مدينة غزة شمال القطاع وفق شهود من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتأتي هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة رغم دعوة الرئيس الأمريكي ترامب إلى وقف الضربات على قطاع غزة. وكان ترامب قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تنفذ ضربات في القطاع، مشيرا إلى أن حركة حماس وافقت على التخلي عن سلاحها ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الحرب. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1286 فلسطينيا وإصابة 4257 آخرين، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 73,420 شهيدا و174,369 مصابا، جريمة العصر حتى الآن. وفي تطور موازي، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن النقص الحاد في الأكسجين تحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى في ظل تراجع قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات العلاجية وخروج مزيد من محطات إنتاج الأكسجين عن الخدمة. إن نسبة النقص في الأدوية الأساسية في غزة تجاوزت 52%، في حين بلغت 70% في المستهلكات الطبية وأكثر من 80% في الموارد المخبرية. واشنطن، 40 تريليون دولار من الديون، رقم يصعب تخيله حتى الآن بالأرقام، لكنه أصبح واقعا يثقل كاهل الولايات المتحدة ويثير تساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي ولتأثيره في العالم. فهل يعني هذا الرقم إن واشنطن تقترب من الإفلاس؟ بحسب التقرير الذي أعده القطاع الرقمي، لم يتراكم الدين الأمريكي البالغ نحو 40 تريليون دولار بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من الحروب والإنفاق الحكومي والأزمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية. ففي عام 2001 كانت الحكومة الأمريكية تسجل فائضا في الميزانية، لكن المعادلة بدأت تتغير مع إنفاق واشنطن الضخم على حربي العراق وأفغانستان بالتزامن مع خفض الضرائب، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وبدء تراكم العجز الأمريكي.
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتضيف ضغوطا جديدة بعدما انهارت مؤسسات مالية كبرى وارتفعت البطالة وتراجعت إيرادات الحكومة مما دفع واشنطن إلى مزيد من الاقتراض. وقال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق تيموثي جيثنر إن الولايات المتحدة واجهت خلال الفترة واحدة من أشد الأزمات المالية العالمية التي شهدتها أجيال. بعدما انهارت مؤسسات مالية كبرى وتراجعت الثقة بالنظام المالي ولم تتوقف عجلة الاقتراض عند ذلك، ففي عام 2020 تسببت جائحة كورونا في إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد، واضطرت الحكومة إلى ضخ برامج دعم ضخمة لتجنب انهيار اقتصادي واسع. وبالتوازي مع الأزمات برز عامل آخر طويل الأمد يتمثل في شيخوخة السكان، إذ يؤدي ارتفاع أعداد المتقاعدين إلى زيادة الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية، وهو ما يضيف مزيدا من الضغوط على الموازنة الأمريكية. موسكو. تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الأحد الإعلان عن إسقاط مئات الطائرات المسيرة في وقت تعهدت فيه فرنسا بتزويد كييف بصواريخ اعتراضية جديدة، ورفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء انتخابات بوقت الحرب. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول حلف شمال الأطلس الناتو تحاول التنصل مسبقا من مسؤوليتها عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكدا أنها لن تتمكن من ذلك. وأضاف لافروف إنه لا ينبغي اعتبار المساعدات الغربية المقدمة إلى كييف إجراءات تتم في إطار الحلف، في إشارة إلى مساعي الدول الغربية لتقديم الدعم لأوكرانيا بصورة منفصلة عن التزامات الناتو الرسمية. وعلى الصعيد العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 328 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية. وفي منطقة أورنبرغ أعلن الحاكم يفغيني سولنستيف سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأتين صناعيتين، إحداهما مستودع تابع لشركة أوزون للتجارة الإلكترونية. وقالت الشركة إنها أجلت أكثر من 300 شخص وإن العمل في مركزها اللوجستي بالمنطقة توقف، في حين أفاد الحاكم بعدم وقوع إصابات. وكان مركز لوجستي تابع للشركة نفسها في منطقة سامارا قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. في أول هجوم يستهدف منشآت أوزون بعد سلسلة هجمات مماثلة طالت منافستها والد بيرز. وتقول كييف إن هذه الهجمات تأتي ضمن حملة تستهدف البنية التحتية الاقتصادية والتي تدعم المجهود الحربي الروسي. موسكو. أكدت السفارة الروسية في لندن أمس الأحد انتهاء مهمة سفيرها الدبلوماسية في لندن، محملة الحكومة البريطانية مسؤولية ما وصفته بتدهور العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها تاريخيا. وكشفت صحيفة ساندي تايمز البريطانية أمس إن روسيا عمدت إلى سحب سفيرها لدى بريطانيا أندري كيلن في 21 من يوليو تموز الماضي، مضيفة أن البعثة الدبلوماسية الروسية بات يديرها قائم بالأعمال دون تعيين أي سفير بديل حتى الآن. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضرتكم أهم الأنباء.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفهد والمرعب في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج علي فهد، أولاده محمد ومحمود ويوسف وخضر فهد، صهره لشقيقته عبد الرحيم ديب، صهره لابنته جهاد فهد، أشقاؤه في أستراليا الحاج عبد الرزاق، وفي لبنان المرحوم الحاج حسين والمرحوم عبد القادر والحاج سعيد والحاج أحمد والحاج مصطفى فهد. وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء يوم غد الثلاثاء في 25 من هذا الشهر على العنوان 4 تالوبيا ستريت بانشبول. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مستمعين الأكارم، يعد الخيار من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والماء، إذ يشكل الماء 96% من محتوى الخيار الكيكامبا، كما يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية في مقابل نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، ما يمنح الخيار فوائد صحية متعددة. أول هذه الفوائد تعزيز ترطيب الجسم. يساعد المحتوى المرتفع من الماء في الخيار على الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر ضروري لتنظيم درجة الحرارة وتليين المفاصل ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا ودعم وظائف الأعضاء. كما يرتبط الترطيب الجيد بتحسين النوم والذاكرة والمزاج. وإلى جانب شرب الماء، يمكن للأطعمة الغنية به مثل الخيار أن تسهم في تلبية احتياجات الجسم اليومية من السوائل المطلوبة. ويحتوي الخيار على فيتامين كي الذي يؤدي دورا مهما في صحة العظام، فيما يرتبط انخفاض مستوياته بزيادة خطر الإصابة بالكسور. وأظهرت إحدى الدراسات إن النساء اللواتي تناولن كميات أكبر من فيتامين كي 1 سجلن معدلات أقل للإصابة بكسور الورك مقارنة بمن تناولن كميات أقل. ويحتوي الخيار على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تعرف باسم الليقنان، وتشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين تناول هذه المركبات وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أو الوفاة بسببها، بما في ذلك سرطان الثدي. كما ربطت أبحاث بين تناول الخيار وانخفاض محتمل في خطر الإصابة بسرطانات أخرى من بينها المريء والمعدة والقولون، إلا أن الباحثين يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لإثبات هذه التأثيرات. ويعد الخيار مصدرا لمركبات الفلافونويد النباتية التي تساعد على حماية القلب من خلال الحد من تراكم الترسبات في الشرايين وتقليل تكون الجلطات وحماية الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحارة. وأشارت دراسات إلى أن الخيار يمتلك خصائص تساعد على خفض مستويات الجلوكوز بالدم، وقد يجعله ذلك إضافة مناسبة إلى النظام الغذائي لمرضى السكري ضمن نظام غذائي متوازن يهدف إلى ضبط مستويات السكر. ويعرف الخيار أيضا بخصائصه المضادة للالتهابات، خصوصا عند استخدامه موضعيا على الجلد، وتستخدم شرائحه عادة لتخفيف انتفاخ العينين وتهدئة حروق الشمس. وتشير الأبحاث إلى تأثيره المضاد للالتهاب قد يرتبط بقدرته على تثبيط بعض الأنزيمات أو التأثير في آليات الإشارات داخل الخلايا. وقد يساعد الخيار على تهدئة تهيج البشرة وتبريدها وتقليل التورم. كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخيار قد يسهم في الحد من بعض مشكلات الجلد والالتهابات.

مستمعينا الأكارم، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن احتياج طفلة إلى عملية في عينيها، otherwise إذا ما ساعدناها بدها تعمى بعيدا عنكم. عمرها 14 سنة، موجودة بالمستشفى بلبنان. البنت بحاجة لي أو حوالي 4800 دولار أمريكي لهذه العملية. اللي بيحب يتبرع يسألنا بإذاعة الصوت الإسلامي، بنعطيه رقم المستشفى ورقم الدكتور ورقم واسم البنت إذا بيحب يتبرع مباشرة. واللي بيحب يتبرع للإذاعة يعني بواسطة الإذاعة، والإذاعة تجمع المصاري تبعتهم للبنت، كمان بيكون أحسن وأفضل لحتى نعرف قداش جمعنا وقداش وصل المبلغ. نمرة المستشفى معنا، نمرة الطبيب معنا، تقرير الطبي معنا. اللي بيحب يجي على الإذاعة يطلع على هذا التقرير، أو اللي بيحب ياخد رقم المستشفى أو رقم الطبيب واسم البنت يتصل فينا. البنت بحاجة ل 5000 تحديدا 4800 دولار أمريكي لإجراء العملية، وإلا ستخسر حاسة النظر ما بتشوف. اللي بيحب يساعد يدفع هذا المبلغ أو يساهم بجزء منه ب 100 دولار 200 دولار وبركي بنقدر اللي بنجمعه نقدر نكفي الباقي إذا بنقدر. لذلك يعني عمل إنساني كبير. اتصلوا بالأخت عبير 9758-3399 9758-3399، واحكوا معه بهذا الموضوع. إذا بتحبوا تاخدوا رقم المستشفى، اسم الطبيب، أو إذا بتحبوا تقولوا لأمتن بتجوا بتتبرعوا في الإذاعة، ميت أهلا وسهلا فيكم، جزاكم الله ألف خير. البنت عمرها 14 سنة، في مستهل حياتها، بحاجة لعملية بعينيها. الله يبارك فيكم.